0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دابنغا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط عمل الخلايا الأمنية ووضع تعريف للمتعاونين، والحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني باستهداف منظمة إنسانية في كاودا بطائرة مسيرة. مقتل 4 مدنيين في قصف طائرة مسيرة على الدلني وبابانوسا، واستهداف جديد لمدينة الضعين بالمسيرات. حراك دولي في فيينا ونيروبي تمهيدا لحوار السوداني في يونيو المقبل، وتحريك الدولار الجمركي بنسبة انخفاض قدرها 5%. الصليب الأحمر يكشف عن ارتفاع عدد المفقودين بعد الحرب إلى 8,000، واحتجاجات في البحر الأحمر بسبب آبار للمياه. تفاصيل النشرة من راديو دابنغا في تقديم محمد سليمان. قتلا 2 من المدنيين، امرأة وشقيقها، جراء استهداف نفذته قوات الدعم السريع على عربة دفار بالقرب من مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان اليوم الأربعاء، كما شمل القصف حي المعاصر وأشر ونسى داخل المدينة. وأفاد أقارب الضحايا راديو دابنغا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار كانت في طريقها من الدلن إلى هبيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتلت امرأة أمس الثلاثاء في قصف نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني بالقرب من مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان. وأفاد شهود عيار راديو دابنغا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار أثناء سيرها في منطقة قرب المدينة، ما أدى إلى وفاة المرأة في الحال. وأشار الشهود إلى أن العربة تعرضت لتدمير جذعي جراء القصف. قالت السلطة المدنية التابعة لحركة الشعبية بقيادة الحلو إن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مقر إحدى المنظمات الإنسانية بمدينة كاودا، ما أدى إلى تدمير عربتين أمس الثلاثاء. وأدانت السلطات المدنية في بيان الحادثة وقالت إن القصف أدى إلى تدمير عربة تتبع لقوات التأمين الخاصة بحماية المدنيين إلى جانب عربة مدنية مملوكة لأحد المواطنين. كشفت مصادر أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش من مدينة الضعين بولاية شرق دارفور، وأوضحت المصادر أن القصف الذي جرى أصر أمس أسفر عن تدمير مبنى حكومي في حي العرب بالمدينة. أعلن قادة ميدانيون في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على مدينة أم دمهاج في شمال كردفان، ونفى قادة في تسجيل مصور من داخل المدينة ما تردد من أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على المدينة. وأضاف أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: التاريخ اليوم يوم 20/5/2026 جم دمهاج الله أكبر شاوي رام قدام قلت ما قلت ما حد دم حاجة أحمد وين الله أكبر.
0: وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بأمس برئاسة الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجهات المختصة بالعمل على تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع، مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين. ووجه الاجتماع بضرورة وضع الضوابط اللازمة لأمن الخلايا الأمنية في المحليات، كما وجه الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. وقال وزير الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
2: كما كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات. كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة تعريف المتعاونين مع الميليشيا المتمردة مع التركيز على التحريات اللازمة حيال المتعاونين. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
0: وفي السياق قال المستشار

0: قال رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع وجه الجهات العدلية بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والأوضاع التي خلفتها الحرب. وأشار المستشار إلى أن التعريف الجديد يستهدف التمييز بين من شارك في جرائم وانتهاكات الدعم السريع بصورة مباشرة وبين المواطنين الذين اضطروا للتعايش قسراً مع سيطرتها على المناطق المدنية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون أوائق مما يمكنها من تقييم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان أدنان حزام لراديو دبنغا ردا على إجراءات حكومة تعسيس بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار إنه على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص
1: نعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
0: وحول الأرقام التي وثقتها اللجنة لعدد المفقودين في السودان قال حزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية حرب 15 أبريل قد بلغت 8000 مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأضاف في هذا الخصوص
1: بما يخص ال 11000 من المفقودين، طبعا هذه أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رصدتها للصراعات بشكل عام في السودان، ولكن إذا أردنا الرقم الذي رصدنا أو سجلته اللجنة الدولية للصليب للمفقودين منذ بداية الحرب هو حوالي 8000، ولكن بالمجمل المفقودين الذي سجلتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ما يتعلق بالصراعات هو 11000، ولكن منذ اندلاع الصراع وحتى اليوم سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8000 مفقود.
0: أصدرت السلطات بولاية الخرطوم قرارا منع بموجبه عبور المركبات ذات الحمولة العالية عبر معبر خزان جبل أولياء حفاظا على سلامة الخزان والبنية التحتية. ونص القرار الصادر أن المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجبة النجا على منع عبور أي مركبة تتجاوز حمولتها 5 أطنان اعتبارا من أمس الثلاثاء. وكان مدير خزان جبل أولياء المهندس سامي سالم قد أشار إلى أن جسر جبل أولياء لم يعد صالحا لعبور المركبات بسبب التصدعات الخطيرة التي تحدد سلامة العبور. أطلقت مجموعة من المنظمات والمبادرات المحلية بمنطقة جولو في جبل مرة حملة توعوية لمكافحة حالات الاشتباه بمرض جدل القرود عقب الإعلان عن انتشار المرض في عدد من مناطق شرق الجبل. وقال أحد المتطوعين المشاركين في الحملة إن المنظمات والمبادرات المحلية تكاتفت لتقديم التوعية للمواطنين حول مرض جدل القرود وشرح الإجراءات الاحترازية اللازمة لحد من انتشاره وحماية السكان. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع منظمة مركز السلام النمساوي في فيينا ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف المعتصم أن اليوم ينعقد في نيروبي اجتماع موسع لقوى إعلان المبادئ يحضره 60 ممثلا لتحالف الصمود وحزب البعث الأصل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوى مدنية. وسيناقش الاجتماع توسيع التحالف والتنسيق بين مكوناته والأزمة الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص
2: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان. كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر.
0: وقال الطاهر المعتصم إن ما يجري في فيينا أو نيروبي هو تحضير لاجتماعات تعقد في أديس أبابا في مطلع يونيو القادم برعاية الخماسية، وذلك بهدف الإعلان عن حوار سوداني سوداني بالتوازي مع التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا:
2: في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات تعقد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
0: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور تنفيذ حملة غزوية متكاملة بعدد من محليات الولاية بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين. وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة بتول آدم إن الحملة تشمل إجراء مسح تغذوي سريع إلى جانب تقديم تدخلات صحية وغذائية للأطفال والأمهات. وأوضحت أن الحملة تتضمن توزيع فيتامين ألف والمكملات الغذائية إضافة إلى الحبوب الطاردة للديدان، فضلا عن توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: حملة تغذوية متكاملة فيها كمية من التدخلات اللي هي تدخلات تغذية من ضمنها فيتامين ألف والمكمل الغذائي الذي يسميه إيرانس، بالإضافة للتكامل مع إدارة الأمراض المهملة في توزيع الحبوب الطاردة للديدان، بالإضافة للتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية لتوزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل.
0: تستعد منظمة اللاجئين السودانيين بهولندا لتنظيم النسخة الثانية من بطولة السودانيين لكرة القدم يوم الأحد 24 مايو بمدينة أوتريخ بمشاركة 26 فريقا يمثلون مختلف المدن والتجمعات السودانية في هولندا. وقال هيثم إبراهيم ممثل منظمة اللاجئين لراديو دبنجا إن البطولة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين السودانيين وإتاحة مساحة للتلاقي والتعارف وترسيخ قيم السلام والمحبة وقبول الآخر، إلى جانب تعزيز الاندماج المجتمعي بين أفراد الجالية. قالت مفوضية اللاجئين إن 27 لاجئا من بينهم سودانيون في ليبيا قادروا إلى كندا عبر قنوات قانونية منظمة بتسيير من السلطات الليبية. وأوضحت أن المقادرة هي الثالثة هذا الشهر للاجئين الذين فروا من الحرب والاضطهاد. وأضافت مسؤولة في مكتب المفوضية في ليبيا في هذا الخصوص:
4: أدي تقلت رحلي على كندا بهالشهر، ومثل ما قال المفوض السامي مؤخرا، اللجوء لازم يكون حالة مؤقتة مش مصير دائم. بالنسبة للمفوضية، مساعدة اللاجئين يلاقوا حلول برا ليبيا هي جزء أساسي من دورنا.
0: وجه مواطن وخبراء تربويون بمدينة كسلة وزارة التربية بالولاية انتقادات بسبب الأخطاء التي صاحبت إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية، والتي حرمت عددا من المتفوقين من ظهور أسمائهم في قائمة الأوائل. وأوضح مواطنون في حديث لراديو دبنجا أن الاعتذار الذي وجهته وزارة التربية غير كافي، مطالبين بمحاسبة الذين ارتكبوا الأخطاء ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها. حركت حياة الجمارك الدولار الجمركي من 3395 جنيها إلى 3222 جنيها بنقصان قدره 173 جنيها بنسبة تفوق 5%. وعادت الجمارك بموجب القرار الدولار الجمركي إلى ما كان عليه في بداية مايو الجاري. من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن التقرير الذي صدر بشأن التضخم يعني أن الارتفاع في الأسعار زاد بنسبة 45.8%، مشيرا إلى أنه يمثل انخفاضا شديدا في معدلات التضخم بالمقارنة مع الأعوام الماضية، ما يشير إلى انخفاض نسبي في سرعة التضخم على أساس سنوي. وأضاف في هذا الخصوص:
5: سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد في حالة ارتفاع دائم، بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعت الأسعار، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم انه الاسعار زايده. المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لانه هو ده اللي بيدهور في القوه الشرائيه للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الانتاج. ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الارقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الاسعار اليوميه اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لانه بيحس بالاسعار ويفهم لغه الاسعار اكثر من ما بيفهم لغه التضخم.
0: شهدت مدينة درديب احتجاجات ارتبطت بقرار توزيع آبار ضمن مشروعات المسؤولين المجتمعية التي نفذتها هيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي المراقب عثمان حاشم لراديو دبنجا أن المحتجين طالبوا بتنفيذ الآبار داخل المدينة، حيث ترتكز الكثافة السكانية وتعاني الأحياء من أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب بدلا من توزيعها في مناطق مرتبطة بالنشاط التعديني والاستثماري. وأضاف في هذا الخصوص
6: يجب على أن الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التغليدي، وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن، لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده ويتطلب تواجد الخدمات، ومدينة درديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية.
0: الخبر الأخير في النشرة. وقع وزيرا خارجية السودان وأذربيجان اتفاقية لإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. ومن جهة أخرى وصل رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز والإشراف على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم المعروفة بميسون تليلان الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولت أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025 وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006 أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين، ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية هي المشاركة الاقتصادية والفرص والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجلت دخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 و30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21% و20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخلوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخلوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر. جيناكم بتوقيت القلوب السائلة مشاعر، نسافر معا في رحلة الحرف الندي مع كلماتكم وبأصواتكم عبر أثير راديو دبنجة. في حلقة اليوم من دفتر مشاعر نبدأ رحلتنا مع قاسم أبو زيد في رائعته الدفقي. نستمع لها بصوته.
2: الدفقي ما تكوني رقراق، أبقي يا ضم يا شمس. الدفقي ما تكوني رقراق، أبقي يا ضم يا شمس. غطي المساحات بالوضوح، استنهض الشوق الجلوس. وهجك شوارع ذاتي في ليل اليباب، ما تشفق العطش الرحيل، النيل ركيزة ودمعة الأحباب سحاب. وما تخافي من دم الغروب لو رتش اللوحة الضباب. ما دام ضميرنا الفينا حي، ما دام عريق العشق حي، ملحوقة يا مدن السراب، نديانة بفرحة تساب. اتدفقي فيضان عمار اتربعي وفج الوجع، دمع الألم ما يهددك، ما خاب غناك فارسك رجع. اتلهجي انت الشمس اتوهجي، لونك سطع نور بوادين الفساح، رقصت مزامير الصباح. مبكية غرية وغنبلة، مزقية دمعة وسنبلة. الليلة في ايدنا السلاح، ريشة وكدنكة ومطرغة. نبنيك احسن يا ظروف، مخضرة دانية الغطوف، نطوي المسافات نصبقة. اتدفقي بلدك فداك توهطي، وري البنيات العزيز. محمية بعرق التراب لو نغمتك، مزقية بالريد العتيق. أنغام رباباتك تشيل معزوفة الليل والرفيق. ما تصغري ما تصغري ما تصغري، تكبر أماني السنبلة، هي يكبري تصغر معاني الغنبلة. ما ترجع الصد للمداين والقرى، لا ترجع الصد للمداين والغرى، شيل الشتوب الاصفرار، أدي البيوتات منظرة. اتدفقي في كل شارع وكل بيت، فروابين المحنة في ضمائرنا السهول. اتدفقي في كل حتة وكل زول، أبقي شان تحيا الفصول.
0: ونواصل دفتر مشاعر، والآن تلقينا دعوة من صديق البرنامج صالح أحمد ومساهمة بعنوان حليل وحليل.
3: حليل وحليل، حليلك انت يا جدي بقيراتك دغيش نشن، ضجت دوري به انضاق، قال تبع صيافي ساقا للبقر هشن. وخارج الحي نادى اللي زم توري والحمرة وينتظر، واملا بخيستي بالغلة، ادر الللمي في جوفة، اشيل حجباتي والسكين، اشد نعلاتي من الطين، وصفر لي جريواتي، احصل لي بقيراتي، وادندن بغنيواتي البرد لينا الله تم حالينا للحور حليل حليل حليل ماما يا أهلي وحنان البيوت راعينا تمسينا وتحجينا حاج باج ونجلس ليها في دائرة جفند وسيع ويحوينا ونسمع كل حكاويها وتسمع لي حكاوينا وفي الآخر توصينا على الصلوات تهدينا وليداتي صلاة الفجر فيها الأجر حليل وحليل حليل الكلك أرض الخير فيها الرز وفيها الوز وورا لنجد حشاه يفز ونقار تنتهز وترز وتنبالا يردد دز وصوت حسونة بالتلعز وتصدح لنا حورية وتشيل أفكارنا أغنية ويمضي فرحنا طول الليل حليل وحليل حليل وحليل حليل وحليل صالح أحمد صالح
0: ونختم جولة المشاعر مع صديقة البرنامج أماني محمد دفع الله وجاءت مساهمتها هذه المرة بوسم الأنين نستمع
4: أوه حبابك حسك ما كنت جاي بسيرتك في ملمات الحبة وكنت راهم باتصالك والحنين جواك دفع أصلا ما خيبت ظني قلبي قلب الفرحة عبقى ويا أخي مرحبك حبابك النسيم بتطل هبة اتصالك لي بزيت قلبي والناس المعايا شام بحسن لي مزاجي هم بجيب لهم هدايا انت أدرب كل ساعة لو تفكر في رضايا ووصل صوتك فيه بحة فيها كامل سر شفايا ويا أخي أدرب شاشة التلفون بتضحك يوم يخش رغمك علينا بضغط الخضرة وبسالها قبل ما يكمل رنين شفت كيف شفت كيف اللهفة تحكي وشوقي باين في جبيني وروحي لو فقدت تواصلك ما حتسمع غيرين وروحي لو فقدت تواصلك هاك اسمع صوت مين ويلا اضرب وتاني اضرب
0: هكذا سامعين الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم انتظرونا وإلى اللقاء دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك
1: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ مويس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المعيس حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أقل ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. أبدوها بالعناوين.

0: الأمنية ووضع تعريف للمتعاونين، والحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني باستهداف منظمة إنسانية في كاودا بطائرة مسيرة. مقتل 4 مدنيين في قصف طائرة مسيرة على الدلن وبوانوسا، واستهداف جديد لمدينة الضعين بالمسيرات. حراك دولي في فيينا ونيروبي تمهيدا لحوار سوداني في يونيو المقبل، وتحريك الدولار الجمركي بنسبة انخفاض قدرها 5%. الصليب الأحمر يكشف عن ارتفاع عدد المفقودين بعد الحرب إلى 8000، واحتجاجات في البحر الأحمر بسبب آبار للمياه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. قتل 2 من المدنيين، امرأة وشقيقها، جراء استهداف نفذته قوات الدعم السريع على عربة دفار بالقرب من مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان اليوم الأربعاء، كما شمل القصف حي المعاصر وأشر ونسى داخل المدينة. وأفاد أقارب الضحايا راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار كانت في طريقها من الدلن إلى هبيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتلت امرأة أمس الثلاثاء في قصف نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني بقرب مدينة بابنوسا بولاية غرب كردفان. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار أثناء سيرها في منطقة قرب المدينة، ما أدى إلى وفاة المرأة في الحال. وأشار الشهود إلى أن العربة تعرضت لتدمير جذعي جراء القصف. قالت السلطة المدنية التابعة لحركة الشعبية بقيادة الحلو إن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مقر إحدى المنظمات الإنسانية بمدينة كاودا، ما أدى إلى تدمير عربتين أمس الثلاثاء. وأدانت السلطات المدنية في بيان الحادثة وقالت إن القصف أدى إلى تدمير عربة تتبع لقوات التأمين الخاصة بحماية المدنيين، إلى جانب عربة مدنية مملوكة لأحد المواطنين. كشفت مصادر أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وأوضحت المصادر أن القصف الذي جرى أصر أمس أسفر عن تدمير مبنى حكومي في حي العرب بالمدينة. أعلن قادة ميدانيون في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على مدينة أم دمهاج في شمال كردفان. ونفى قادة في تسجيل مصور من داخل المدينة ما تردد من أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على المدينة. وأضاف أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: التاريخ اليوم يوم 20/5/2026 جم دم حاج حمد. الله أكبر شاوي رام قدام قلت ما حاج دم حاج حمد وين؟
2: الله أكبر بس
1: الله أكبر وشاوي نحن تابعين كسوية ما حاج الله أكبر.
0: وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بأمس برئاسة الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجهات المختصة بالعمل على تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع، مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين. ووجه الاجتماع بضرورة وضع الضوابط اللازمة لأمن الخلايا الأمنية في المحليات، كما وجه الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. وقال وزير الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: كما كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات. كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة تعريف المتعاونين مع الميليشيا المتمردة مع التركيز على التحريات اللازمة حيال المتعاونين. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
0: وفي السياق قال المستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع وجه الجهات العدلية بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والأوضاع التي خلفتها الحرب. وأشار المستشار إلى أن التعريف الجديد يستهدف التمييز بين من شاركوا في جرائم وانتهاكات الدعم السريع بصورة مباشرة وبين المواطنين الذين اضطروا للتعايش قسرا مع سيطرتها على المناطق المدنية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تعمين وصول آمن ودون أوائق مما يمكنها من تقييم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان عدنان حزام لراديو دبنجا ردا على إجراءات

0: وتعسيس بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار إنه على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: نعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
0: وحول الأرقام التي وثقتها اللجنة لعدد المفقودين في السودان، قال حزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية حرب 15 أبريل قد بلغت 8000 مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بما يخص ال 11000 من المفقودين، طبعا هذه أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رصدتها للصراعات بشكل عام في السودان، ولكن إذا أردنا الرقم الذي رصدنا أو سجلته اللجنة الدولية للصليب للمفقودين منذ بداية الحرب هو حوالي 8000، ولكن بالمجمل المفقودين الذي سجلتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان بما يتعلق بالصراعات هو 11000، ولكن منذ اندلاع الصراع وحتى اليوم سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8000 مفقود.
0: أصدرت السلطات بولاية الخرطوم قرارا منع بموجبه عبور المركبات ذات الحمولة العالية عبر معبر خزان جبل أولياء حفاظا على سلامة الخزان والبنية التحتية. ونص القرار الصادر أن المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجبة النقا على منع عبور أي مركبة تتجاوز حمولتها 5 أطنان اعتبارا من أمس الثلاثاء. وكان مدير خزان جبل أولياء المهندس سامي سالم قد أشار إلى أن جسر جبل أولياء لم يعد صالحا لعبور المركبات بسبب التصدعات الخطيرة التي تحدد سلامة العبور. أطلقت مجموعة من المنظمات والمبادرات المحلية بمنطقة جولو في جبل مرة حملة توعوية لمكافحة حالات الاشتباه بمرض جدل القرود عقب الإعلان عن انتشار المرض في عدد من مناطق شرق الجبل. وقال أحد المتطوعين المشاركين في الحملة إن المنظمات والمبادرات المحلية تكاتفت لتقديم التوعية للمواطنين حول مرض جدري القرود وشرح الإجراءات الاحترازية اللازمة لحد من انتشاره وحماية السكان. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع منظمة مركز السلام النمساوي في فيينا ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف المعتصم أن اليوم ينعقد في نيروبي اجتماع موسع لقوى إعلان المبادئ يحضره 60 ممثلا لتحالف الصمود وحزب البعث الأصل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوى مدنية، وسيناقش الاجتماع توسيع التحالف والتنسيق بين مكوناته والأزمة الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان، كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي، يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر.
0: وقال الطاهر المعتصم إن ما يجري في فيينا أو نيروبي هو تحضير لاجتماعات توقد في أديس أبابا في مطلع يونيو القادم برعاية الخماسية، وذلك بهدف الإعلان عن حوار سوداني سوداني بالتوازي مع التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار. وأضاف المعتصم لراديو دبنغا:
2: في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني، وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
0: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور تنفيذ حملة غزوية متكاملة بعدد من محليات الولاية بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين. وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة بتول آدم إن الحملة تشمل إجراء مسح تغذوي سريع إلى جانب تقديم تدخلات صحية وغذائية للأطفال والأمهات. وأوضحت أن الحملة تتضمن توزيع فيتامين ألف والمكملات الغذائية إضافة إلى الحبوب الطاردة للديدان، فضلا عن توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: حملة تغذوية متكاملة فيها كمية من التدخلات اللي هي تدخلات التغذية، من ضمنها فيتامين ألف والمكمل الغذائي الذي يسميه إيرانس، بالإضافة للتكامل مع إدارة الأمراض المهملة في توزيع الحبوب الطاردة للديدان، بالإضافة للتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية لتوزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل.
0: تستعد منظمة اللاجئين السودانيين بهولندا لتنظيم النسخة الثانية من بطولة السودانيين لكرة القدم يوم الأحد 24 مايو بمدينة أوتريخ، بمشاركة 26 فريقا يمثلون مختلف المدن والتجمعات السودانية في هولندا. وقال هيثم إبراهيم ممثل منظمة اللاجئين لراديو دابانغا إن البطولة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين السودانيين وإتاحة مساحة للتلاقي والتعارف وترسيخ قيم السلام والمحبة وقبول الآخر، إلى جانب تعزيز الاندماج المجتمعي بين أفراد الجالية. قالت مفوضية اللاجئين إن 27 لاجئا من بينهم سودانيون في ليبيا قادروا إلى كندا عبر قنوات قانونية منظمة بتسيير من السلطات الليبية. وأوضحت أن المقادرة هي الثالثة هذا الشهر للاجئين الذين فروا من الحرب والاضطهاد. وأضافت مسؤولة في مكتب المفوضية في ليبيا في هذا الخصوص:
4: تقلت رحلي على كندا بهالشهر، ومثل ما قال المفوض السامي مؤخرا، اللجوء لازم يكون حالة مؤقتة مش مصير دائم. بالنسبة للمفوضية، مساعدة اللاجئين يلاقوا حلول برا ليبيا هي جزء أساسي من دورنا.
0: وجه مواطن وخبراء تربويون بمدينة كسلة وزارة التربية بالولاية انتقادات بسبب الأخطاء التي صاحبت إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية، والتي حرمت عددا من المتفوقين من ظهور أسمائهم في قائمة الأوائل. وأوضح مواطنون في حديث لراديو دبنجا أن الاعتذار الذي وجهته وزارة التربية غير كافي، مطالبين بمحاسبة الذين ارتكبوا الأخطاء ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها. حركت حياة الجمارك الدولار الجمركي من 3395 جنيها إلى 3222 جنيها بنقصان قدره 173 جنيها بنسبة تفوق 5%. وعادت الجمارك بموجب القرار الدولار الجمركي إلى ما كان عليه في بداية مايو الجاري. من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن التقرير الذي صدر بشأن التضخم يعني أن الارتفاع في الأسعار زاد بنسبة 45.8%، مشيرا إلى أنه يمثل انخفاضا شديدا في معدلات التضخم بالمقارنة مع الأعوام الماضية، ما يشير إلى انخفاض نسبي في سرعة التضخم على أساس سنوي. وأضاف في هذا الخصوص:
5: سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد في حالة ارتفاع دائم، بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعت الأسعار، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة. المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم.
0: شهدت مدينة درديب احتجاجات ارتبطت بقرار توزيع آبار ضمن مشروعات المسؤولين المجتمعية التي نفذتها هيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي المراقب عثمان حاشم لراديو دبنجا إن المحتجين طالبوا بتنفيذ الآبار داخل المدينة. حيث ترتكز الكثافة السكانية وتعاني الأحياء من أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب بدلا من توزيعها في مناطق مرتبطة بالنشاط التعديني والاستثماري. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يجب على أن الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التقليدي وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن، لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات ومدينة درودير يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وقع وزيرا خارجية السودان وأذربيجان اتفاقية لإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. ومن جهة أخرى، وصل رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز والإشراف على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 20 شهر 5 مايو 2026. في الجولة دي حنستعرض المواضيع والقضايا التالية: حراك دولي مكثف حول السودان واجتماعات في النمسا ونيروبي وأديس أبابا.
8: اليوم أو غدا ستعقد في نيروبي اجتماعات كبيرة جدا.
7: استمرار الجدل السياسي حول الانشقاقات داخل الدعم السريع.
9: معروف ان النهوض حصل فيها نهب ومنهج لممتلكات المواطنين في ظل وجود قيادة السفنة في المنطقة دي عندما دخلت قوات الدعم السريع الى النهوض.
7: اطلاق سراح سجناء من داخل السجون في بداية الحرب، من المستفيد منها؟
10: التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جات من جهاز المخابرات العامة.
7: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إنها تواصل الحوار مع أطراف الحرب من أجل الوصول للمتضررين.
1: الحرص في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وخاصة في مناطق الصراع منها السودان.
7: وعمل مسرحي بالمسرح القومي بيوغندا يتناول تاريخ السودان.
11: فحاولت المشاهد كلها تجسد المعاناة بتاعت السودانيين، وفي نفس الوقت حاولت إنها تعكس كيف السودانيين دي هم بيقدروا إنه يحلوا مشاكلهم.
7: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنجا عن حراك دولي مكثف حول السودان، بدأ باجتماع ينظمه مركز السلام النمساوي في فيينا، ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف الطاهر المعتصم لجولة السودان اليوم في هذا الخصوص:
2: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان. كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي، يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر. في نفس الوقت اليوم أو غدا ستعقد في نيروبي اجتماعات كبيرة جدا لإعلان نيروبي. إعلان نيروبي لتذكير المستمعين كان يضم مجموعة القوى المدنية في صمود، إضافة إلى حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، و حزب البعث العربي الاشتراكي. هذا الإعلان الذي كان أبرز ما ورد فيه حظر المؤتمر الوطني. الآن تعقد اجتماعات لتطوير آليات التنسيق بين هذه القوة، وأيضا لفتح المظلة توسعة الآليات التنسيقية لاستيعاب آخرين طلبوا الانضمام لإعلان نيروبي. في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات تعقد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا، في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني، وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
7: شهدت الأيام الماضية موجة واسعة من الجدل السياسي والشعبي في السودان عقب الانشقاقات المتتالية لعدد من أبرز القادة العسكريين عن قوات الدعم السريع، وعلى رأسهم القائد النور قبة وعلي رزق الله السافنة. راديو دبنجا تحدث إلى المحلل السياسي المصباح أحمد حول هذه الانشقاقات وما تعنيه.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الانشقاقات داخل الدعم السريع وأثرها على مستقبل الحرب في الميدان وانعكاساتها على الدعم السريع، أنا أعتقد أنه هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد، ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع أنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على حواضن قبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما تتضارب المصالح، ومثل ما حصل في مستريحة وكان هو السبب الأساسي في أنه هذه القيادات محسوبة على قبيلة المحاميد إنها تتخذ قرار الانسحاب والانضمام إلى الجيش. ولكن أنا ما أعتقد أنه الانضمام ده تم بقناعة بقدر ما هو التضارب في المصالح وصراع في إطار المكاسب الداخلية. ما في شك أنه القائد النور قبة له تأثير كبير لأنه هو من القادة المؤسسين للدعم السريع، وهو الوحيد اللي انضم ومعه قوة يعني، لكن سافنا ما لم يكن معه قوة. صحيح أنه هو قائد عنده خبرة ميدانية طويلة، لكن لم ينضم بعتاد عسكري ولا قوة عسكرية يمكن أن تضيف للجيش الكثير. والأثر السالب في هذا الموضوع إنه هذه هؤلاء القادة عليهم عديد من الإشكاليات مرتبطة بانتحاكات، خاصة وإنه هم كلهم كانوا قادة لمناطق حدثت فيها انتحاكات. إذا كان سافرنا في النهود، معروف إن النهود حصل فيها نهب ممنهج لممتلكات المواطنين في ظل وجود قيادة سافرنا في المنطقة دي عندما دخلت قوات الدعم السريع إلى النهود. نور القبة أيضا هو المسؤول عن حصار الفاشل لفترة تجاوزت العام ونصف، وهو المسؤول المباشر عن العمليات فيها، وبالتالي انتحاكات الفاشل معلومة لدى الجميع، وما حصل في الفاشل من جرائم وانتحاكات مروعة يتحمل وزرها هذا الوضع يجعل موضوع العدالة على المحك من ناحية الأخلاقية ومن ناحية السياسية ومن ناحية القانونية، إنه الجيش يستقبل غادة عليهم كثير من الملاحظات وعليهم يعني مسؤوليات في الانتهاكات. هذا أمر طبعا أحدث ضجة داخل معسكر الداعم للقوات المسلحة، وجاب ردة فعل سلبية ما في شك في ذلك. أعتقد إنه هناك سلبيات وهناك إيجابيات،
13: الإيجابيات هي أنه مؤشر انشقاقات داخل الدعم السريع يؤشر إلى أنه إما أن الدعم السريع بيحاول يهيكل بنيته الداخلية بشكل جديد يتجاوز فيها القيادات التقليدية، وهو ما أدى إلى يعني هذه الانشقاقات والانضمام إلى الجيش، وإما أنه فعليا الدعم السريع يعاني من حالة تفكك داخلي، وربما تستمر حالة النزيف في صفوفه، وده مؤشر أنا لا أرى أنه يعني يكون قريب، لأنه هو لا يزال متماسك، ما زال مسيطر على مناطق أساسية ورئيسية، لا تزال قواته منتشرة في كثير من المناطق، ولذلك ده مؤشر إنه الحرب ممكن تستمر أطول فترة ممكنة. على الجانب الآخر، بقدر ما إنه يعني هذا الموضوع أضاف للجيش جانب إعلامي كبير ومعنوي، ولكن في ذات الوقت هزم سردية البلابسة أو الداعية لاستمرارية هذه الحرب، والرافضة للحوار مع الدعم السريع وعناصر الدعم السريع، لأنهم كانوا يطرحون لفترة طويلة شعارات ترفض الحوار وتدعو لاستمرار الحرب، ويرفضون أي نقاش أو تعايش مع قوات الدعم السريع، وانكسرت هذه السردية التي يعني ما مؤسسة أصلا على مبادئ موضوعية، وأصبح قصة البلبسة دي ذاتها كثير من الناس تراجعوا عنها بشكل كبير، وفضلا عن أنه قضية العدالة هزمت للأسف ولم يتم الحديث عنها بصورة واضحة في حق قيادات يتحملون وزر الكثير من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين، مما يعني أنه يتحكم هذه الحرب التوازنات والمصالح أكثر من مراعاة الحقوق والعدالة للمظلومين. ولذلك أعتقد أيضا من ناحية أخرى هذا الانضمام سيؤدي كذلك إلى أن كثير ممن كانوا يصرون على استمرارية هذه الحرب يتراجعوا، لأنه يعني من الواضح أنه حضن الجيش يتحمل كل مجرم، يعني ليس لديه محددات ترفض يعني هؤلاء القادة المساءلين، أو يتمسك بمبدأ العدالة بحقهم على الأقل لإحقاق الحق المواطنين، وبالتالي كثير ممن كانوا يدعمون استمرارية هذه الحرب سيتراجعون عن مواقفهم هذه، وسيبدأون في دعم الموقف التفاوضي والدعوة لإنهاء هذه الحرب، وهو الخيار الراشد الذي تمسكت به القوى المدنية لفترة طويلة وأصبحت تدعو له، وبسببه جرمت ويعني كيلة بحقها السباب والشتم واللعن ووصم بالخيانة، ولكن في نهاية المطاف حصحص الحق واتضح أنه موقف القوى المدنية كان هو الموقف الراشد والصحيح. لذلك أنا أعتقد أنه هناك مؤشر باستمرارية الحرب لفترة أطول في ظل وجود تحشيد في منطقة المثلث في النيل الأزرق، وكذلك تصعيد في جنوب كردفان. للأسف هذا سينعكس على المواطنين بصورة سلبية، نسأل الله أن يحفظ المواطنين وأن يحقن دماءهم وأن ينهي هذه الحرب اللعينة.
7: أعادت التصريحات التي أدلى بها علي رزق السافنة الجدل القديم حول من أطلق سراح السجناء من سجون كوبر وسجن الهودة ومن المستفيد من هذه العملية. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الطيب عثمان يوسف، ضابط سابق بالشرطة السودانية.
10: فيما يتعلق بسؤالك الخاص بالتعليق على ما على إفادات المجرم، الحقيقة أنا يعني بقول بكل ثقة سافنا يعني في البداية طبعا بعيدا عن الخلفيات بتاعت السافنا وممارساته والادعاءات السياسية وكده، دعنا نتفق إنه السافنا قاتل جنائي يعني معروف وعنده بلاغ وكل الأدلة مكتملة، و يعني معروفة لكل السودانيين في أنه قتل واحد معروف في المنطقة الشمالية بواحد من تجار الذهب المعروف.

0: حوار لتأمين الوصول، لتأمين وصول آمن بدون عوائق، مما يمكننا من القيام بمهمتنا الإنسانية سواء في مجال الحماية أو المساعدة للمجتمعات المتضررة من النزاعات. وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
1: حولت خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري إلى مساحة لاستعادة تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات عبر العرض المسرحي سجن الأحرار. محمد أزهر الطيب أحد المشاركين في العرض تحدث لراديو دبنجا حول هذا العمل.
2: بالنسبة لي دي كانت تجربة عظيمة جدا، لأنها بتحكي عن تاريخ السودان والواقع اللي عشناه نحن كسودانيين، إذا كان في السودان الكبير ده أو داخل حتى معتقلات الأنظمة الاستبدادية اللي مرت على تاريخ السودان من زمن مقاومة الاستعمار ونضال الاستغلال، مرورا بفترات الحكومات العسكرية وانفصال جنوب السودان والثورات اللي مرت على تاريخ السودان، ووصولا للحرب الحاصلة حاليا ومعاناة السودانيين بسببها. العمل كان من تأليف وإخراج المبدع عكرمة عباس، وساعد في الإخراج مختار النور شرارة، وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله نحن نجسد إنه المشكلة بتاعت السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاح موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته عن قضاياهم دي. فحاولت المشاهد كلها تجسد المعاناة بتاعت السودانيين، وفي نفس الوقت حاولت إنها تعكس كيف السودانيين دي هم بيقدروا إنه يحلوا مشاكلهم، لأنهم هم الطرف الوحيد اللي بيحمل المفتاح بتاع الحرية. المسرحية بالنسبة لي هي ما كانت مجرد عرض فني وبس، بل كانت مساحة جمعت كل السودانيين أو جزء كبير من السودانيين في كمبالا، وخلت الناس تحس بالروح بتاعت التضامن والانتماء، وأكدت إنه رغم الحرب ورغم المعاناة السودانيين لسه متمسكين بالحياة وبالسلام. وبكرر إنه أنا يعني سعيد جدا إني كنت جزء من العمل ده مع كوكبة من الجميلة من الفنانين زي آمنة محجوب، المطربة آمنة محجوب اللي كانت تمثل دور الحلم مع الأستاذ الفنان محمد خير، وكذلك الأستاذ ربيع سليمان اللي كان بيمثل دور آدم، وإيمانويل بيتر أخونا من جنوب السودان، وأمل أحمد اللي كانت بتمثل ستو، مرتضى أحمد اللي كان بيمثل دور الخواجة، خالد مرغني محشية اللي كان بيمثل دور محمد صالح، كذلك الأخت ريان نبيل اللي كانت بتمثل دور مندي، وشخصية الضعيف اللي هو كان بيمثل العسكري الشاويش حماد. شكرا راديو دبنجا إنه حاول إنه يعني يعكس التجربة بتاعتنا نحن كشباب، حاولنا إنه بصورة بسيطة جدا نقدر بإمكانياتنا المتاحة بإنه إحنا نجسد الواقع بتاعنا والتاريخ بتاعنا كسودانيين.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: بابنوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون

0: شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
1: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيشة، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل، وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر. مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه اسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم او نحاول نربط بيناتهم دي واحده من الخدمه الضروريه اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الام على الاطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحته بعيده بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحده ما بيكونوا عارفين يعني وين بقيه الاسره. لما نقوم برضه نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمه كبيره جدا نفسيه ان احنا بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعيه او كوارث بفعل البشر. برضه من الحاجات الضروريه برضه اننا نزرع الامل، نزرع الامل في قلب اي زول يتعرض لكارثه طبيعيه او كارثه بفعل البشر، يتعرض لاي كارثه لازم نزرع فيه الامل انه ما الحياه كلها كده، الحياه لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثه دي كده، لازم تتبدل، يعني بكره بيكون افضل. نزرع جواه الامل برضه واحده من الخدمات الضروريه او خدمه اسعاف نفسي اولا احنا بنكون قدمنا للزول او الضحيه بتاعت الكارثه. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، سلام عليكم.
4: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط عمل الخلايا الأمنية ووضع تعريف للمتعاونين، والحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني باستهداف منظمة إنسانية في كاودة بطائرة مسيرة. مقتل 4 مدنيين في قصف طائرة مسيرة على الدلني وبابانوسا، واستهداف جديد لمدينة الضعين بالمسيرات. حراك دولي في فيينا ونيروبي تمهيدا لحوار السوداني في يونيو المقبل، وتحريك الدولار الجمركي بنسبة انخفاض قدرها 5%. الصليب الأحمر يكشف عن ارتفاع عدد المفقودين بعد الحرب إلى 8,000، واحتجاجات في البحر الأحمر بسبب آبار للمياه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. قتلا 2 من المدنيين، امرأة وشقيقها، جراء استهداف نفذته قوات الدعم السريع على عربة دفار بالقرب من مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان اليوم الأربعاء، كما شمل القصف حي المعاصر وأشر ونسى داخل المدينة. وأفاد أقارب الضحايا راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار كانت في طريقها من الدلن إلى هبيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتلت امرأة أمس الثلاثاء في قصف نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني بالقرب من مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار أثناء سيرها في منطقة قرب المدينة، ما أدى إلى وفاة المرأة في الحال. وأشار الشهود إلى أن العربة تعرضت لتدمير جذعي جراء القصف. قالت السلطة المدنية التابعة لحركة الشعبية بقيادة الحلو أن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مقر إحدى المنظمات الإنسانية بمدينة كاودة، ما أدى إلى تدمير عربتين أمس الثلاثاء. وأدانت السلطات المدنية في بيان الحادثة وقالت إن القصف أدى إلى تدمير عربة تتبع لقوات التأمين الخاصة بحماية المدنيين إلى جانب عربة مدنية مملوكة لأحد المواطنين. كشفت مصادر أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وأوضحت المصادر أن القصف الذي جرى أصر أمس أسفر عن تدمير مبنى حكومي في حي العرب بالمدينة. أعلن قادة ميدانيون في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على مدينة أم دمهاج في شمال كردفان، ونفى قادة في تسجيل مصور من داخل المدينة ما تردد من أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على المدينة. وأضاف أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: التاريخ اليوم يوم 20/5/2026 جم دمهاج حق. الله أكبر، شاهد رنج قدام قلت ما قلت محاج دمهاج حق وديين.
2: الله أكبر.
0: وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بأمس برئاسة الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجهات المختصة بالعمل على تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع، مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين. ووجه الاجتماع بضرورة وضع الضوابط اللازمة لأمن الخلايا الأمنية في المحليات، كما وجه الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. وقال وزير الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: كما كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات. كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة تعريف المتعاونين مع الميليشيا المتمردة مع التركيز على التحريات اللازمة حيال المتعاونين. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
0: وفي السياق قال مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع وجه الجهات العدلية بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والأوضاع التي خلفتها الحرب. وأشار المستشار إلى أن التعريف الجديد يستهدف التمييز بين من شارك في جرائم وانتهاكات الدعم السريع بصورة مباشرة وبين المواطنين الذين يضطروا للتعايش قسرا مع سيطرتها على المناطق المدنية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون أوائق، مما يمكنها من تقييم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان أدنان حزام لراديو دابنغا ردا على إجراءات حكومة التأسيس بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار إنه على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: نعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
0: وحول الأرقام التي وثقتها اللجنة لعدد المفقودين في السودان، قال حزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية حرب 15 أبريل قد بلغت 8000 مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بما يخص ال 11000 من المفقودين، طبعا هذه أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رصدتها للصراعات بشكل عام في السودان، ولكن إذا أردنا الرقم الذي رصدنا أو سجلته اللجنة الدولية للصليب للمفقودين منذ بداية الحرب هو حوالي 8000، ولكن بالمجمل المفقودين الذي سجلتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ما يتعلق بالصراعات هو 11000، ولكن منذ اندلاع الصراع وحتى اليوم سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8000 مفقود.
0: أصدرت السلطات بولاية الخرطوم قرارا منع بموجبه عبور المركبات ذات الحمولة العالية عبر معبر خزان جبل أولياء حفاظا على سلامة الخزان والبنية التحتية. ونص القرار الصادر أن المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجبة النجا على منع عبور أي مركبة تتجاوز حمولتها 5 أطنان اعتبارا من أمس الثلاثاء. وكان مدير خزان جبل أولياء المهندس سامي سالم قد أشار إلى أن جسر جبل أولياء لم يعد صالحا لعبور المركبات بسبب التصدعات الخطيرة التي تحدد سلامة العبور. أطلقت مجموعة من المنظمات والمبادرات المحلية بمنطقة جولو في جبل مرة حملة توعوية لمكافحة حالات الاشتباه بمرض جدل القروت عقب الإعلان عن انتشار المرض في عدد من مناطق شرق الجبل. وقال أحد المتطوعين المشاركين في الحملة إن المنظمات والمبادرات المحلية تكاتفت لتقديم التوعية للمواطنين حول مرض جدري القروط وشرح الإجراءات الاحترازية اللازمة لحد من انتشاره وحماية السكان. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دابنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع منظمة مركز السلام النمساوي في فيينا ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف المعتصم أن اليوم ينعقد في نيروبي اجتماع موسع لقوى إعلان المبادئ يحضره 60 ممثلا لتحالف الصمود وحزب البعث الأصل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوى مدنية، وسيناقش الاجتماع توسيع التحالف والتنسيق بين مكوناته والأزمة الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان، كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر.
0: وقال الطاهر المعتصم إن ما يجري في فيينا أو نيروبي هو تحضير لاجتماعات تعقد في أديس أبابا في مطلع يونيو القادم برعاية الخماسية، وذلك بهدف الإعلان عن حوار سوداني سوداني بالتوازي مع التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار. وأضاف المعتصم لراديو دابنغا:
4: في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات تعقد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
0: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور تنفيذ حملة غزوية متكاملة بعدد من محليات الولاية بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين. وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة بتول آدم إن الحملة تشمل إجراء مسح تغذوي سريع إلى جانب تقديم تدخلات صحية وغذائية للأطفال والأمهات. وأوضحت أن الحملة تتضمن توزيع فيتامين ألف والمكملات الغذائية إضافة إلى الحبوب الطاردة للديدان، فضلا عن توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية. وأضافت في هذا الخصوص:
5: حملة تغذوية متكاملة فيها تنين من التدخلات اللي هي تدخلات التغذية من ضمنها فيتامين ألف والمكمل الغذائي اللي بنسميه إيرانس، بالإضافة للتكامل مع إدارة الأمراض المهملة في توزيع الحبوب الطاردة للديدان، بالإضافة للتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية لتوزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل.
0: تستعد منظمة اللاجئين السودانيين بهولندا لتنظيم النسخة الثانية من بطولة السودانيين لكرة القدم يوم الأحد 24 مايو مدينة أوتريخ بمشاركة 26 فريقا يمثلون مختلف المدن والتجمعات السودانية في هولندا. وقال هيثم إبراهيم ممثل منظمة اللاجئين لراديو دابانغا إن البطولة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين السودانيين وإتاحة مساحة للتلاقي والتعارف وترسيخ قيم السلام والمحبة وقبول الآخر، إلى جانب تعزيز الاندماج المجتمعي بين أفراد الجالية. قالت مفوضية اللاجئين إن 27 لاجئا من بينهم سودانيون في ليبيا قادروا إلى كندا عبر قنوات قانونية منظمة بتسيير من السلطات الليبية. وأوضحت أن المقادرة هي الثالثة هذا الشهر للاجئين الذين فروا من الحرب والاضطهاد. وأضافت مسؤولة في مكتب المفوضية في ليبيا في هذا الخصوص:
6: هذه ثالث رحلة على كندا بهالشهر، ومثل ما قال المفوض السامي مؤخرا، اللجوء لازم يكون حالي مؤقتة مش مسير دائم. بالنسبة للمفوضية، مساعدة اللاجئين يلاقوا حلول برا ليبيا هي جزء أساسي من دورنا.
0: وجه مواطن وخبراء تربويون بمدينة كسلة وزارة التربية بالولاية انتقادات بسبب الأخطاء التي صاحبت إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية، والتي حرمت عددا من المتفوقين من ظهور أسمائهم في قائمة الأوائل. وأوضح مواطنون في حديث لراديو دبنغا أن الاعتذار الذي وجهته وزارة التربية غير كافي، مطالبين محاسبة الذين ارتكبوا الأخطاء ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها. حركت حياة الجمارك الدولار الجمركي من 3395 جنيها إلى 3222 جنيها بنقصان قدره 173 جنيها بنسبة تفوق 5%. وعادت الجمارك بموجب القرار الدولار الجمركي إلى ما كان عليه في بداية مايو الجاري. من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دبنغا إن التقرير الذي صدر بشأن التضخم يعني أن الارتفاع في الأسعار زاد بنسبة 45.8%، مشيرا إلى أنه يمثل انخفاضا شديدا في معدلات التضخم بالمقارنة مع الأعوام الماضية، ما يشير إلى انخفاض نسبي في سرعة التضخم على أساس سنوي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار. كان زايدة بسيط، زايدة كثير، ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة. المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج. ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحسب الأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم.
0: شهدت مدينة درديب احتجاجات ارتبطت بقرار توزيع آبار ضمن مشروعات المسؤولين المجتمعية التي نفذتها هيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي المراقب عثمان حاشم لراديو دبنغا أن المحتجين طالبوا بتنفيذ الآبار داخل المدينة، حيث ترتكز الكثافة السكانية وتعاني الأحياء من أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب بدلا من توزيعها في مناطق مرتبطة بالنشاط التعديني والاستثماري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: يجب على أن الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التغذيدي، وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن، لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات، ومدينة درديب يعني تغل فيها عملية المياه الجوفية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وقع وزيرا خارجية السودان وأذربيجان اتفاقية لإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. ومن جهة أخرى، وصل رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز والإشراف على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنغا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنغا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنغا.
10: على راديو دبنغا حديث اليوم. حديث اليوم: حين يصبح الخبر نقاشا.
11: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
12: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
11: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنغا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
12: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفروس استجابة سريعة، تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار
13: عشان في مسيرات. انا اتعامل مع المسيرات دي واشوف كيف احيد منها سواء كان باجراءات الكترونيه او باجراءات عسكريه او بانشاء شبكات للمقاومه القبليه. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر انجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل. خلينا من قطاع الطيران باعتبار انه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت الى التعامل مع مثل هذه الاخطار تعامل واقعي ليس من بين التعامل ده الاغلاق الكامل. ما في انك يجب ان توفق اوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الامنية والتعامل من خلال وجودها انك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
11: الى اي مدى اثر اغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الانسانية؟ وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
13: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فاضية. بنجي بتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول ومنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي.
14: لما انتقل الحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
11: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار الشهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال؟
13: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. في السودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا. آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خدتها في محل متقدم.
11: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران؟ وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أنه السوق الإقليمي قد تجاوزه؟ وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب؟ وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
13: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mark. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا، لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن، في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في الهيئة الطيران المدني أضرب الهيئة كثير جدا وأضرب القطاع عموما، ونحن ندفع في ثمن الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل.
14: شكرا جزيلا.
11: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
10: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع. بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات ثانيه بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر انه احيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني. فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الاكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الاطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات

0: يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم لهم الخدمة الأولية يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني إحنا نمشي نتكلم يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس. الإجراءات القانونية دي بتأدي وبتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي، وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف، اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الاجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة، وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك، يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف، ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
2: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب.

0: أو أي أجسام غريبة. احذر،
1: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
0: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
4: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية. ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين، لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات جات أي أم بدأت تطعيم لازم تتكملين ولازم تطعيمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من الناس علموا إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمتيه حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قالوا انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
3: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دابنغا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط عمل الخلايا الأمنية ووضع تعريف للمتعاونين، والحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني باستهداف منظمة إنسانية في كاودا بطائرة مسيرة. مقتل 4 مدنيين في قصف طائرة مسيرة على الدلن وبابانوسا، واستهداف جديد لمدينة الضعين بالمسيرات. حراك دولي في فيينا ونيروبي تمهيدا لحوار سوداني في يونيو المقبل، وتحريك الدولار الجمركي بنسبة انخفاض قدرها 5%. الصليب الأحمر يكشف عن ارتفاع عدد المفقودين بعد الحرب إلى 8000، واحتجاجات في البحر الأحمر بسبب آبار للمياه. تفاصيل النشرة من راديو دابنغا في تقديم محمد سليمان. قتل 2 من المدنيين امرأة وشقيقها جراء استهداف نفذته قوات الدعم السريع على عربة دفار بالقرب من مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان اليوم الأربعاء، كما شمل القصف حي المعاصر وأشر ونسى داخل المدينة. وأفاد أقارب الضحايا راديو دابنغا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار كانت في طريقها من الدلن إلى هبيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتلت امرأة أمس الثلاثاء في قصف نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني بالقرب من مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان. وأفاد شهود عيار راديو دابنغا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار أثناء سيرها في منطقة قرب المدينة، ما أدى إلى وفاة المرأة في الحال. وأشار الشهود إلى أن العربة تعرضت لتدمير جذعي جراء القصف. قالت السلطة المدنية التابعة لحركة الشعبية بقيادة الحلو أن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مقر إحدى المنظمات الإنسانية بمدينة كاودا، ما أدى إلى تدمير عربتين أمس الثلاثاء. وأدانت السلطات المدنية في بيان الحادثة وقالت إن القصف أدى إلى تدمير عربة تتبع لقوات التأمين الخاصة بحماية المدنيين، إلى جانب عربة مدنية مملوكة لأحد المواطنين. كشفت مصادر أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وأوضحت المصادر أن القصف الذي جرى أصر أمس أسفر عن تدمير مبنى حكومي في حي العرب بالمدينة. أعلن قادة ميدانيون في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على مدينة أم دمهاج في شمال كردفان. ونفى قادة في تسجيل مصور من داخل المدينة ما تردد من أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على المدينة. وأضاف أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: التاريخ اليوم يوم 20/5/2026 جم دم حاج حمد. الله أكبر شاوي رام قدام قلت ما حاج دم حاج حمد وين؟
2: الله أكبر.
0: وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بأمس برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجهات المختصة بالعمل على تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع، مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين. ووجه الاجتماع بضرورة وضع الضوابط اللازمة لأمن الخلايا الأمنية في المحليات، كما وجه الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. وقال وزير الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: كما كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات. كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة تعريف المتعاونين مع الميليشيا المتمردة مع التركيز على التحريات اللازمة حيال المتعاونين. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
0: وفي السياق قال المستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع وجه الجهات العدلية بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والأوضاع التي خلفتها الحرب. وأشار المستشار إلى أن التعريف الجديد يستهدف التمييز بين من شاركوا في جرائم وانتهاكات الدعم السريع بصورة مباشرة وبين المواطنين الذين اضطروا للتعايش قسرا مع سيطرتها على المناطق المدنية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون أوائق مما يمكنها من تقييم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان أدنان حزام لراديو دبنغا ردا على إجراءات حكومة تأسيس بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار إنه على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: نعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
0: وحول الأرقام التي وثقتها اللجنة لعدد المفقودين في السودان، قال حزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية حرب 15 أبريل قد بلغت 8000 مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بما يخص ال 11000 من المفقودين، طبعا هذه أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رصدتها للصراعات بشكل عام في السودان، ولكن إذا أردنا الرقم الذي رصدنا أو سجلته اللجنة الدولية للصليب للمفقودين منذ بداية الحرب هو حوالي 8000، ولكن بالمجمل المفقودين الذي سجلتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ما يتعلق بالصراعات هو 11000، ولكن منذ اندلاع الصراع وحتى اليوم سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8000 مفقود.
0: أصدرت السلطات بولاية الخرطوم قرارا منع بموجبه عبور المركبات ذات الحمولة العالية عبر معبر خزان جبل أولياء حفاظا على سلامة الخزان والبنية التحتية. ونص القرار الصادر أن المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجبة النجا على منع عبور أي مركبة تتجاوز حمولتها 5 أطنان اعتبارا من أمس الثلاثاء. وكان مدير خزان جبل أولياء المهندس سامي سالم قد أشار إلى أن جسر جبل أولياء لم يعد صالحا لعبور المركبات بسبب التصدعات الخطيرة التي تحدد سلامة العبور. أطلقت مجموعة من المنظمات والمبادرات المحلية بمنطقة جولو في جبل مرة حملة توعوية لمكافحة حالات الاشتباه بمرض جدل القروت عقب الإعلان عن انتشار المرض في عدد من مناطق شرق الجبل. وقال أحد المتطوعين المشاركين في الحملة إن المنظمات والمبادرات المحلية تكاتفت لتقديم التوعية للمواطنين حول مرض جدل القروت وشرح الإجراءات الاحترازية اللازمة لحد من انتشاره وحماية السكان. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع منظمة مركز السلام النمساوي في فيينا ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف المعتصم أن اليوم ينعقد في نيروبي اجتماع موسع لقوى إعلان المبادئ يحضره 60 ممثلا لتحالف الصمود وحزب البعث الأصل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوى مدنية. وسيناقش الاجتماع توسيع التحالف والتنسيق بين مكوناته والأزمة الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان، كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر.
0: وقال الطاهر المعتصم إن ما يجري في فيينا أو نيروبي هو تحضير لاجتماعات تعقد في أديس أبابا في مطلع يونيو القادم برعاية الخماسية، وذلك بهدف الإعلان عن حوار سوداني سوداني بالتوازي مع التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار. وأضاف المعتصم لراديو دبنغا:
5: في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
0: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور تنفيذ حملة غزوية متكاملة بعدد من محليات الولاية بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين. وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة بتول آدم إن الحملة تشمل إجراء مسح تغذوي سريع إلى جانب تقديم تدخلات صحية وغذائية للأطفال والأمهات. وأوضحت أن الحملة تتضمن توزيع فيتامين ألف والمكملات الغذائية إضافة إلى الحبوب الطاردة للديدان، فضلا عن توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية. وأضافت في هذا الخصوص:
6: حملة تغذوية متكاملة فيها كمية من التدخلات اللي هي تدخلات التغذية من ضمنها فيتامين ألف والمكمل الغذائي الذي يسميه إيرانس، بالإضافة للتكامل مع إدارة الأمراض المهملة في توزيع الحبوب الطاردة للديدان، بالإضافة للتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية لتوزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل.
0: تستعد منظمة اللاجئين السودانيين بهولندا لتنظيم النسخة الثانية من بطولة السودانيين لكرة القدم يوم الأحد 24 مايو مدينة أوتريخ بمشاركة 26 فريقا يمثلون مختلف المدن والتجمعات السودانية في هولندا. وقال هيثم إبراهيم ممثل منظمة اللاجئين لراديو دابانغا إن البطولة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين السودانيين وإتاحت مساحة للتلاقي والتعارف وترسيخ قيم السلام والمحبة وقبول الآخر إلى جانب تعزيز الاندماج المجتمعي بين أفراد الجالية. قالت مفوضية اللاجئين إن 27 لاجئا من بينهم سودانيون في ليبيا قادروا إلى كندا عبر قنوات قانونية منظمة بتسيير من السلطات الليبية. وأوضحت أن المقادرة هي الثالثة هذا الشهر للاجئين الذين فروا من الحرب والاضطهاد. وأضافت مسؤولة في مكتب المفوضية في ليبيا في هذا الخصوص:
7: أيدي تقلت رحلي على كندا بهالشهر، ومثل ما قال المفوض السامي مؤخرا اللجوء لازم يكون حالي مؤقتة مش مصير دائم. بالنسبة للمفوضية مساعدة اللاجئين يلاقوا حلول برا ليبيا هي جزء أساسي من دورنا.
0: وجه مواطن وخبراء تربويون بمدينة كسلة وزارة التربية بالولاية انتقادات بسبب الأخطاء التي صاحبت إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والتي حرمت عددا من المتفوقين من ظهور أسمائهم في قائمة الأوائل. وأوضح مواطنون في حديث لراديو دابانغا أن الاعتذار الذي وجهته وزارة التربية غير كافي، مطالبين محاسبة الذين ارتكبوا الأخطاء ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها. حركت حياة الجمارك الدولار الجمركي من 3395 جنيها إلى 3222 جنيها بنقصان قدره 173 جنيها بنسبة تفوق 5%. وعادت الجمارك بموجب القرار الدولار الجمركي إلى ما كان عليه في بداية مايو الجاري. من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دابانغا إن التقرير الذي صدر بشأن التضخم يعني أن الارتفاع في الأسعار زاد بنسبة 45.8% مشيرا إلى أنه يمثل انخفاضا شديدا في معدلات التضخم بالمقارنة مع الأعوام الماضية، ما يشير إلى انخفاض نسبي في سرعة التضخم على أساس سنوي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعت الأسعار، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة. المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحسب الأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم.
0: شهدت مدينة دردب احتجاجات ارتبطت بقرار توزيع أبار ضمن مشروعات المسؤولين المجتمعية التي نفذتها هيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي المراقب عثمان حاشم لراديو دبنجا إن المحتجين طالبوا بتنفيذ الآبار داخل المدينة حيث ترتكز الكثافة السكانية وتعاني الأحياء من أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب بدلا من توزيعها في مناطق مرتبطة بالنشاط التعديني والاستثماري. وأضاف في هذا الخصوص
9: على إن الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التغليدي وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات ومدينة دروديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية.
0: الخبر الأخير في النشرة. وقع وزيرا خارجية السودان وأذربيجان اتفاقية لإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. ومن جهة أخرى وصل رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز والإشراف على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعزائي المستمعين في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 20 شهر 5 مايو 2026. في الجولة دي حنستعرض المواضيع والقضايا التالية: حراك دولي مكثف حول السودان واجتماعات في النمسا ونيروبي وأديس أبابا.
11: اليوم أو غدا ستعقد في نيروبي اجتماعات كبيرة جدا.
10: استمرار الجدل السياسي حول الانشقاقات داخل الدعم السريع.
12: معروف ان النهوض حصل فيها نهب ومنهج لممتلكات المواطنين في ظل وجود قيادة سافلنا في المنطقة دي عندما دخلت قوات الدعم السريع الى النهوض.
10: اطلاق سراح سجناء من داخل السجون في بداية الحرب، من المستفيد منها؟
13: التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جات من جهاز المخابرات العامة.
10: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إنها تواصل الحوار مع أطراف الحرب من أجل الوصول للمتضررين.
14: الحرص في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وخاصة في مناطق الصراع منها السودان.
10: وعمل مسرحي بالمسرح القومي بيوغندا يتناول تاريخ السودان.
15: فحاولت المشاهد كلها تجسد المعاناة بتاعت السودانيين وفي نفس الوقت حاولت انها تحكيس كيف السودانيين دلهم بيقدروا انه يحلحلوا مشاكلهم.
10: كل هذا سنستمع اليه بعد الفاصل.
16: دبنجا أخبار لكل السودان.
10: أهلا بكم مرة أخرى. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنجا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع ينظمه مركز السلام النمساوي في فيينا، ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف الطاهر المعتصم لجولة السودان اليوم في هذا الخصوص:
5: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان. كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي، يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر. في نفس الوقت اليوم أو غدا ستعقد في نيروبي اجتماعات كبيرة جداً
11: لإعلان نيروبي، إعلان نيروبي لتذكير المستمعين كان يضم مجموعة القوى المدنية في صمود، إضافة إلى حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وحزب البعث العربي الاشتراكي. هذا الإعلان الذي كان أبرز ما ورد فيه حظر المؤتمر الوطني. الآن تعقد اجتماعات لتطوير آليات التنسيق بين هذه القوى، وأيضا لفتح المظلة التوسعة الآليات التنسيقية لاستيعاب آخرين طلبوا الانضمام لإعلان نيروبي. في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا، في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني، وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
10: شهدت الأيام الماضية موجة واسعة من الجدل السياسي والشعبي في السودان عقب الانشقاقات المتتالية لعدد من أبرز القادة العسكريين عن قوات الدعم السريع، وعلى رأسهم القائد النور قبة وعلي رزق الله السافنة. راديو دبنجا تحدث إلى المحلل السياسي المصباح أحمد حول هذه الانشقاقات وما تعنيه.
17: بسم الله الرحمن الرحيم. الانشقاقات داخل الدعم السريع وأثرها على مستقبل الحرب في الميدان وانعكاساتها على الدعم السريع، أنا أعتقد أنه هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد، ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع أنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على حواضن قبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح، ومثل ما حصل في مستريحة وكان هو السبب الأساسي في أنه هذه القيادات محسوبة على قبيلة المحاميد أنها تتخذ قرار الانسحاب والانضمام إلى الجيش. ولكن أنا ما أعتقد أنه الانضمام ده تم بقناعة لقدر ما هو التضارب في المصالح وصراع في إطار المكاسب الداخلية. ما في شك انه القائد النور قبة له تأثير كبير لانه هو من القادة المؤسسين للدعم السريع، وهو الوحيد اللي انضم ومعه قوة يعني، لكن سافنا ما لم يكن معه قوة. صحيح انه هو قائد عنده خبرة ميدانية طويلة، لكن لم ينضم بعتاد عسكري ولا قوة عسكرية يمكن ان تضيف للجيش الكثير. والأثر السالب في هذا الموضوع إنه هذه هؤلاء القادة عليهم عديد من الإشكاليات مرتبطة بالانتحاكات، خاصة وإنه هم كلهم كانوا قادة لمناطق حدثت فيها انتحاكات. إذا كان سافرنا في النهود، معروف إن النهود حصل فيها نهب ممنهج لممتلكات المواطنين في ظل وجود قيادة سافرنا في المنطقة دي عندما دخلت قوات الدعم السريع إلى النهود. نور القبة أيضا هو المسؤول عن حصار الفاشل لفترة تجاوزت العام ونصف، وهو المسؤول المباشر عن العمليات فيها، وبالتالي انتحاكات الفاشل معلومة لدى الجميع، وما حصل في الفاشل من جرائم وانتحاكات مروعة يتحمل وزرها هذا الوضع يجعل موضوع العدالة على المحك من ناحية الأخلاقية ومن ناحية السياسية ومن ناحية القانونية، إنه الجيش يستقبل غادة عليهم كثير من الملاحظات وعليهم يعني مسؤوليات في الانتهاكات. هذا أمر طبعا أحدث ضجة داخل معسكر الداعم للقوات المسلحة وجاب ردة فعل سلبية، ما في شك في ذلك. أعتقد أنه هناك سلبيات وهناك إيجابيات. الإيجابيات هي أنه مؤشر انشقاقات داخل الدعم السريع يؤشر إلى أنه إما أن الدعم السريع بيحاول يهيكل بنية الداخلية بشكل جديد يتجاوز فيها القيادة التقليدية، وهو ما أدى إلى يعني هذه الانشقاقات والانضمام إلى الجيش، وإما أنه فعليا الدعم السريع يعاني من حالة تفكك داخلي، وربما تستمر حالة النزيف في صفوفه، وده مؤشر أنا لا أرى أنه يعني يكون قريب، لأنه هو لا يزال متماسك، ما زال مسيطر على مناطق أساسية ورئيسية، لا تزال قواته منتشرة في كثير من المناطق، ولذلك ده مؤشر إنه الحرب ممكن تستمر أطول فترة ممكنة. على الجانب الآخر، بقدر ما إنه يعني هذا الموضوع أضاف للجيش جانب إعلامي كبير ومعنوي، ولكن في ذات الوقت هزم سردية البلابسة أو الداعية لاستمرارية هذه الحرب، والرافضة للحوار مع الدعم السريع وعناصر الدعم السريع، لأنهم كانوا يطرحون لفترة طويلة شعارات ترفض الحوار وتدعو لاستمرار الحرب، ويرفضون أي نقاش أو تعايش مع قوات الدعم السريع، وانكسرت هذه السردية التي يعني ما مؤسسة أصلا على مبادئ موضوعية، وأصبح قصة البلبسة دي ذاتها كثير من الناس تراجعوا عنها بشكل كبير، وفضلا عن أنه قضية العدالة هزمت للأسف ولم يتم الحديث عنها بصورة واضحة في حق قيادات يتحملون وزر الكثير من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين، مما يعني أنه يتحكم هذه الحرب التوازنات والمصالح أكثر من مراعاة الحقوق والعدالة للمظلومين. ولذلك أعتقد أيضا من ناحية أخرى هذا الانضمام سيؤدي كذلك إلى أن كثير ممن كانوا يصرون على استمرارية هذه الحرب يتراجعوا، لأنه يعني من الواضح أنه حضن الجيش يتحمل كل مجرم، يعني ليس لديه محددات ترفض يعني هؤلاء القادة المسائلين أو يتمسك بمبدأ العدالة بحقهم على الأقل لإحقاق الحق المواطنين، وبالتالي كثير ممن كانوا يدعمون استمرارية هذه الحرب سيتراجعون عن مواقفهم هذه وسيبدأون في دعم الموقف التفاوضي والدعوة لإنهاء هذه الحرب، وهو الخيار الراشد الذي تمسكت به القوى المدنية لفترة طويلة وأصبحت تدعو له، وبسببه جرمت ويعني كيلة بحقها السباب والشتم واللعن ووصم بالخيانة، ولكن في نهاية المطاف حصحص الحق واتضح أنه موقف القوى المدنية كان هو الموقف الراشد والصحيح. لذلك أنا أعتقد أنه هناك مؤشر باستمرارية الحرب لفترة أطول في ظل وجود تحشيد في منطقة المثلث في النيل الأزرق وكذلك تصعيد في جنوب كردفان. للأسف هذا سينعكس على المواطنين بصورة سلبية، نسأل الله أن يحفظ المواطنين وأن يحقن دماءهم وأن ينهي هذه الحرب اللعينة.
10: أعادت التصريحات التي أدلى بها علي رزق السافنة الجدل القديم حول من أطلق سراح السجناء من سجون كوبر وسجن الهودة ومن المستفيد من هذه العملية. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الطيب عثمان يوسف ضابط سابق بالشرطة السودانية.
18: فيما يتعلق بسؤالك الخاص بالتعليق على ما على إفادات المجرم، الحقيقة أنا يعني أقول بكل ثقة سافنا يعني في البداية طبعا بعيدا عن الخلفيات بتاعت السافن وممارساته والادعاءات السياسية وكده. دعنا نتفق انه السافن قاتل، قاتل جنائي يعني معروف وعنده بلاغ وكل الأدلة مكتملة ويعني معروفة لكل السودانيين في أنه قتل واحد معروف في المنطقة الشمالية بواحد من تجار الذهب المعروفين يعني، وسافن قاد مجموعة وقتلوا يعني وشال منه الكمية بتاع الذهب معروفة والبلاغ معروف. وسافن لما طلع من السجن طلع كان لما كان في السجن كان على ذمة البلاغ دي. طيب إن الكلام التعليق بتاع سافن الخاص بأنه والله الشرطة هي اللي فتحت أبواب السجون أمامهم وطلعتهم، الكلام ده سليم، الكلام ده صحيح للأسف الشديد يعني. طيب ليه الشرطة واستمدت من وين الشرطة نفسها صلاحياتها في إنها تطلق المنتظرين والمدانين والمحكومين في السجون؟ الكلام ده طبعا حصل في بداية اليومين الأوائل أو الثلاثة أيام الأول للحرب. الحقيقة الشرطة لما أصدرت القرارات دي وطلع حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده يعني، اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جاتهم من جهاز المخابرات العامة، وطبعا هو الزراع الأمنية للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية باتفاق، وأدوها لهم تعليمات صريحة إنه يطلقوا يفتحوا الأبواب أمام المجرمين ديل. طبعا المستفيد الأول هنا في فئات، طبعا المستفيد الأول فئتين، وده السبب الأساسي والهدف الأساسي اللي خلاهم يصدروا التعليمات دي ويدوها لناس السجون عشان يفتحوا الأبواب بتاعت السجون. يعني في فئتين، الفئة الأولى اللي هم القيادات اللي كانوا محكومين ومنتظرين، اللي هم المجموعة بتاعت البشير وأحمد هارون والمجموعة دي، دي المجموعة الأولى. المجموعة الثانية اللي هي المجموعة بتاعت قتلت أحمد الأستاذ الشهيد أحمد الخير، طبعا دي مجموعة ما كان في أي سبب يعني لعدم تنفيذ حكم الإعدام فيهم إلا اكتمال المحكمة الدستورية، لكن ما كان في أي سبب يمنع غير السبب دي تنفيذ حكم الإعدام فيهم. فده كان الهدف الأساسي من التعليمات دي. وللأسف الشديد، للأسف الشديد إنه حتى الدعم السريع كان مستفيد برضو لأنه عنده عدد كبير، هو أمثال السافن المجرم دي وفي تاني منهم مجموعات كانت موجودة بالذات في سجن الهدى. فللأسف الشديد الطرفين كانوا مستفيدين، الطرفين كانوا مستفيدين. وللعلم في سجون أطلق فيها صراحة المجموعات دي بالذات سجن الهدى أطلق فيه صراحة المجرمين ديل بالقوة، وللأسف الشديد برضو إنه يعني في بعض النزلاء لما انطلعوا صرحوا إنه الدعم السريع هو من أطلق سراحهم وهو من كسر الأبواب دي. لكن بعد ذاك طبعا تأكد إنه القوة اللي جات هنا اللي جات عشان أطلقت سراحهم اتضح إنها هي إنه اختلط، لأنه الكلام ده تم بالليل، إنه اختلط عليهم الأمر بتاع الزي. هم افتكروهم إنه ديل من الدعم السريع، لكن الزي هو كان زي القوات بتاعت جهاز الأمن والمخابرات. وحصلت في البداية معارضة من ضباط السجن اللي كانوا موجودين، بالذات اللي كانوا في الهدى، اعترضوهم ورفضوا التعليمات دي. حتى بعد ذاك المجموعات بتاعت جهاز الأمن هي اللي قامت دخلت بالقوة وكسرت الأبواب وطلعوا الناس يعني. ودي مسائل يعني احنا نتمنى انه تجي في يوم من الأيام لجان بتاعت تقصي حقائق دولية، أو لجان محايدة ولجان بمحققين أكفاء من القانونيين الشرفاء المعروفين تساهم فيه غابة المحامين من ضباط الشرطة المتقاعدين الشرفاء، وحتظهر الحقائق بالتأكيد يعني إن شاء الله.
10: أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عن تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون عوائق ما يمكنها من تقديم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. المزيد في حديث السيد عدنان عزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان.
4: في البداية كما تعرف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتبر هي الحارس للقانون الدولي الإنساني، وتعمل في هذا المجال من خلال تعزيز الوعي بين حملة السلاح بقواعده الأساسية. طبعا القانون الدولي الإنساني هو من أصوله أو من مصادر اتفاقية جنيف التي وقعت عليها الدول، وكذلك المعاهدات الأخرى المتعلقة ب إدارة العملية القتالية واستخدام الأسلحة. طبعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال حوارها وتواصلها مع كل المنخرطين في هذا الصراع في السودان تحاول أن تعقد مثل هذه الدورات وهذه التدريبات من أجل رفع الوعي بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ الأساسية، كون ذلك يعكس على الحرص في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وخاصة في مناطق الصراع منها السودان. فتتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال تواصلها بالقيام بهذه الورش وهذه التدريب من خلال المختصين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونستمر في هذا الجانب لما نراه من أهمية، وكذلك من تعاون الجميع لتعزيز المعرفة بأبجديات وأولويات ومبادئ هذا القانون الهام الذي هو قانون الحرب، الذي ينص على أنه الذي في روحه أن الحرب حتمية ولكن لا حدود ولا كل ما هو متاح مسموح به. فتعزيز المعرفة بهذا القانون تعكس على أولا على رفع الوعي في احترام المدنيين والأعيان المدنية وكذلك المحتجزين وكرامتهم وكذلك كرامة الموتى وغيرها من القضايا المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وللحد من الخروقات لهذا القانون وتعزيز المعرفة وكذلك احترام هذا القانون الهام جدا في تخفيف المعاناة الإنسانية أثناء الحروب. توصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر حوارا متواصل مع الأطراف المشاركة في الأعمال القتالية في السودان. يتضمن هذا الحوار مناقشة تهدف إلى ضمان الوصول إلى جميع الأشخاص المحتجزين على خلفية النزاع، غير أن الوصول إلى أماكن الاحتجاز ما زال محدودا حاليا، مما يعيد قدرة اللجنة على القيام بنشاطها المعتاد في زيارة السجون ومراقبة وتنفيذ ما من شأنه الحفاظ على كرامة المحتجزين وتحسين ظروف معيشتهم. بالعموم يعد العمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أماكن الاحتجاز فريق له خصوصيته، إذ ينفذ بطريقة سرية وثنائية، أي أن اللجنة لا تشارك ملاحظاتها إلا مع السلطات المعنية أو مع السلطات الاحتجاز المعنية، وبناء عليه لا يمكن مشاركة أي من هذه الملاحظات أو أي هذه التوصيات مع أطراف ثالثة، ولذلك لا يمكن التعليق من جانبنا على أي تقرير محدد تتعلق بأماكن احتجاز معينة أو أوضاع المحتجزين. وفي مجال آخر تناقش اللجنة الدولية من خلال حديثها مع سلطات الاحتجاز أوضاع المحتجزين، وكذلك كيف يمكن مساعدة في تحسين هذه الظروف، وكذلك كيف يمكن للمحتجزين التواصل مع أسرهم والبقاء على التواصل مع عائلاتهم. وما يخص بتحركات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، فاللجنة الدولية للصليب الأحمر سواء كان في السودان وغيرها من مناطق الصراع تعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، ويهدف ذلك الحديث والحوار لتأمين الوصول، لتأمين وصول آمن دون عوائق، مما يمكننا من القيام بمهمتنا الإنسانية سواء في مجال الحماية أو المساعدة للمجتمعات المتضررة من النزاعات. وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
10: حولت خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري إلى مساحة لاستعادة تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات عبر العرض المسرحي سجن الأحرار. محمد أزهر الطيب أحد المشاركين في العرض تحدث لراديو دبنجا حول هذا العمل.
15: بالنسبة لي دي كانت تجربة عظيمة جدا، لأنها بتحكي عن تاريخ السودان والواقع اللي عشناه ونحن كسودانيين، إذا كان في السودان الكبير ده أو داخل حتى معتقلات الأنظمة الاستبدادية اللي مرت على تاريخ السودان من زمن مغامرة الاستعمار ونضال الاستغلال.

0: التطورات اللي مرت على تاريخ السودان، ووصولا للحرب الحاصلة حاليا ومعاناة السودانيين بسببها. العمل كان من تأليف وإخراج المبدع عكرمة عباس، وساعد في الإخراج مختار النور شرارة، وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله نحن نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاحه موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته عن قضاياهم دي. فحاولت المشاهد كلها تجسد المعاناة بتاعة السودانيين، وفي نفس الوقت حاولت إنها تعكس كيف السودانيين دي هم بيقدروا إنه يحلوا مشاكلهم، لأنهم هم الطرف الوحيد اللي بيحمل المفتاح بتاع الحرية. المسرحية بالنسبة لي هي ما كانت مجرد عرض فني وبس، بل كانت مساحة جمعت كل السودانيين أو جزء كبير من السودانيين في كمبارا، وخلت الناس تحس بالروح بتاعت التضامن والانتماء، وأكدت إنه رغم الحرب ورغم المعاناة السودانيين لسه متمسكين بالحياة وبالسلام. وبكرر إنه أنا يعني سعيد جدا إني كنت جزء من العمل ده مع كوكبة من الجميلة من الفنانين زي آمنة محجوب المطربة، آمنة محجوب اللي كانت تمثل دور الحلم مع الأستاذ الفنان محمد خير، وكذلك الأستاذ ربيع سليمان اللي كان بيمثل دور آدم، وإيمانويل بيتر أخونا من جنوب السودان، وأمل أحمد اللي كانت بتمثل ستو، مرتضى أحمد اللي كان بيمثل دور الخواجة، خالد مرغني محشية اللي كان بيمثل دور محمد صالح، كذلك الأخت ريان نبيل اللي كانت بتمثل دور مندي، وشخصية الضعيف اللي هو كان بيمثل العسكري الشاويش حماد. شكرا راديو بانجا إنه حاول إنه يعني يعكس التجربة بتاعتنا نحن كشباب، حاولنا إنه بصورة بسيطة جدا نقدر بإمكانياتنا المتاحة بإنه إحنا نجسد الواقع بتاعنا والتاريخ بتاعنا كسودانيين.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.

0: بما انه في كوارث طبيعيه بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجه فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحاله النفسيه بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الاطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو أننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة، أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دابنغا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط عمل الخلايا الأمنية ووضع تعريف للمتعاونين، والحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني باستهداف منظمة إنسانية في كاودا بطائرة مسيرة. مقتل 4 مدنيين في قصف طائرة مسيرة على الدلني وبابانوسا، واستهداف جديد لمدينة الضعين بالمسيرات. حراك دولي في فيينا ونيروبي تمهيدا لحوار السوداني في يونيو المقبل، وتحريك الدولار الجمركي بنسبة انخفاض قدرها 5%. الصليب الأحمر يكشف عن ارتفاع عدد المفقودين بعد الحرب إلى 8000، واحتجاجات في البحر الأحمر بسبب آبار للمياه. تفاصيل النشرة من راديو دابنغا في تقديم محمد سليمان. قتل 2 من المدنيين امرأة وشقيقها جراء استهداف نفذته قوات الدعم السريع على عربة دفار بالقرب من مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان اليوم الأربعاء، كما شمل القصف حي المعاصر وأشر ونسى داخل المدينة. وأفاد أقارب الضحايا راديو دابنغا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار كانت في طريقها من الدلن إلى هبيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتلت امرأة أمس الثلاثاء في قصف نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني بقرب مدينة بابنوسا بولاية غرب كردفان. وأفاد شهود عيار راديو دابنغا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار أثناء سيرها في منطقة قرب المدينة، ما أدى إلى وفاة المرأة في الحال. وأشار الشهود إلى أن العربة تعرضت لتدمير جذعي جراء القصف. قالت السلطة المدنية التابعة لحركة الشعبية بقيادة الحلو إن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مقر إحدى المنظمات الإنسانية بمدينة كاودا، ما أدى إلى تدمير عربتين أمس الثلاثاء. وأدانت السلطات المدنية في بيان الحادثة وقالت إن القصف أدى إلى تدمير عربة تتبع لقوات التأمين الخاصة بحماية المدنيين، إلى جانب عربة مدنية مملوكة لأحد المواطنين. كشفت مصادر أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش من مدينة الضعين بولاية الشرقي دارفور. وأوضحت المصادر أن القصف الذي جرى أصل أمس أسفر عن تدمير مبنى حكومي في حي العرب بالمدينة. أعلن قادة ميدانيون في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على مدينة أم دمهاج في شمال كردفان، ونفى قادة في تسجيل مصور من داخل المدينة ما تردد من أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على المدينة. وأضاف أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: التاريخ اليوم يوم 20/5/2026 جمدم حاج حق. الله أكبر، شاوي رنق قدام قلت ما قلت ما حاج دم حاج حق ودين الله أكبر.
0: وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بأمس برئاسة الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجهات المختصة بالعمل على تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع، مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين. ووجه الاجتماع بضرورة وضع الضوابط اللازمة لأمن الخلايا الأمنية في المحليات، كما وجه الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. وقال وزير الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: كما كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات. كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة تعريف المتعاونين مع الميليشيا المتمردة مع التركيز على التحريات اللازمة حيال المتعاونين. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
0: وفي السياق قال مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع وجه الجهات العدلية بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والأوضاع التي خلفتها الحرب. وأشار المستشار إلى أن التعريف الجديد يستهدف التمييز بين من شارك في جرائم وانتهاكات الدعم السريع بصورة مباشرة وبين المواطنين الذين يضطروا للتعايش قسرا مع سيطرتها على المناطق المدنية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون أوائق مما يمكنها من تقييم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان أدنان حزام لراديو دابنغا ردا على إجراءات حكومة تعسيس بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار إنه على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص
3: نعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
0: وحول الأرقام التي وثقتها اللجنة لعدد المفقودين في السودان قال حزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية حرب 15 أبريل قد بلغت 8000 مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأضاف في هذا الخصوص
3: بما يخص ال 11000 من المفقودين، طبعا هذه أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رصدتها للصراعات بشكل عام في السودان، ولكن إذا أردنا الرقم الذي رصدنا أو سجلته اللجنة الدولية للصليب للمفقودين منذ بداية الحرب هو حوالي 8000، ولكن بالمجمل المفقودين الذي سجلتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ما يتعلق بالصراعات هو 11000، ولكن منذ اندلاع الصراع وحتى اليوم سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8000 مفقود.
0: أصدرت السلطات بولاية الخرطوم قرارا منع بموجبه عبور المركبات ذات الحمولة العالية عبر معبر خزان جبل أولياء حفاظا على سلامة الخزان والبنية التحتية. ونص القرار الصادر أن المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجبة النقا على منع عبور أي مركبة تتجاوز حمولتها 5 أطنان اعتبارا من أمس الثلاثاء. وكان مدير خزان جبل أولياء المهندس سامي سالم قد أشار إلى أن جسر جبل أولياء لم يعد صالحا لعبور المركبات بسبب التصدعات الخطيرة التي تحدد سلامة العبور. أطلقت مجموعة من المنظمات والمبادرات المحلية بمنطقة جولو في جبل مرة حملة توعوية لمكافحة حالات الاشتباه بمرض جدل القرود عقب الإعلان عن انتشار المرض في عدد من مناطق شرق الجبل. وقال أحد المتطوعين المشاركين في الحملة إن المنظمات والمبادرات المحلية تكاتفت لتقديم التوعية للمواطنين حول مرض جدري القرود وشرح الإجراءات الاحترازية اللازمة لحد من انتشاره وحماية السكان. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دابنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع منظمة مركز السلام النمساوي في فيينا ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف المعتصم أن اليوم ينعقد في نيروبي اجتماع موسع لقوى إعلان المبادئ يحضره 60 ممثلا لتحالف الصمود وحزب البعث الأصل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوى مدنية. وسيناقش الاجتماع توسيع التحالف والتنسيق بين مكوناته والأزمة الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص
4: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان. كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر.
0: وقال الطاهر المعتصم إن ما يجري في فيينا أو نيروبي هو تحضير لاجتماعات تعقد في أديس أبابا في مطلع يونيو القادم برعاية الخماسية، وذلك بهدف الإعلان عن حوار سوداني سوداني بالتوازي مع التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار. وأضاف المعتصم لراديو دابنغا
4: في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
0: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور تنفيذ حملة غزوية متكاملة بعدد من محليات الولاية بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين. وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة بتول آدم إن الحملة تشمل إجراء مسح تغذوي سريع إلى جانب تقديم تدخلات صحية وغذائية للأطفال والأمهات. وأوضحت أن الحملة تتضمن توزيع فيتامين ألف والمكملات الغذائية إضافة إلى الحبوب الطاردة للديدان، فضلا عن توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية. وأضافت في هذا الخصوص:
5: حملة تغذوية متكاملة فيها كمية من التدخلات اللي هي تدخلات تغذية من ضمنها فيتامين ألف والمكمل الغذائي الذي يسميه إيرانس، بالإضافة للتكامل مع إدارة الأمراض المهملة في توزيع الحبوب الطاردة للديدان، بالإضافة للتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية لتوزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل.
0: تستعد منظمة اللاجئين السودانيين بهولندا لتنظيم النسخة الثانية من بطولة السودانيين لكرة القدم يوم الأحد 24 مايو مدينة أوتريخ بمشاركة 26 فريقا يمثلون مختلف المدن والتجمعات السودانية في هولندا. وقال هيثم إبراهيم ممثل منظمة اللاجئين لراديو دابانغا إن البطولة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين السودانيين وإتاحت مساحة للتلاقي والتعارف وترسيخ قيم السلام والمحبة وقبول الآخر إلى جانب تعزيز الاندماج المجتمعي بين أفراد الجالية. قالت مفوضية اللاجئين إن 27 لاجئا من بينهم سودانيون في ليبيا قادروا إلى كندا عبر قنوات قانونية منظمة بتسيير من السلطات الليبية. وأوضحت أن المقادرة هي الثالثة هذا الشهر للاجئين الذين فروا من الحرب والاضطهاد. وأضافت مسؤولة في مكتب المفوضية في ليبيا في هذا الخصوص:
6: أدي تلت رحلي على كندا بهالشهر، ومثل ما قال المفوض السامي مؤخرا اللجوء لازم يكون حالي مؤقتة مش مصير دائم. بالنسبة للمفوضية مساعدة اللاجئين يلاقوا حلول برا ليبيا هي جزء أساسي من دورنا.
0: وجه مواطن وخبراء تربويون بمدينة كسلة وزارة التربية بالولاية انتقادات بسبب الأخطاء التي صاحبت إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والتي حرمت عددا من المتفوقين من ظهور أسمائهم في قائمة الأوائل. وأوضح مواطنون في حديث لراديو دبنجا أن الاعتذار الذي وجهته وزارة التربية غير كافي، مطالبين بمحاسبة الذين ارتكبوا الأخطاء ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها. حركت حيث الجمارك الدولار الجمركي من 3395 جنيها إلى 3222 جنيها بنقصان قدره 173 جنيها بنسبة تفوق 5%. وعادت الجمارك بموجب القرار الدولار الجمركي إلى ما كان عليه في بداية مايو الجاري. من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن التقرير الذي صدر بشأن التضخم يعني أن الارتفاع في الأسعار زاد بنسبة 45.8% مشيرا إلى أنه يمثل انخفاضا شديدا في معدلات التضخم بالمقارنة مع العوام الماضية، ما يشير إلى انخفاض نسبي في سرعة التضخم على أساس سنوي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة. المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحسب الأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم.
0: شهدت مدينة دردب احتجاجات ارتبطت بقرار توزيع آبار ضمن مشروعات المسؤولين المجتمعية التي نفذتها هيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي المراقب عثمان حاشم لراديو دبنجا أن المحتجين طالبوا بتنفيذ الآبار داخل المدينة حيث ترتكز الكثافة السكانية وتعاني الأحياء من أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب بدلا من توزيعها في مناطق مرتبطة بالنشاط التعديني والاستثماري. وأضاف في هذا الخصوص
8: يجب على أن الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التغذيدي وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن من حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات ومدينة دروديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية.
0: الخبر الأخير في النشرة. وقع وزيرا خارجية السودان وأذربيجان اتفاقية لإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. ومن جهة أخرى وصل رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز والإشراف على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعزائي المستمعين في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقه اليوم اعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبياً، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961.

0: بالألف أو 96.1% مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11. وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية، وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دابانجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. الراب أعاد للشباب الاهتمام بقوة الكلمة والتلاعب بالألفاظ والقوافي،

0: وكمان فرض الراب كلمات ومصطلحات خاصة أصبح الشباب بتداولوها في حياتهم اليومية للتعبير عن أنفسهم. وحفز الشباب على تعلم برامج الهندسة الصوتية والمونتاج والذكاء الاصطناعي لتطوير مستواهم الموسيقي بشكل ذاتي. حلقة جديدة مع الرابر كوكو.
1: يو يو،
0: مرحب بك في دبنج راب.
2: أنا
1: مرحب بمستمعي دبنج راب، والليلة أنا مبسوط شديد لأني معاكم في المنصة دي. صراحة الفكرة ظابطة، يعني كون يكون في واجهة إعلامية يعني بتغطي الحاجة دي، يعني لو كان صوتية أو كانت مرئية، يعني في الحالتين الحاجة دي ظابطة شديد. وأنا أتمنى إنه شنو يعني الحاجة دي تتقدم وتنتشر يعني بطريقة أوسع من كده.

0: كين ويقوك عفطر.
1: كيف كانت البدايات وليه اخترت الراب على وجه الخصوص؟
0: صراحة ما متذكر كيف كانت البداية، لكن كانت كبار فترة طويلة شديد شديد شديد. وليه اخترت المزيكا؟ لأنه شنو يعني، هو جانب كده انت بتلقى نفسك قد تفضي فيه، والطاقة السلبية والطاقة يعني فيه مجموعة كده من الطاقات والأحاسيس الجامدة يعني، خاصة ان انت كمؤدي او انسان بتعمل مزيكا يعني، فهمت الحاجة دي؟ اختصارا يعني موهبة، يعني انت زي الرسم كده يعني، انت الليلة انسان بترسم بتلقى نفسك في الرسم، انت انسان بتلعب كورة بتلقى نفسك في الكورة، فبالتالي انسان بيعمل مزيكا لقى نفسه في المزيكا فكمل على يعني.
1: الآن الساحة السودانية مليانة بالأصوات والرابرز اللي بيقدموا يعني أغاني مختلفة، شنو الحاب بتضيفه في السين السوداني؟
0: ما عايز أضيف أي حاجة، أنا برأيي إضافة يعني. ف ما معروف أنا اللي هضيفه شنو ولا أنا اللي هعمله شنو، لكن شنو أي حاجة في

0: لو سافرت عشان تمثل السودان في واحد من المهرجانات العالمية، ما هو التراك اللي حتختاره عشان يفهم العالم هويتك؟
1: يعني هو تراك قديم شويتين اسمه عيلة، عرفتها؟ يعني ده بيحكي يعني جزء كبير كده من الطريق، يعني المسيرة، يعني الطريق أنا مشيت فيه يعني بيحكوا منه جزء كبير. يعني تراك بيقول كنت وين لما الطريق مظلم، عرفت كلامي؟ يعني تراك كده يعني حكيت فيه حاجات كثيرة حصلت معي بطريقة كده مختصرة شديد، لكن التراك ده بالنسبة لي يعني بيعني حاجات كثيرة. يعني

بنفطر بندخ الشغل في أغاني الفات كان عشانه مجايدة عشاني رئيس للشباب حسن مطعم مجاني.

0: لو طلب منك كتابة تراك راب بيلخص تاريخ بلدك في دقيقتين، من وين حتبدأ؟
1: والله صراحة كده الموضوع صعب شويتين، لأنه فكرة إنك أنت تكتب حاجة تلخص تاريخ بلدك الموضوع في حد ذات نفسه كده تحدي. يعني أنا البلد كلها فيها التاريخ، في تاريخ هسي حاليا كده قاعد يتسجل وفي تاريخ قديم، يعني الدنيا دنيا. لكن عموما كده هبدأ من هسي، لأنه دي الحياة الحاصلة قدامي، في أنا بقدر أعبر عنها بطريقة كده أفضل. لأنه هناك أنا قلت لك يا أمان انا بكتب الحاجه انا حاسبها، فدي حياتي انا حاليا كده هي حاصله في الوقت الراهن وانا حاسبها. يعني فهيكون ان انا ادونها اكتبها هتكون طريقه يعني حاجه اسهل وفيها احساس اكتر.
0: وكيف بتولد الفكره الاساسيه للتراك؟ هل من موقف شخصي ولا بتراقب الشارع وبتختار موضوع من الشارع؟
1: طيب الفكرة الأساسية لأي تراك أنا عملته للآن كده الحاجة دي بتكون بالإحساس، لا مثلا من موقف معين، لا من ان انا اشوف الشارع يعني. بس حاجه كده انا بكون حاسس ان انا عايز اعملها فبعملها، يعني بدون ما احس كده انا بلقى نفسي كتبت التراك الفلاني لفلانة مثلا دسيت مان، يعني بس دنيا كده.
0: شكرا جزيلا الرابر كوكو على المساحه الجميله دي، على امل انه نتقابل في مساحه مختلفه.
1: شكرا شكرا راديو دبنجا على الاستضافه الرائعه دي، وزي ما قلت في البدايه انه يعني دي حاجه ظابطه شديد انه يكون في واجهه يعني بتغطي الجانب ده، لأنه في القديم قديم الأزل كانت الحاجة دي يعني زي ما بنقول الليلة مسفوحة، يعني عرفت كلامي؟ ما في ناس كده كتار، خاصة الفئة الكبيرة كبيرة السن يعني ما شغالة بالموضوع ده كتير، لكن في الفترة الأخيرة انتشر وبقى يعني واضح يعني بالنسبة للكبار والصغار، يعني الحاجة دي قد يعني بتسمع. فشكرا للاستضافة وبيس.

0: بتدفعك للعفو ليس من أجل الآخرين بل لتحرير روحك من ثقل الكراهية. انتهى المشوار. شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف

0: اكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال. وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لانه بكون وضع الهشاشه بتاع الاسره وتغيير المكان وبيئه مختلفه عنهم، والام بتكون خلت الاطفال والاب ما فيش موجود في اي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمه العيش، بتخلي الاطفال براهم، وده بيخلي انه هم اكثر فئه متعرضه للظاهره دي. وايضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعاها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
0: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خشى مرحلة جديدة. هو بيكون في ناس يعني، في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة يا دوب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ودي، بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا يعني. بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني، بتظهر خاصة يعني لو حصلت لطفل، بتكون معه في نفسيته ماشية معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي، هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي يعني. المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، ومفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم يعني، الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد يعني، بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها يعني، بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني يعني. دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده يعني. أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك يعني، حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت يعني، الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي يعني، يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا يعني. مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس يعني. الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة يعني. هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا

0: انه ياخذوا اجراء زي ده. فالناس ما بيصروا يعني بشوفوا انه الحاجه دي زي العيب، او يعني لو ما تحصل بتكون الضحيه هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمه العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لانه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لانه هو ماشي يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني. فده الغلط هنا يعني، الناس محتاجه تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئه حاضنه لهم، ويقول لهم انه الحاجه اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الاجراءات هي بتتم اذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعده تصل يعني. مؤسسات البيئه الحاميه اللي هو زي الاسره والطفل ومجلس رعايه الطفوله حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة يعني، اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي يعني. احنا دايرين الناس تجي يعني، لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نرد على الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
0: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية يعني، الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني إحنا نمشي نتكلم يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد يعني، الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول يعني، من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي يعني، الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعيه دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعه لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الاذاعه عبر المنصات انه الحمايه دي يعني مطلوبه، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه عارف إنك أنت بتخاف ما بتشرعيبك، وهو واصل في جرائمه وانت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده اذا احنا وصلنا لمرحله انه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدليه الهسيبيه الموجوده بيها شاشتها دي انت بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقه دي يعني الناس تفهم انه ده حق، وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونيه رغم الهشاشه الموجوده عندنا ما بتقبل بالحاجه دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبه، يكون في عداله، عشان نحن نطلع من دائره الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رساله اخيره استاذه بسينه.
0: في الختام انا شايف انه الحمايه من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعه من المبادئ والسياسات اللي بتهدف الى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبين ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما انتيانا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دابنغا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط عمل الخلايا الأمنية ووضع تعريف للمتعاونين، والحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني باستهداف منظمة إنسانية في كاودا بطائرة مسيرة. مقتل 4 مدنيين في قصف طائرة مسيرة على الدلن وبابانوسا، واستهداف جديد لمدينة الضعين بالمسيرات. حراك دولي في فيينا ونيروبي تمهيدا لحوار السوداني في يونيو المقبل، وتحريك الدولار الجمركي بنسبة انخفاض قدرها 5%. الصليب الأحمر يكشف عن ارتفاع عدد المفقودين بعد الحرب إلى 8000، واحتجاجات في البحر الأحمر بسبب آبار للمياه. تفاصيل النشرة من راديو دابنغا في تقديم محمد سليمان. قتل 2 من المدنيين امرأة وشقيقها جراء استهداف نفذته قوات الدعم السريع على عربة دفار بالقرب من مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان اليوم الأربعاء، كما شمل القصف حي المعاصر وأشر ونسى داخل المدينة. وأفاد أقارب الضحايا راديو دابنغا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار كانت في طريقها من الدلن إلى هبيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتلت امرأة أمس الثلاثاء في قصف نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني بالقرب من مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان. وأفاد شهود عيار راديو دابنغا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار أثناء سيرها في منطقة قرب المدينة، ما أدى إلى وفاة المرأة في الحال. وأشار الشهود إلى أن العربة تعرضت لتدمير جذعي جراء القصف. قالت السلطة المدنية التابعة لحركة الشعبية بقيادة الحلو أن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مقر إحدى المنظمات الإنسانية بمدينة كاودا، ما أدى إلى تدمير عربتين أمس الثلاثاء. وأدانت السلطات المدنية في بيان الحادثة وقالت إن القصف أدى إلى تدمير عربة تتبع لقوات التأمين الخاصة بحماية المدنيين إلى جانب عربة مدنية مملوكة لأحد المواطنين. كشفت مصادر أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وأوضحت المصادر أن القصف الذي جرى أصر أمس أسفر عن تدمير مبنى حكومي في حي العرب بالمدينة. أعلن قادة ميدانيون في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على مدينة أم دمهاج في شمال كردفان، ونفى قادة في تسجيل مصور من داخل المدينة ما تردد من أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على المدينة. وأضاف أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: التاريخ اليوم يوم 20/5/2026 جمدم حاج حمد، والله أكبر شاوي رنج قدام قلت ما قلت ما حاج دم حاج حمد وين الله أكبر.
0: وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بأمس برئاسة الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجهات المختصة بالعمل على تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع، مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين. ووجه الاجتماع بضرورة وضع الضوابط اللازمة لأمن الخلايا الأمنية في المحليات، كما وجه الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. وقال وزير الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: كما كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات. كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة تعريف المتعاونين مع الميليشيا المتمردة مع التركيز على التحريات اللازمة حيال المتعاونين. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
0: وفي السياق قال مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع وجه الجهات العدلية بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والأوضاع التي خلفتها الحرب. وأشار المستشار إلى أن التعريف الجديد يستهدف التمييز بين من شاركوا في جرائم وانتهاكات الدعم السريع بصورة مباشرة وبين المواطنين الذين اضطروا للتعايش قسرا مع سيطرتها على المناطق المدنية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون أوائق مما يمكنها من تقييم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان أدنان حزام لراديو دبنغا ردا على إجراءات حكومة التأسيس بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار إنه على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: نعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
0: وحول الأرقام التي وثقتها اللجنة لعدد المفقودين في السودان، قال حزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية حرب 15 أبريل قد بلغت 8000 مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بما يخص ال 11000 من المفقودين، طبعا هذه أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رصدتها للصراعات بشكل عام في السودان، ولكن إذا أردنا الرقم الذي رصدنا أو سجلته اللجنة الدولية للصليب للمفقودين منذ بداية الحرب هو حوالي 8000، ولكن بالمجمل المفقودين الذي سجلته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ما يتعلق بالصراعات هو 11000، ولكن منذ اندلاع الصراع وحتى اليوم سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8000 مفقود.
0: أصدرت السلطات بولاية الخرطوم قرارا منع بموجبه عبور المركبات ذات الحمولة العالية عبر معبر خزان جبل أولياء حفاظا على سلامة الخزان والبنية التحتية. ونص القرار الصادر أن المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجبة النقا على منع عبور أي مركبة تتجاوز حمولتها 5 أطنان اعتبارا من أمس الثلاثاء. وكان مدير خزان جبل أولياء المهندس سامي سالم قد أشار إلى أن جسر جبل أولياء لم يعد صالحا لعبور المركبات بسبب التصدعات الخطيرة التي تحدد سلامة العبور. أطلقت مجموعة من المنظمات والمبادرات المحلية بمنطقة جولو في جبل مرة حملة توعوية لمكافحة حالات الاشتباه بمرض جدل القرود عقب الإعلان عن انتشار المرض في عدد من مناطق شرق الجبل. وقال أحد المتطوعين المشاركين في الحملة إن المنظمات والمبادرات المحلية تكاتفت لتقديم التوعية للمواطنين حول مرض جدل القرود وشرح الإجراءات الاحترازية اللازمة لحد من انتشاره وحماية السكان. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع منظمة مركز السلام النمساوي في فيينا ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف المعتصم أن اليوم ينعقد في نيروبي اجتماع موسع لقوى إعلان المبادئ يحضره 60 ممثلا لتحالف الصمود وحزب البعث الأصل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوى مدنية. وسيناقش الاجتماع توسيع التحالف والتنسيق بين مكوناته والأزمة الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في إحراق دول كبير بيجري حول السودان، كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر.
0: وقال الطاهر المعتصم إن ما يجري في فيينا أو نيروبي هو تحضير لاجتماعات توقد في أديس أبابا في مطلع يونيو القادم برعاية الخماسية، وذلك بهدف الإعلان عن حوار سوداني سوداني بالتوازي مع التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار. وأضاف المعتصم لراديو دبنغا:
4: في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
0: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور تنفيذ حملة غزوية متكاملة بعدد من محليات الولاية بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين. وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة بتول آدم إن الحملة تشمل إجراء مسح تغذوي سريع إلى جانب تقديم تدخلات صحية وغذائية للأطفال والأمهات. وأوضحت أن الحملة تتضمن توزيع فيتامين ألف والمكملات الغذائية إضافة إلى الحبوب الطاردة للديدان، فضلا عن توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية. وأضافت في هذا الخصوص:
5: حملة تغذوية متكاملة فيها كمية من التدخلات اللي هي تدخلات التغذية من ضمنها فيتامين ألف والمكمل الغذائي الذي يسميه إيرانس، بالإضافة للتكامل مع إدارة الأمراض المهملة في توزيع الحبوب الطاردة للديدان، بالإضافة للتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية لتوزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل.
0: تستعد منظمة اللاجئين السودانيين بهولندا لتنظيم النسخة الثانية من بطولة السودانيين لكرة القدم يوم الأحد 24 مايو مدينة أوتريخ بمشاركة 26 فريقا يمثلون مختلف المدن والتجمعات السودانية في هولندا. وقال هيثم إبراهيم ممثل منظمة اللاجئين لراديو دابانغا إن البطولة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين السودانيين وإتاحة مساحة للتلاقي والتعارف وترسيخ قيم السلام والمحبة وقبول الآخر إلى جانب تعزيز الاندماج المجتمعي بين أفراد الجالية. قالت مفوضية اللاجئين إن 27 لاجئا من بينهم سودانيون في ليبيا قادروا إلى كندا عبر قنوات قانونية منظمة بتسيير من السلطات الليبية. وأوضحت أن المقادرة هي الثالثة هذا الشهر للاجئين الذين فروا من الحرب والاضطهاد. وأضافت مسؤولة في مكتب المفوضية في ليبيا في هذا الخصوص:
6: أيدي تلت رحلي على كندا بهالشهر، ومثل ما قال المفوض السامي مؤخرا اللجوء لازم يكون حالة مؤقتة مش مصير دائم. بالنسبة للمفوضية مساعدة اللاجئين يلاقوا حلول برا ليبيا هي جزء أساسي من دورنا.
0: وجه مواطن وخبراء تربويون بمدينة كسلة وزارة التربية بالولاية انتقادات بسبب الأخطاء التي صاحبت إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والتي حرمت عددا من المتفوقين من ظهور أسمائهم في قائمة الأوائل. وأوضح مواطنون في حديث لراديو دابانغا أن الاعتذار الذي وجهته وزارة التربية غير كافي، مطالبين بمحاسبة الذين ارتكبوا الأخطاء ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها. حركت حياة الجمارك الدولار الجمركي من 3395 جنيها إلى 3222 جنيها بنقصان قدره 173 جنيها بنسبة تفوق 5%. وعادت الجمارك بموجب القرار الدولار الجمركي إلى ما كان عليه في بداية مايو الجاري. من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دابانغا إن التقرير الذي صدر بشأن التضخم يعني أن الارتفاع في الأسعار زاد بنسبة 45.8% مشيرا إلى أنه يمثل انخفاضا شديدا في معدلات التضخم بالمقارنة مع الأعوام الماضية، ما يشير إلى انخفاض نسبي في سرعة التضخم على أساس سنوي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعت الأسعار، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة. المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحسب الأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم.
0: شهدت مدينة دردب احتجاجات ارتبطت بقرار توزيع أبار ضمن مشروعات المسؤولين المجتمعية التي نفذتها هيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي المراقب عثمان حاشم لراديو دبنجا إن المحتجين طالبوا بتنفيذ الآبار داخل المدينة حيث ترتكز الكثافة السكانية وتعاني الأحياء من أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب بدلا من توزيعها في مناطق مرتبطة بالنشاط التعديني والاستثماري. وأضاف في هذا الخصوص
8: يجب على أن الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التغليدي وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن أن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبالطلب تواجد الخدمات ومدينة دروديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية.
0: الخبر الأخير في النشرة. وقع وزيرا خارجية السودان وأذربيجان اتفاقية لإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. ومن جهة أخرى وصل رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز والإشراف على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعزائي المستمعين في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 20 شهر 5 مايو 2026. في الجولة دي حنستعرض المواضيع والقضايا التالية: حراك دولي مكثف حول السودان واجتماعات في النمسا ونيروبي وأديس أبابا.
10: اليوم أو غدا ستعقد في نيروبي اجتماعات كبيرة جدا.
9: استمرار الجدل السياسي حول الانشقاقات داخل الدعم السريع.
11: معروف ان النهوض حصل فيها نهب ومنهج يوم تركات المواطنين في ظل وجود قيادة تسافلنا في المنطقة دي.

0: تفكك داخلي، وربما تستمر حالة النزيف في صفوفه، وده مؤشر أنا لا أرى أنه يعني يكون قريب، لأنه هو لا يزال متماسك، ما زال مسيطر على مناطق أساسية ورئيسية، لا تزال غواته منتشرة في كثير من المناطق، ولذلك ده مؤشر أن الحرب ممكن تستمر أطول فترة ممكنة. على الجانب الآخر، بقدر ما أنه يعني هذا الموضوع أضاف للجيش جانب إعلامي كبير ومعنوي، ولكن في ذات الوقت هزم سردية البلابسة أو الداعية لاستمرارية هذه الحرب، والرافضة للحوار مع الدعم السريع وعناصر الدعم السريع، لأنهم كانوا يطرحون لفترة طويلة شعارات ترفض الحوار وتدعو لاستمرار الحرب، ويرفضون أي نقاش أو تعايش مع قوات الدعم السريع. وانكسرت هذه السردية التي يعني ما مؤسسة أصلا على مبادئ موضوعية، وأصبح قصة البلبسة دي ذاتها كثير من الناس تراجعوا عنها بشكل كبير، وفضلا عن أنه قضية العدالة هزمت للأسف، ولم يتم الحديث عنها بصورة واضحة في حق قيادات يتحملون وزر الكثير من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين، مما يعني أنه لتحكم هذه الحرب التوازنات والمصالح أكثر من مراعاة الحقوق والعدالة للمظلومين. ولذلك أعتقد أيضا من ناحية أخرى، هذا الانضمام سيؤدي كذلك إلى أن كثير ممن كانوا يصرون على استمرارية هذه الحرب يتراجعوا، لأنه يعني من الواضح أنه حضن الجيش يتحمل كل مجرم، يعني ليس لديه محددات ترفض يعني هؤلاء القادة المساءلين، أو يتمسك بمبدأ العدالة بحقهم على الأقل لإحقاق الحق المواطنين، وبالتالي كثير ممن كانوا يدعمون استمرارية هذه الحرب سيتراجعون عن مواقفهم هذه، وسيبدأون في دعم الموقف التفاوضي والدعوة لإنهاء هذه الحرب، وهو الخيار الراشد الذي تمسكت به القوى المدنية لفترة طويلة وأصبحت تدعو له، وبسببه جرمت ويعني كيل بحقها السباب والشتم واللعن ووصم بالخيانة، ولكن في نهاية المطاف حصحص الحق واتضح أنه موقف القوى المدنية كان هو الموقف الراشد والصحيح. لذلك أنا أعتقد أنه هناك مؤشر باستمرارية الحرب لفترة أطول في ظل وجود تحشيد في منطقة المثلث في النيل الأزرق، وكذلك تصعيد في جنوب كردفان. للأسف هذا سينعكس على المواطنين بصورة سلبية، نسأل الله أن يحفظ المواطنين وأن يحقن دماءهم وأن ينهي هذه الحرب اللعينة.
1: أعادت التصريحات التي أدلى بها علي رزق السافنة الجدل القديم حول من أطلق سراح السجناء من سجون كوبر وسجن الهودة، ومن المستفيد من هذه العملية. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الطيب عثمان يوسف، ضابط سابق بالشرطة السودانية.
2: فيما يتعلق بسؤالك الخاص بالتعليق على ما على إفادات المجرم، الحقيقة أنا يعني أقول بكل ثقة سافنا، يعني في البداية طبعا بعيدا عن الخلفيات بتاعت السافنا وممارساته والادعاءات السياسية وكده، دعنا نتفق إنه السافنا قاتل جنائي، يعني معروف وعنده بلاغ وكل الأدلة مكتملة ويعني معروفة لكل السودانيين في أنه قتل واحد معروف في المنطقة الشمالية بواحد من تجار الذهب المعروفين، يعني وسافنا قاد مجموعة وقتلوا يعني وشال منه الكمية بتاع الذهب معروفة والبلاغ معروف. وسافنا لما طلع من السجن طلع كان لما كان في السجن كان على ذمة البلاغ دي. طيب الكلام التعليق

0: بتاع سافن الخاص بأنه والله الشرطة هي اللي فتحت أبواب السجون أمامهم وطلعتهم. الكلام ده سليم، الكلام ده صحيح للأسف الشديد يعني. طيب ليه الشرطة، واستمدت من وين الشرطة نفسها صلاحياتها في إنها تطلق المنتظرين والمدانين والمحكومين في السجون؟ الكلام ده طبعا حصل في بداية اليومين الأوائل أو الثلاثة أيام الأول للحرب. الحقيقة الشرطة لما أصدرت القرارات دي وطلع حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جات من جهاز المخابرات العامة، وطبعا هو الذراع الأمنية للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية باتفاق، وأدوها لهم تعليمات صريحة إنه يطلقوا يفتحوا الأبواب أمام المجرمين ديل. طبعا المستفيد الأول هنا في فئات، طبعا المستفيد الأول فئتين، وده السبب الأساسي والهدف الأساسي اللي خلاهم يصدروا التعليمات دي ويدوها لناس السجون عشان يفتحوا الأبواب بتاعت السجون. يعني في فئتين، الفئة الأولى اللي هم القيادات اللي كانوا محكومين ومنتظرين، اللي هم المجموعة بتاعت البشير وأحمد هارون والمجموعة دي، دي المجموعة الأولى. المجموعة الثانية اللي هي المجموعة بتاعت قتلت أحمد الأستاذ الشهيد أحمد الخير، طبعا دي مجموعة ما كان في أي سبب يعني لعدم تنفيذ حكم الإعدام فيهم إلا اكتمال المحكمة الدستورية، لكن ما كان في أي سبب يمنع غير السبب دي تنفيذ حكم الإعدام فيهم. فده كان الهدف الأساسي من التعليمات دي. وللأسف الشديد، للأسف الشديد إنه حتى الدعم السريع كان مستفيد برضو لأنه عنده عدد كبير، هو أمثال السافن المجرم دي، وفي تاني منهم مجموعات كانت موجودة بالذات في سجن الهدى. فللأسف الشديد الطرفين كانوا مستفيدين، الطرفين كانوا مستفيدين. وللعلم في سجون أطلق فيها صراحة المجموعات دي بالذات سجن الهدى، أطلق فيه صراحة المجرمين ديل بالقوة. وللأسف الشديد برضو إنه يعني في بعض النزلاء لما انطلعوا صرحوا إنه الدعم السريع هو من أطلق سراحهم وهو من كسر الأبواب دي. لكن بعد ذاك طبعا تأكد إنه القوة اللي جات هنا اللي جات عشان أطلقت سراحهم اتضح إنها هي إنه اختلط، لأنه الكلام ده تم بالليل، إنه اختلط عليهم الأمر بتاع الزي. هم افتكروهم إنه ديل من الدعم السريع، لكن الزي هو كان زي القوات بتاعت جهاز الأمن والمخابرات. وحصلت في البداية معارضة من ضباط السجن اللي كانوا موجودين بالذات اللي كانوا في الهدى، اعترضوهم ورفضوا التعليمات دي. حتى بعد ذاك المجموعات بتاعت جهاز الأمن هي اللي قامت دخلت بالقوة وكسرت الأبواب وطلعوا الناس يعني. ودي مسائل يعني احنا نتمنى انه تجي في يوم من الأيام لجان بتاعت تقصي حقائق دولية أو لجان محايدة ولجان بمحققين أكفاء من القانونيين الشرفاء المعروفين تساهم فيه غابة المحامين من ضباط الشرطة المتقاعدين الشرفاء، وحتظهر الحقائق بالتأكيد يعني إن شاء الله.
1: أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عن تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون عوائق ما يمكنها من تقديم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. المزيد في حديث السيد عدنان عزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان.
2: في البداية كما تعرف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتبر هي الحارس للقانون الدولي الإنساني، وتعمل في هذا المجال من خلال تعزيز الوعي بين حملة السلاح بقواعده الأساسية. طبعا القانون الدولي الإنساني هو من أصوله أو من مصادر اتفاقية جنيف التي وقعت عليها الدول، وكذلك المعاهدات الأخرى المتعلقة بإدارة العملية القتالية واستخدام الأسلحة. طبعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال حوارها وتواصلها مع كل المنخرطين في هذا الصراع في السودان تحاول أن تعقد مثل هذه الدورات وهذه التدريبات من أجل رفع الوعي بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ الأساسية، كون ذلك يعكس على الحرص في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وخاصة في مناطق الصراع منها السودان. فتتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال تواصلها بالقيام بهذه الورش وهذه التدريب من خلال المختصين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونستمر في هذا الجانب لما نراه من أهمية وكذلك من تعاون الجميع لتعزيز المعرفة بأبجديات أو أولويات ومبادئ هذا القانون الهام الذي هو قانون الحرب، الذي ينص على أنه الذي في روحه أن الحرب حتمية ولكن لا حدود ولا كل ما هو متاح مسموح به. فتعزيز المعرفة بهذا القانون تعكس على أولا على رفع الوعي في احترام المدنيين والأعيان المدنية وكذلك المحتجزين وكرامتهم وكذلك كرامة الموتى وغيرها من القضايا المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وللحد من الخروقات لهذا القانون وتعزيز المعرفة وكذلك احترام هذا القانون الهام جدا في تخفيف المعاناة الإنسانية أثناء الحروب. تواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر حوارا متواصل مع الأطراف المشاركة في الأعمال القتالية في السودان. يتضمن هذا الحوار مناقشة تهدف إلى ضمان الوصول إلى جميع الأشخاص المحتجزين على خلفية النزاع، غير أن الوصول إلى مكان الاحتجاز ما زال محدودا حاليا، مما يعيق قدرة اللجنة على القيام بنشاطها المعتاد في زيارة السجون ومراقبة وتنفيذ ما من شأنه الحفاظ على كرامة المحتجزين وتحسين ظروف معيشتهم. بالعموم يعد العمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أماكن الاحتجاز فريق له خصوصيته، إذ ينفذ بطريقة سرية وثنائية، أي أن اللجنة لا تشارك ملاحظاتها إلا مع السلطات المعنية أو مع السلطات الاحتجاز المعنية، وبناء عليه لا يمكن مشاركة أي من هذه الملاحظات أو أي هذه التوصيات مع أطراف ثالثة، ولذلك لا يمكن التعليق من جانبنا على أي تقرير محدد تتعلق بأماكن احتجاز معينة أو أوضاع المحتجزين. وفي مجال آخر تناقش اللجنة الدولية من خلال حديثها مع سلطات الاحتجاز أوضاع المحتجزين وكذلك كيف يمكن مساعدة في تحسين هذه الظروف، وكذلك كيف يمكن للمحتجزين التواصل مع أسرهم والبقاء على التواصل مع عائلاتهم. وما يخص بتحركات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، فاللجنة الدولية للصليب الأحمر سواء كان في السودان أو غيرها من مناطق الصراع تعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع ويهدف ذلك الحديث والحوار لتأمين الوصول، لتأمين وصول آمن بدون عوائق، مما يمكننا من القيام بمهمة الإنسانية سواء في مجال الحماية أو المساعدة للمجتمعات المتضررة من النزاعات. وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
1: حولت خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري إلى مساحة لاستعادة تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات عبر العرض المسرحي سجن الأحرار. محمد أزهر الطيب أحد المشاركين في العرض تحدث لراديو دبنجا حول هذا العمل.
3: بالنسبة لي دي كانت تجربة عظيمة جدا، لأنها بتحكي عن تاريخ السودان والواقع اللي عشناه ونحن كسودانيين، إذا كان في السودان الكبير ده أو داخل حتى معتقلات الأنظمة الاستبدادية اللي مرت على تاريخ السودان من زمن مغامرة الاستعمار ونضال الاستغلال، مرورا بفترات الحكومات العسكرية وانفصال جنوب السودان والثورات اللي مرت على تاريخ السودان، ووصولا للحرب الحاصلة حاليا ومعاناة السودانيين بسببها. العمل كان من تأليف وإخراج المبدع عكرمة عباس، وساعد في الإخراج مختار النور شرارة، وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله نحن نجسد إنه المشكلة بتاعت السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاح موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته عن قضاياهم دي. فحاولت المشاهد كلها تجسد المعاناة بتاعت السودانيين، وفي نفس الوقت حاولت إنها تحكيس كيف السودانيين دي لهم بيقدروا إنه يحلحلوا مشاكلهم، لأنهم هم الطرف الوحيد اللي بيحمل المفتاح بتاع الحرية. المسرحية بالنسبة لي هي ما كانت مجرد عرض فني وبس، بل كانت مساحة جمعت كل السودانيين أو جزء كبير من السودانيين في كمبالا، وخلت الناس تحس بالروح بتاعت التضامن والانتماء، وأكدت إنه رغم الحرب ورغم المعاناة السودانيين لسه متمسكين بالحياة وبالسلام. وبكرر إنه أنا يعني سعيد جدا إني كنت جزء من العمل ده مع كوكبة من الجميلة من الفنانين زي آمنة محجوب المطربة، آمنة محجوب اللي كانت تمثل دور الحلم مع الأستاذ الفنان محمد خير، وكذلك الأستاذ ربيع سليمان اللي كان بيمثل دور آدم، وإيمانويل بيتر أخونا من جنوب السودان، وأمل أحمد اللي كانت بتمثل ستو، مرتضى أحمد اللي كان بيمثل دور الخواجة، خالد مرغني محشية اللي كان بيمثل دور محمد صالح، كذلك الأخت ريان نبيل اللي كانت بتمثل دور مندي، وشخصية الضعيف اللي هو كان بيمثل العسكري الشاويش حماد. شكرا راديو دبنجا إنه حاول إنه يعني يعكس التجربة بتاعتنا نحن كشباب، حاولنا إنه بصورة بسيطة جدا نقدر بإمكانياتنا المتاحة بإنه إحنا نجسد الواقع بتاعنا والتاريخ بتاعنا كسودانيين.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
4: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
9: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
10: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
11: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعت الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، وزوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه، أسرته بتمشي اتجاه، وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة، أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
10: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط عمل الخلايا الأمنية ووضع تعريف للمتعاونين، والحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني باستهداف منظمة إنسانية في كاودة بطائرة مسيرة. مقتل 4 مدنيين في قصف طائرة مسيرة على الدلن وبابانوسة، واستهداف جديد لمدينة الضعين بالمسيرات. حراك دولي في فيينا ونيروبي تمهيدا لحوار سوداني في يونيو المقبل، وتحريك الدولار الجمركي بنسبة انخفاض قدرها 5%. الصليب الأحمر يكشف عن ارتفاع عدد المفقودين بعد الحرب إلى 8,000، واحتجاجات في البحر الأحمر بسبب آبار للمياه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. قتل 2 من المدنيين امرأة وشقيقها جراء استهداف نفذته قوات الدعم السريع على عربة دفار بالقرب من مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان اليوم الأربعاء، كما شمل القصف حي المعاصر وأشر ونسى داخل المدينة. وأفاد أقارب الضحايا راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار كانت في طريقها من الدلن إلى هبيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتلت امرأة أمس الثلاثاء في قصف نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني بالقرب من مدينة بابانوسة بولاية غرب كردفان. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار أثناء سيرها في منطقة قرب المدينة، ما أدى إلى وفاة المرأة في الحال. وأشار الشهود إلى أن العربة تعرضت لتدمير جذعي جراء القصف. قالت السلطة المدنية التابعة لحركة الشعبية بقيادة الحلو إن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مقر إحدى المنظمات الإنسانية بمدينة كاودة، ما أدى إلى تدمير 4 أمس الثلاثاء. وأدانت السلطات المدنية في بيان الحادثة وقالت إن القصف أدى إلى تدمير عربة تتبع لقوات التأمين الخاصة بحماية المدنيين، إلى جانب عربة مدنية مملوكة لأحد المواطنين. كشفت مصادر أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وأوضحت المصادر أن القصف الذي جرى أصر أمس أسفر عن تدمير مبنى حكومي في حي العرب بالمدينة. أعلن قادة ميدانيون في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على مدينة أم دمهاج في شمال كردفان، ونفى قادة في تسجيل مصور من داخل المدينة ما تردد من أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على المدينة. وأضاف أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: التاريخ اليوم يوم 20/5/2026 جمدم حاج حمد، والله أكبر شاوي رام قدام قلت ما قلت ما حاج دم حاج أحمد وين الله أكبر.
0: وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بأمس برئاسة الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجهات المختصة بالعمل على تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع، مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين. ووجه الاجتماع بضرورة وضع الضوابط اللازمة لأمن الخلايا الأمنية في المحليات، كما وجه الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. وقال وزير الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: كما كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات. كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة تعريف المتعاونين مع الميليشيا المتمردة مع التركيز على التحريات اللازمة حيال المتعاونين. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
0: وفي السياق قال مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع وجه الجهات العدلية بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والأوضاع التي خلفتها الحرب. وأشار المستشار إلى أن التعريف الجديد يستهدف التمييز بين من شاركوا في جرائم وانتهاكات الدعم السريع بصورة مباشرة وبين المواطنين الذين اضطروا للتعايش قسرا مع سيطرتها على المناطق المدنية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون أوائق مما يمكنها من تقييم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان أدنان حزام لراديو دبنغا ردا على إجراءات حكومة التأسيس بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار إنه على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: نعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
0: وحول الأرقام التي وثقتها اللجنة لعدد المفقودين في السودان، قال حزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية حرب 15 أبريل قد بلغت 8000 مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بما يخص ال 11000 من المفقودين، طبعا هذه أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رصدتها للصراعات بشكل عام في السودان، ولكن إذا أردنا الرقم الذي رصدنا أو سجلته اللجنة الدولية للصليب للمفقودين منذ بداية الحرب هو حوالي 8000، ولكن بالمجمل المفقودين الذي سجلتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ما يتعلق بالصراعات هو 11000، ولكن منذ اندلاع الصراع وحتى اليوم سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8000 مفقود.
0: أصدرت السلطات بولاية الخرطوم قرارا منع بموجبه عبور المركبات ذات الحمولة العالية عبر معبر خزان جبل أولياء حفاظا على سلامة الخزان والبنية التحتية. ونص القرار الصادر أن المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجبة النجا على منع عبور أي مركبة تتجاوز حمولتها 5 أطنان اعتبارا من أمس الثلاثاء. وكان مدير خزان جبل أولياء المهندس سامي سالم قد أشار إلى أن جسر جبل أولياء لم يعد صالحا لعبور المركبات بسبب التصدعات الخطيرة التي تحدد سلامة العبور. أطلقت مجموعة من المنظمات والمبادرات المحلية بمنطقة جولو في جبل مرة حملة توعوية لمكافحة حالات الاشتباه بمرض جدل القروت عقب الإعلان عن انتشار المرض في عدد من مناطق شرق الجبل. وقال أحد المتطوعين المشاركين في الحملة إن المنظمات والمبادرات المحلية تكاتفت لتقديم التوعية للمواطنين حول مرض جدري القروط وشرح الإجراءات الاحترازية اللازمة لحد من انتشاره وحماية السكان. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع منظمة مركز السلام النمساوي في فيينا ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف المعتصم أن اليوم ينعقد في نيروبي اجتماع موسع لقوى إعلان المبادئ يحضره 60 ممثلا لتحالف الصمود وحزب البعث الأصل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوى مدنية، وسيناقش الاجتماع توسيع التحالف والتنسيق بين مكوناته والأزمة الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان، كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي، يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر.
0: وقال الطاهر المعتصم إن ما يجري في فيينا أو نيروبي هو تحضير لاجتماعات توقد في أديس أبابا في مطلع يونيو القادم برعاية الخماسية، وذلك بهدف الإعلان عن حوار سوداني سوداني بالتوازي مع التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار. وأضاف المعتصم لراديو دبنغا:
4: في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
0: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور تنفيذ حملة غزوية متكاملة بعدد من محليات الولاية بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين. وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة بتول آدم إن الحملة تشمل إجراء مسح تغذوي سريع إلى جانب تقديم تدخلات صحية وغذائية للأطفال والأمهات. وأوضحت أن الحملة تتضمن توزيع فيتامين ألف والمكملات الغذائية إضافة إلى الحبوب الطاردة للديدان، فضلا عن توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية. وأضافت في هذا الخصوص:
5: حملة تغذوية متكاملة فيها كمية من التدخلات اللي هي تدخلات تغذية من ضمنها فيتامين ألف والمكمل الغذائي الذي نسميه إيرانس، بالإضافة للتكامل مع إدارة الأمراض المهملة في توزيع الحبوب الطاردة للديدان، بالإضافة للتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية لتوزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل.
0: تستعد منظمة اللاجئين السودانيين بهولندا لتنظيم النسخة الثانية من بطولة السودانيين لكرة القدم يوم الأحد 24 مايو بمدينة أوتريخ بمشاركة 26 فريقا يمثلون مختلف المدن والتجمعات السودانية في هولندا. وقال هيثم إبراهيم ممثل منظمة اللاجئين لراديو دابانغا إن البطولة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين السودانيين وإتاحة مساحة للتلاقي والتعارف وترسيخ قيم السلام والمحبة وقبول الآخر إلى جانب تعزيز الاندماج المجتمعي بين أفراد الجالية. قالت مفوضية اللاجئين إن 27 لاجئا من بينهم سودانيون في ليبيا قادروا إلى كندا عبر قنوات قانونية منظمة بتسيير من السلطات الليبية. وأوضحت أن المقادرة هي الثالثة هذا الشهر للاجئين الذين فروا من الحرب والاضطهاد. وأضافت مسؤولة في مكتب المفوضية في ليبيا في هذا الخصوص:
6: أدي تلت رحلي على كندا بهالشهر، ومثل ما قال المفوض السامي مؤخرا اللجوء لازم يكون حالي مؤقتة مش مصير دائم. بالنسبة للمفوضية مساعدة اللاجئين يلاقوا حلول برا ليبيا هي جزء أساسي من دورنا.
0: وجه مواطن وخبراء تربويون بمدينة كسلة وزارة التربية بالولاية انتقادات بسبب الأخطاء التي صاحبت إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والتي حرمت عددا من المتفوقين من ظهور أسمائهم في قائمة الأوائل. وأوضح مواطنون في حديث لراديو دبنغا أن الاعتذار الذي وجهته وزارة التربية غير كافي، مطالبين محاسبة الذين ارتكبوا الأخطاء ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها. حركت حياة الجمارك الدولار الجمركي من 3395 جنيها إلى 3222 جنيها بنقصان قدره 173 جنيها بنسبة تفوق 5%. وعادت الجمارك بموجب القرار الدولار الجمركي إلى ما كان عليه في بداية مايو الجاري. من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دبنغا إن التقرير الذي صدر بشأن التضخم يعني أن الارتفاع في الأسعار زاد بنسبة 45.8%، مشيرا إلى أنه يمثل انخفاضا شديدا في معدلات التضخم بالمقارنة مع الأعوام الماضية، ما يشير إلى انخفاض نسبي في سرعة التضخم على أساس سنوي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة. المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحسب الأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم.
0: شهدت مدينة دردب احتجاجات ارتبطت بقرار توزيع أبار ضمن مشروعات المسؤولين المجتمعية التي نفذتها هيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي المراقب عثمان حاشم لراديو دبنغا أن المحتجين طالبوا بتنفيذ الآبار داخل المدينة حيث ترتكز الكثافة السكانية وتعاني الأحياء من أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب بدلا من توزيعها في مناطق مرتبطة بالنشاط التعديني والاستثماري. وأضاف في هذا الخصوص
8: يجب على أن الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التغليدي وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات ومدينة دروديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية.
0: الخبر الأخير في النشرة. وقع وزيرا خارجية السودان وأذربيجان اتفاقية لإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. ومن جهة أخرى وصل رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز والإشراف على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعزائي المستمعين في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا ودمتم بخير.
9: هنا راديو دبنغا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنغولة وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة بجانب تهم أخرى وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27 أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
11: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
10: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغات هو كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام.

القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن، هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة، مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا. وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات، أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا. من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري، العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي بيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة

0: سالبة للغطاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
2: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثينا عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهن وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني، هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني، مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذوه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذ من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأن الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء واللزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رقم صفر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطعها للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا، الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. من نصحهم منه انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه، بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بسألوا طعمت قبل كده ولا ما طعمت، الطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دابنغا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط عمل الخلايا الأمنية ووضع تعريف للمتعاونين، والحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني باستهداف منظمة إنسانية في كاودا بطائرة مسيرة. مقتل 4 مدنيين في قصف طائرة مسيرة على الدلني وبابانوسا، واستهداف جديد لمدينة الضعين بالمسيرات. حراك دولي في فيينا ونيروبي تمهيدا لحوار سوداني في يونيو المقبل، وتحريك الدولار الجمركي بنسبة انخفاض قدرها 5%. الصليب الأحمر يكشف عن ارتفاع عدد المفقودين بعد الحرب إلى 8,000، واحتجاجات في البحر الأحمر بسبب آبار للمياه. تفاصيل النشرة من راديو دابنغا في تقديم محمد سليمان. قتل 2 من المدنيين امرأة وشقيقها جراء استهداف نفذته قوات الدعم السريع على عربة دفار بالقرب من مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان اليوم الأربعاء، كما شمل القصف حي المعاصر وأشر ونسى داخل المدينة. وأفاد أقارب الضحايا راديو دابنغا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار كانت في طريقها من الدلن إلى هبيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتلت امرأة أمس الثلاثاء في قصف نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني بقرب مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان. وأفاد شهود عيار راديو دابنغا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار أثناء سيرها في منطقة قرب المدينة، ما أدى إلى وفاة المرأة في الحال. وأشار الشهود إلى أن العربة تعرضت لتدمير جذعي جراء القصف. قالت السلطة المدنية التابعة لحركة الشعبية بقيادة الحلو إن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مقر إحدى المنظمات الإنسانية بمدينة كاودا، ما أدى إلى تدمير عربتين أمس الثلاثاء. وأدانت السلطات المدنية في بيان الحادثة وقالت إن القصف أدى إلى تدمير عربة تتبع لقوات التأمين الخاصة بحماية المدنيين، إلى جانب عربة مدنية مملوكة لأحد المواطنين. كشفت مصادر أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش من مدينة الضعين بولاية الشرق دارفور. وأوضحت المصادر أن القصف الذي جرى أصر أمس أسفر عن تدمير مبنى حكومي في حي العرب بالمدينة. أعلن قادة ميدانيون في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على مدينة أم دمهاج في شمال كردفان، ونفى قادة في تسجيل مصور من داخل المدينة ما تردد من أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على المدينة. وأضاف أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: التاريخ اليوم يوم 20/5/2026 يوم دمهاج حق. الله أكبر، شاهد رنق الدم. قلت ما قلت ما حد دمهاج حمد وين؟ الله أكبر.
0: وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بأمس برئاسة الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجهات المختصة بالعمل على تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع، مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين. ووجه الاجتماع بضرورة وضع الضوابط اللازمة لأمن الخلايا الأمنية في المحليات، كما وجه الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. وقال وزير الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: كما كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات. كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة تعريف المتعاونين مع الميليشيا المتمردة، مع التركيز على التحريات اللازمة حيال المتعاونين. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
0: وفي السياق قال مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع وجه الجهات العدلية بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والأوضاع التي خلفتها الحرب. وأشار المستشار إلى أن التعريف الجديد يستهدف التمييز بين من شارك في جرائم وانتهاكات الدعم السريع بصورة مباشرة وبين المواطنين الذين يضطروا للتعايش قسرا مع سيطرتها على المناطق المدنية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون أوائق مما يمكنها من تقييم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان أدنان حزام لراديو دابنغا ردا على إجراءات حكومة تأسيس بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار إنه على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص
3: نعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
0: وحول الأرقام التي وثقتها اللجنة لعدد المفقودين في السودان قال حزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية حرب 15 أبريل قد بلغت 8000 مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأضاف في هذا الخصوص
3: بما يخص ال 11000 من المفقودين، طبعا هذه أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رصدتها للصراعات بشكل عام في السودان، ولكن إذا أردنا الرقم الذي رصدنا أو سجلته اللجنة الدولية للصليب للمفقودين منذ بداية الحرب هو حوالي 8000، ولكن بالمجمل المفقودين الذي سجلتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ما يتعلق بالصراعات هو 11000، ولكن منذ اندلاع الصراع وحتى اليوم سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8000 مفقود.
0: أصدرت السلطات بولاية الخرطوم قرارا منع بموجبه عبور المركبات ذات الحمولة العالية عبر معبر خزان جبل أولياء حفاظا على سلامة الخزان والبنية التحتية. ونص القرار الصادر أن المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجبة النقا على منع عبور أي مركبة تتجاوز حمولتها 5 أطنان اعتبارا من أمس الثلاثاء. وكان مدير خزان جبل أولياء المهندس سامي سالم قد أشار إلى أن جسر جبل أولياء لم يعد صالحا لعبور المركبات بسبب التصدعات الخطيرة التي تحدد سلامة العبور. أطلقت مجموعة من المنظمات والمبادرات المحلية بمنطقة جولو في جبل مرة حملة توعوية لمكافحة حالات الاشتباه بمرض جدل القرود عقب الإعلان عن انتشار المرض في عدد من مناطق شرق الجبل. وقال أحد المتطوعين المشاركين في الحملة إن المنظمات والمبادرات المحلية تكاتفت لتقديم التوعية للمواطنين حول مرض جدري القرود وشرح الإجراءات الاحترازية اللازمة لحد من انتشاره وحماية السكان. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دابنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع منظمة مركز السلام النمساوي في فيينا ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف المعتصم أن اليوم ينعقد في نيروبي اجتماع موسع لقوى إعلان المبادئ يحضره 60 ممثلا لتحالف الصمود وحزب البعث الأصل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوى مدنية. وسيناقش الاجتماع توسيع التحالف والتنسيق بين مكوناته والأزمة الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص
4: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان. كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر.
0: وقال الطاهر المعتصم إن ما يجري في فيينا أو نيروبي هو تحضير لاجتماعات تعقد في أديس أبابا في مطلع يونيو القادم برعاية الخماسية، وذلك بهدف الإعلان عن حوار سوداني سوداني بالتوازي مع التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار. وأضاف المعتصم لراديو دابنغا
4: في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
0: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور تنفيذ حملة غزوية متكاملة بعدد من محليات الولاية بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين. وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة بتول آدم إن الحملة تشمل إجراء مسح تغذوي سريع إلى جانب تقديم تدخلات صحية وغذائية للأطفال والأمهات. وأوضحت أن الحملة تتضمن توزيع فيتامين ألف والمكملات الغذائية إضافة إلى الحبوب الطاردة للديدان، فضلا عن توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية. وأضافت في هذا الخصوص:
5: حملة تغذوية متكاملة فيها كمية من التدخلات اللي هي تدخلات التغذية من ضمنها فيتامين ألف والمكمل الغذائي الذي يسميه إيرانس، بالإضافة للتكامل مع إدارة الأمراض المهملة في توزيع الحبوب الطاردة للديدان، بالإضافة للتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية لتوزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل.
0: تستعد منظمة اللاجئين السودانيين بهولندا لتنظيم النسخة الثانية من بطولة السودانيين لكرة القدم يوم الأحد 24 مايو مدينة أوتريخ بمشاركة 26 فريقا يمثلون مختلف المدن والتجمعات السودانية في هولندا. وقال هيثم إبراهيم ممثل منظمة اللاجئين لراديو دابانغا إن البطولة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين السودانيين وإتاحت مساحة للتلاقي والتعارف وترسيخ قيم السلام والمحبة وقبول الآخر، إلى جانب تعزيز الاندماج المجتمعي بين أفراد الجالية. قالت مفوضية اللاجئين إن 27 لاجئا من بينهم سودانيون في ليبيا قادروا إلى كندا عبر قنوات قانونية منظمة بتسيير من السلطات الليبية. وأوضحت أن المقادرة هي الثالثة هذا الشهر للاجئين الذين فروا من الحرب والاضطهاد. وأضافت مسؤولة في مكتب المفوضية في ليبيا في هذا الخصوص:
6: أتيت لترحلي على كندا بهالشهر، ومثل ما قال المفوض السامي مؤخرا، اللجوء لازم يكون حالي مؤقتة مش مصير دائم. بالنسبة للمفوضية، مساعدة اللاجئين يلاقوا حلول برا ليبيا هي جزء أساسي من دورنا.
0: وجه مواطن وخبراء تربويون بمدينة كسلة وزارة التربية بالولاية انتقادات بسبب الأخطاء التي صاحبت إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية، والتي حرمت عددا من المتفوقين من ظهور أسمائهم في قائمة الأوائل. وأوضح مواطنون في حديث لراديو دبنجا أن الاعتذار الذي وجهته وزارة التربية غير كافي، مطالبين محاسبة الذين ارتكبوا الأخطاء ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها. حركت حياة الجمارك الدولار الجمركي من 3395 جنيها إلى 3222 جنيها بنقصان قدره 173 جنيها بنسبة تفوق 5%. وعادت الجمارك بموجب القرار الدولار الجمركي إلى ما كان عليه في بداية مايو الجاري. من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن التقرير الذي صدر بشأن التضخم يعني أن الارتفاع في الأسعار زاد بنسبة 45.8%، مشيرا إلى أنه يمثل انخفاضا شديدا في معدلات التضخم بالمقارنة مع الأعوام الماضية، ما يشير إلى انخفاض نسبي في سرعة التضخم على أساس سنوي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار. كان زايدة بسيط، زايدة كثير، ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة. المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج. ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحسب الأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم.
0: شهدت مدينة دردب احتجاجات ارتبطت بقرار توزيع آبار ضمن مشروعات المسؤولين المجتمعية التي نفذتها هيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي المراقب عثمان حاشم لراديو دبنجا أن المحتجين طالبوا بتنفيذ الآبار داخل المدينة حيث ترتكز الكثافة السكانية وتعاني الأحياء من أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب بدلا من توزيعها في مناطق مرتبطة بالنشاط التعديني والاستثماري. وأضاف في هذا الخصوص
8: على أن الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التغذيدي وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن من حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات ومدينة دروديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية.
0: الخبر الأخير في النشرة. وقع وزيرا خارجية السودان وأذربيجان اتفاقية لإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. ومن جهة أخرى وصل رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز والإشراف على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعزائي المستمعين في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 20 شهر 5 مايو 2026. في الجولة دي حنستعرض المواضيع والقضايا التالية: حراك دولي مكثف حول السودان واجتماعات في النمسا ونيروبي وأديس أبابا.
4: اليوم أو غدا ستعقد في نيروبي اجتماعات كبيرة جدا.
9: استمرار الجدل السياسي حول الانشقاقات داخل الدعم السريع.
10: معروف ان النهوض حصل فيها نهب ومنهج لممتلكات المواطنين في ظل وجود قيادة سافرنا في المنطقة دي عندما دخلت قوات الدعم السريع الى النهوض.
9: اطلاق سراح سجناء من داخل السجون في بداية الحرب، من المستفيد منها؟
11: التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جات من جهاز المخابرات العامة.
9: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إنها تواصل الحوار مع أطراف الحرب من أجل الوصول للمتضررين.
3: الحرص في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وخاصة في مناطق الصراع منها السودان.
9: وعمل مسرحي بالمسرح القومي بيوغندا يتناول تاريخ السودان.
12: فحاولت المشاهد كلها تجسد المعاناة بتاعت السودانيين وفي نفس الوقت حاولت انها تحكيس كيف السودانيين دلهم بيقدروا انه حلحلوا مشاكلهم.
9: كل هذا سنستمع اليه بعد الفاصل.
13: دبنجا أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنجا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع ينظمه مركز السلام النمساوي في فيينا، ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف الطاهر المعتصم لجولة السودان اليوم في هذا الخصوص:
4: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان. كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي، يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر. في نفس الوقت اليوم أو غدا ستعقد في نيروبي اجتماعات كبيرة جداً لإعلان نيروبي، إعلان نيروبي لتذكير المستمعين كان يضم مجموعة القوى المدنية في صمود، إضافة إلى حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وحزب البعث العربي الاشتراكي. هذا الإعلان الذي كان أبرز ما ورد فيه حظر المؤتمر الوطني. الآن تعقد اجتماعات لتطوير آليات التنسيق بين هذه القوى، وأيضا لفتح المظلة توسعة الآليات التنسيقية لاستيعاب آخرين طلبوا الانضمام لإعلان نيروبي. في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا، في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني، وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
9: شهدت الأيام الماضية موجة واسعة من الجدل السياسي والشعبي في السودان عقب الانشقاقات المتتالية لعدد من أبرز القادة العسكريين عن قوات الدعم السريع، وعلى رأسهم القائد النور قبة وعلي رزق الله السافنة. راديو دبنجا تحدث إلى المحلل السياسي المصباح أحمد حول هذه الانشقاقات وما تعنيه.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. الانشقاقات داخل الدعم السريع وأثرها على مستقبل الحرب في الميدان وانعكاساتها على الدعم السريع، أنا أعتقد أنه هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد، ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع أنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على حواضن قبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما تتضارب المصالح، ومثل ما حصل في مستريحة وكان هو السبب الأساسي في أنه هذه القيادات محسوبة على قبيلة المحاميد أنها تتخذ قرار الانسحاب والانضمام إلى الجيش. ولكن أنا ما أعتقد أنه الانضمام ده تم بقناعة لقدر ما هو التضارب في المصالح وصراع في إطار المكاسب الداخلية. ما في شك أنه القائد النور قبة له تأثير كبير لأنه هو من القادة المؤسسين للدعم السريع، وهو الوحيد اللي انضم ومعه قوة يعني، لكن سافنا ما لم يكن معه قوة. صحيح أنه هو قائد عنده خبرة ميدانية طويلة، لكن لم ينضم بعتاد عسكري ولا قوة عسكرية يمكن أن تضيف للجيش الكثير. والأثر السالب في هذا الموضوع إنه هذه هؤلاء القادة عليهم عديد من الإشكاليات مرتبطة بانتحاكات، خاصة وإنه هم كلهم كانوا قادة لمناطق حدثت فيها انتحاكات. إذا كان سافرنا في النهود، معروف إن النهود حصل فيها نهب ممنهج لممتلكات المواطنين في ظل وجود قيادة سافرنا في المنطقة دي عندما دخلت قوات الدعم السريع إلى النهود. نور القبة أيضا هو المسؤول عن حصار الفاشر لفترة تجاوزت العام ونصف، وهو المسؤول المباشر عن العمليات فيها، وبالتالي انتحاكات الفاشر معلومة لدى الجميع، وما حصل في الفاشر من جرائم وانتحاكات مروعة يتحمل وزرها هذا الوضع يجعل موضوع العدالة على المحك من ناحية الأخلاقية ومن ناحية السياسية ومن ناحية القانونية، إنه الجيش يستقبل غادة عليهم كثير من الملاحظات وعليهم يعني مسؤوليات في الانتهاكات. هذا أمر طبعا أحدث ضجة داخل معسكر الداعم للقوات المسلحة وجاب ردة فعل سلبية، ما في شك في ذلك. أعتقد أنه هناك سلبيات وهناك إيجابيات. الإيجابيات هي أنه مؤشر انشقاقات داخل الدعم السريع يؤشر إلى أنه إما أن الدعم السريع يحاول يهيكل بنية الداخلية بشكل جديد يتجاوز فيها القيادات التقليدية، وهو ما أدى إلى يعني هذه الانشقاقات والانضمام إلى الجيش، وإما أنه فعلياً الدعم السريع يعاني من حالة تفكك داخلي، وربما تستمر حالة النزيف في صفوفه، وده مؤشر أنا لا أرى أنه يعني يكون قريب، لأنه هو لا يزال متماسك، ما زال مسيطر على مناطق أساسية ورئيسية، لا تزال قواته منتشرة في كثير من المناطق، ولذلك ده مؤشر إنه الحرب ممكن تستمر أطول فترة ممكنة. على الجانب الآخر، بقدر ما إنه يعني هذا الموضوع أضاف للجيش جانب إعلامي كبير ومعنوي، ولكن في ذات الوقت هزم سردية البلابسة أو الداعية لاستمرارية هذه الحرب، والرافضة للحوار مع الدعم السريع وعناصر الدعم السريع، لأنهم كانوا يطرحون لفترة طويلة شعارات ترفض الحوار وتدعو لاستمرار الحرب، ويرفضون أي نقاش أو تعايش مع قوات الدعم السريع، وانكسرت هذه السردية التي يعني ما مؤسسة أصلا على مبادئ موضوعية، وأصبح قصة البلبسة دي ذاتها كثير من الناس تراجعوا عنها بشكل

0: ولم يتم الحديث عنها بصورة واضحة في حق قيادات تتحملون وزر الكثير من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين، مما يعني أنه لتحكم هذه الحرب التوازنات والمصالح أكثر من مراعاة الحقوق والعدالة للمظلومين. ولذلك أعتقد أيضا من ناحية أخرى هذا الانضمام سيؤدي كذلك إلى أن كثير ممن كانوا يصرون على استمرارية هذه الحرب يتراجعوا، لأنه يعني من الواضح أنه حضن الجيش يتحمل كل مجرم، يعني ليس لديه محددات ترفض يعني هؤلاء القادة المساءلين أو يتمسك بمبدأ العدالة بحقهم على الأقل لإحقاق الحق المواطن. وبالتالي كثير ممن كانوا يدعمون استمرارية هذه الحرب سيتراجعون عن مواقفهم هذه وسيبدأون في دعم الموقف التفاوضي والدعوة لإنهاء هذه الحرب، وهو الخيار الراشد الذي تمسكت به القوى المدنية لفترة طويلة وأصبحت تدعو له، وبسببه جرمت ويعني كيلة بحقها السباب والشتم واللعن والوصم بالخيانة، ولكن في نهاية المطاف حصحص الحق واتضح أنه موقف القوى المدنية كان هو الموقف الراشد والصحيح. لذلك أنا أعتقد أنه هناك مؤشر باستمرارية الحرب لفترة أطول في ظل وجود تحشيد في منطقة المثلث في النيل الأزرق وكذلك تصعيد في جنوب كردفان. للأسف هذا سينعكس على المواطنين بصورة سلبية. نسأل الله أن يحفظ المواطنين وأن يحقن دماءهم وأن ينهي هذه الحرب اللعينة.
1: أعادت التصريحات التي أدلى بها علي ريزيق السافنة الجدل القديم حول من أطلق سراح السجناء من سجون كوبر وسجن الهودة ومن المستفيد من هذه العملية. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الطيب عثمان يوسف ضابط سابق بالشرطة السودانية.
2: فيما يتعلق بسؤالك الخاص بالتعليق على ما على إفادات المجرم، الحقيقة أنا يعني أقول بكل ثقة سافنا يعني في البداية طبعا بعيدا عن الخلفيات بتاعت السافنا وممارساته والادعاءات السياسية وكده، دعنا نتفق إنه السافنا قاتل جنائي يعني معروف وعنده بلاغ وكل الأدلة مكتملة ويعني معروفة لكل السودانيين في إنه قتل واحد معروف في المنطقة الشمالية بواحد من تجار الذهب المعروفين يعني، وسافنا قاد مجموعة وقتلوا يعني وشال منه الكمية بتاع الذهب معروفة والبلاغ معروف. وسافنا لما طلع من السجن طلع لما كان في السجن كان على ذمة البلاغ دي. طيب إن الكلام التعليق بتاع سافنا الخاص بأنه والله الشرطة هي اللي فتحت أبواب السجون أمامهم وطلعتهم، الكلام ده سليم، الكلام ده صحيح للأسف الشديد يعني. طيب ليه الشرطة واستمدت من وين الشرطة نفسها صلاحياتها في إنها تطلق المنتظرين والمدانين والمحكومين في السجون؟ الكلام ده طبعا حصل في بداية اليومين الأوائل أو الثلاثة أيام الأول للحرب. الحقيقة الشرطة لما أصدرت القرارات دي وطلع حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد، هم استغلوا الظرف لكن هي كان

0: التعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جاتهم من جهاز المخابرات العامة، وطبعا هو الذراع الأمنية للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية باتفاق، وأدوها لهم تعليمات صريحة إنه يطلقوا يفتحوا الأبواب أمام المجرمين ديل. طبعا المستفيد الأول هنا في فئات، طبعا المستفيد الأول فئتين، وده السبب الأساسي والهدف الأساسي اللي خلاهم يصدروا التعليمات دي ويدوها لناس السجون عشان يفتحوا الأبواب بتاعت السجون. يعني في فئتين، الفئة الأولى اللي هم القيادات اللي كانوا محكومين ومنتظرين، اللي هم المجموعة بتاعت البشير وأحمد هارون والمجموعة دي، دي المجموعة الأولى. المجموعة الثانية اللي هي المجموعة بتاعت قتلة أحمد الأستاذ الشهيد أحمد الخير، طبعا دي مجموعة ما كان في أي سبب يعني لعدم تنفيذ حكم الإعدام فيهم إلا اكتمال المحكمة الدستورية، لكن ما كان في أي سبب يمنع غير السبب دي تنفيذ حكم الإعدام فيهم. فده كان الهدف الأساسي من التعليمات دي. وللأسف الشديد، للأسف الشديد إنه حتى الدعم السريع كان مستفيد برضو، لأنه عنده عدد كبير هو أمثال السافن المجرم دي، وفي تاني منهم مجموعات كانت موجودة بالذات في سجن الهدى. فللأسف الشديد الطرفين كانوا مستفيدين، الطرفين كانوا مستفيدين. وللعلم في سجون أطلق فيها صراحة المجموعات دي بالذات سجن الهدى، أطلق فيه صراحة المجرمين ديل بالقوة. وللأسف الشديد برضو إنه يعني في بعض النزلاء لما انطلعوا صرحوا إنه الدعم السريع هو من أطلق سراحهم وهو من كسر الأبواب دي، لكن بعد ذاك طبعا تأكد إنه القوة اللي جات هنا اللي جات عشان أطلقت سراحهم اتضح إنها هي إنه اختلط، لأنه الكلام ده تم بالليل، إنه اختلط عليهم الأمر بتاع الزي، هم افتكروهم إنه ديل من الدعم السريع، لكن الزي هو كان زي القوات بتاعت جهاز الأمن والمخابرات. وحصلت في البداية معارضة من ضباط السجن اللي كانوا موجودين بالذات اللي كانوا في الهدى، اعترضوهم ورفضوا التعليمات دي، حتى بعد ذاك المجموعات بتاعت جهاز الأمن هي اللي قامت دخلت بالقوة وكسرت الأبواب وطلعوا الناس. يعني ودي مسائل يعني احنا نتمنى انه تجي في يوم من الأيام لجان بتاعت تقصي حقائق دولية أو لجان محايدة ولجان بمحققين أكفاء من القانونيين الشرفاء المعروفين تساهم فيه غابة المحامين من ضباط الشرطة المتقاعدين الشرفاء، وحتظهر الحقائق بالتأكيد يعني إن شاء الله.
1: أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عن تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون عوائق ما يمكنها من تقديم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. المزيد في حديث السيد عدنان عزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان.
2: في البداية كما تعرف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتبر هي الحارس للقانون الدولي الإنساني، وتعمل في هذا المجال من خلال تعزيز الوعي بين حملة السلاح بقواعده الأساسية. طبعا القانون الدولي الإنساني هو من أصوله أو من مصادر اتفاقية جنيف التي وقعت عليها الدول، وكذلك المعاهدات الأخرى المتعلقة من إدارة العمليات القتالية واستخدام الأسلحة. طبعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال حوارها وتواصلها مع كل المنخرطين في هذا الصراع في السودان تحاول أن تعقد مثل هذه الدورات وهذه التدريبات من أجل رفع الوعي بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ الأساسية، كون ذلك يعكس على الحرص في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وخاصة في مناطق الصراع منها السودان. فتتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال تواصلها بالقيام بهذه الورش وهذا التدريب من خلال مختصين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونستمر في هذا الجانب لما نراه من أهمية وكذلك من تعاون الجميع لتعزيز المعرفة بأبجديات وأولويات ومبادئ هذا القانون الهام الذي هو قانون الحرب، الذي ينص على أنه الذي في روحه أن الحرب حتمية ولكن لا حدود ولا كل ما هو متاح مسموح به. فتعزيز المعرفة بهذا القانون تعكس على أولا على رفع الوعي في احترام المدنيين والأعيان المدنية وكذلك المحتجزين وكرامتهم وكذلك كرامة الموتى وغيرها من القضايا المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وللحد من الخروقات لهذا القانون وتعزيز المعرفة وكذلك احترام هذا القانون الهام جدا في تخفيف المعاناة الإنسانية أثناء الحروب. تواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر حوارا متواصل مع الأطراف المشاركة في الأعمال القتالية في السودان. يتضمن هذا الحوار مناقشة تهدف إلى ضمان الوصول إلى جميع الأشخاص المحتجزين على خلفة النزاع، غير أن الوصول إلى أماكن الاحتجاز ما زال محدودا حاليا، مما يعيق قدرة اللجنة على القيام بنشاطها المعتاد في زيارة السجون ومراقبة وتنفيذ ما من شأنه الحفاظ على كرامة المحتجزين وتحسين ظروف معيشتهم. بالعموم يعد العمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أماكن الاحتجاز فريق له خصوصياته، إذ ينفذ بطريقة سرية وثنائية، أي أن اللجنة لا تشارك ملاحظاتها إلا مع السلطات المعنية أو مع سلطات الاحتجاز المعنية، وبناء عليه لا يمكن مشاركة أي من هذه الملاحظات أو أي هذه التوصيات مع أطراف ثالثة، ولذلك لا يمكن التعليق من جانبنا على أي تقرير محدد تتعلق بأماكن احتجاز معينة أو أوضاع المحتجزين. وفي مجال آخر تناقش اللجنة الدولية من خلال حديثها مع سلطات الاحتجاز أوضاع المحتجزين وكذلك كيف يمكن مساعدة في تحسين هذه الظروف، وكذلك كيف يمكن للمحتجزين التواصل مع أسرهم والبقاء على التواصل مع عائلاتهم. وما يخص بتحركات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، فاللجنة الدولية للصليب الأحمر سواء كان في السودان وغيرها من مناطق الصراع تعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، ويهدف ذلك الحديث والحوار لتأمين الوصول لتأمين وصول آمن دون عوائق، مما يمكننا من القيام بمهمة الإنسانية سواء في مجال الحماية أو المساعدة للمجتمعات المتضررة من النزاعات. وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
1: حولت خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري إلى مساحة لاستعادة تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات عبر العرض المسرحي سجن الأحرار. محمد أزهر الطيب أحد المشاركين في العرض تحدث لراديو دبنجا حول هذا العمل.
3: بالنسبة لي دي كانت تجربة عظيمة جدا، لأنها بتحكي عن تاريخ السودان والواقع اللي عشناه ونحن كسودانيين، إذا كان في السودان الكبير ده أو داخل حتى معتقلات الأنظمة الاستبدادية اللي مرت على تاريخ السودان من زمن مغامرة الاستعمار ونضال الاستغلال، مرورا بفترات الحكومات العسكرية وانفصال جنوب السودان والثورات اللي مرت على تاريخ السودان، ووصولا للحرب الحاصلة حاليا ومعاناة السودانيين بسببها. العمل كان من تأليف وإخراج المبدع عكرمة عباس، وساعد في الإخراج مختار النور شرارة، وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله نحن نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاح موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته عن قضاياهم دي. فحاولت المشاهد كلها تجسد المعاناة بتاعت السودانيين، وفي نفس الوقت حاولت إنها تعكس كيف السودانيين دي هم بيقدروا إنه يحلوا مشاكلهم، لأنهم هم الطرف الوحيد اللي بيحمل المفتاح بتاع الحرية. المسرحية بالنسبة لي هي ما كانت مجرد عرض فني وبس، بل كانت مساحة جمعت كل السودانيين أو جزء كبير من السودانيين في كمبالا، وخلت الناس تحس بالروح بتاعت التضامن والانتماء، وأكدت إنه رغم الحرب ورغم المعاناة السودانيين لسه متمسكين بالحياة وبالسلام. وبكرر إنه أنا يعني سعيد جدا إني كنت جزء من العمل ده مع كوكبة من الجميلة من الفنانين زي آمنة محجوب المطربة، آمنة محجوب اللي كانت تمثل دور الحلم مع الأستاذ الفنان محمد خير، وكذلك الأستاذ ربيع سليمان اللي كان بيمثل دور آدم، وإيمانويل بيتر أخونا من جنوب السودان، وأمل أحمد اللي كانت بتمثل ستو، مرتضى أحمد اللي كان بيمثل دور الخواجة، خالد مرغني محشية اللي كان بيمثل دور محمد صالح، كذلك الأخت ريان نبيل اللي كانت بتمثل دور مندي، وشخصية الضعيف اللي هو كان بيمثل العسكري الشاويش حماد. شكرا راديو دبانجا انه حاول انه يعني يعكس التجربة بتاعتنا نحن كشباب، حاولنا انه بصورة بسيطة جدا نقدر بامكانياتنا المتاحة بانه احنا نجسد الواقع بتاعنا والتاريخ بتاعنا كسودانيين.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.
4: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
9: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
10: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها. الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرضت تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.
9: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دابنغا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط عمل الخلايا الأمنية ووضع تعريف للمتعاونين، والحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني باستهداف منظمة إنسانية في كاودة بطائرة مسيرة. مقتل 4 مدنيين في قصف طائرة مسيرة على الدلني وبابانوسا، واستهداف جديد لمدينة الضعين بالمسيرات. حراك دولي في فيينا ونيروبي تمهيدا لحوار السوداني في يونيو المقبل، وتحريك الدولار الجمركي بنسبة انخفاض قدرها 5%. الصليب الأحمر يكشف عن ارتفاع عدد المفقودين بعد الحرب إلى 8,000، واحتجاجات في البحر الأحمر بسبب آبار للمياه. تفاصيل النشرة من راديو دابنغا في تقديم محمد سليمان. قتل 2 من المدنيين، امرأة وشقيقها، جراء استهداف نفذته قوات الدعم السريع على عربة دفار بالقرب من مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان اليوم الأربعاء، كما شمل القصف حي المعاصر وأشر ونسى داخل المدينة. وأفاد أقارب الضحايا راديو دابنغا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار كانت في طريقها من الدلن إلى هبيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتلت امرأة أمس الثلاثاء في قصف نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني بالقرب من مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان. وأفاد شهود عيار راديو دابنغا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار أثناء سيرها في منطقة قرب المدينة، ما أدى إلى وفاة المرأة في الحال. وأشار الشهود إلى أن العربة تعرضت لتدمير جذعي جراء القصف. قالت السلطة المدنية التابعة لحركة الشعبية بقيادة الحلو أن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مقر إحدى المنظمات الإنسانية بمدينة كاودة، ما أدى إلى تدمير عربتين أمس الثلاثاء. وأدانت السلطات المدنية في بيان الحادثة وقالت إن القصف أدى إلى تدمير عربة تتبع لقوات التأمين الخاصة بحماية المدنيين إلى جانب عربة مدنية مملوكة لأحد المواطنين. كشفت مصادر أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وأوضحت المصادر أن القصف الذي جرى أصل أمس أسفر عن تدمير مبنى حكومي في حي العرب بالمدينة. أعلن قادة ميدانيون في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على مدينة أم دمهاج في شمال كردفان، ونفى قادة في تسجيل مصور من داخل المدينة ما تردد من أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على المدينة. وأضاف أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: التاريخ اليوم يوم 20/5/2026 جم دمهاج حق. الله أكبر، شاهد رنق قدام قلت ما قلت ما حد دمهاج حق ودين
0: الله أكبر. وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بأمس برئاسة الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجهات المختصة بالعمل على تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع، مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين. ووجه الاجتماع بضرورة وضع الضوابط اللازمة لأمن الخلايا الأمنية في المحليات، كما وجه الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. وقال وزير الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: كما كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات. كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة تعريف المتعاونين مع الميليشيا المتمردة مع التركيز على التحريات اللازمة حيال المتعاونين. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
0: وفي السياق قال مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع وجه الجهات العدلية بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والأوضاع التي خلفتها الحرب. وأشار المستشار إلى أن التعريف الجديد يستهدف التمييز بين من شارك في جرائم وانتهاكات الدعم السريع بصورة مباشرة وبين المواطنين الذين يضطروا للتعايش قسرا مع سيطرتها على المناطق المدنية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون أوائق، مما يمكنها من تقييم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان أدنان حزام لراديو دبنغا ردا على إجراءات حكومة التعسيس بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار إنه على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: نعمل على الحديث والتواصل مع جميع منهم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
0: وحول الأرقام التي وثقتها اللجنة لعدد المفقودين في السودان، قال حزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية حرب 15 أبريل قد بلغت 8000 مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بما يخص ال 11000 من المفقودين، طبعا هذه أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رصدتها للصراعات بشكل عام في السودان، ولكن إذا أردنا الرقم الذي رصدنا أو سجلته اللجنة الدولية للصليب للمفقودين منذ بداية الحرب هو حوالي 8000، ولكن بالمجمل المفقودين الذي سجلتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ما يتعلق بالصراعات هو 11000، ولكن منذ اندلاع الصراع وحتى اليوم سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8000 مفقود.
0: أصدرت السلطات بولاية الخرطوم قرارا منع بموجبه عبور المركبات ذات الحمولة العالية عبر معبر خزان جبل أولياء حفاظا على سلامة الخزان والبنية التحتية. ونص القرار الصادر أن المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجبة النجا على منع عبور أي مركبة تتجاوز حمولتها 5 أطنان اعتبارا من أمس الثلاثاء. وكان مدير خزان جبل أولياء المهندس سامي سالم قد أشار إلى أن جسر جبل أولياء لم يعد صالحا لعبور المركبات بسبب التصدعات الخطيرة التي تحدد سلامة العبور. أطلقت مجموعة من المنظمات والمبادرات المحلية بمنطقة جولو في جبل مرة حملة توعوية لمكافحة حالات الاشتباه بمرض جدل القروت عقب الإعلان عن انتشار المرض في عدد من مناطق شرق الجبل. وقال أحد المتطوعين المشاركين في الحملة إن المنظمات والمبادرات المحلية تكاتفت لتقديم التوعية للمواطنين حول مرض جدري القروط وشرح الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشاره وحماية السكان. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع منظمة مركز السلام النمساوي في فيينا ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف المعتصم أن اليوم ينعقد في نيروبي اجتماع موسع لقوى إعلان المبادئ يحضره 60 ممثلا لتحالف الصمود وحزب البعث الأصل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوى مدنية، وسيناقش الاجتماع توسيع التحالف والتنسيق بين مكوناته والأزمة الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان، كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر.
0: وقال الطاهر المعتصم إن ما يجري في فيينا أو نيروبي هو تحضير لاجتماعات تعقد في أديس أبابا في مطلع يونيو القادم برعاية الخماسية، وذلك بهدف الإعلان عن حوار سوداني سوداني بالتوازي مع التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار. وأضاف المعتصم لراديو دبنغا:
4: في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
0: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور تنفيذ حملة غزوية متكاملة بعدد من محليات الولاية بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين. وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة بتول آدم إن الحملة تشمل إجراء مسح تغذوي سريع إلى جانب تقديم تدخلات صحية وغذائية للأطفال والأمهات. وأوضحت أن الحملة تتضمن توزيع فيتامين ألف والمكملات الغذائية إضافة إلى الحبوب الطاردة للديدان، فضلا عن توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية. وأضافت في هذا الخصوص:
5: حملة تغذوية متكاملة فيها كمية من التدخلات اللي هي تدخلات تغذية من ضمنها فيتامين ألف والمكمل الغذائي اللي بنسميه إيرانس، بالإضافة للتكامل مع إدارة الأمراض المهملة في توزيع الحبوب الطاردة للديدان، بالإضافة للتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية لتوزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل.
0: تستعد منظمة اللاجئين السودانيين بهولندا لتنظيم النسخة الثانية من بطولة السودانيين لكرة القدم يوم الأحد 24 مايو مدينة أوتريخ بمشاركة 26 فريقا يمثلون مختلف المدن والتجمعات السودانية في هولندا. وقال هيثم إبراهيم ممثل منظمة اللاجئين لراديو دابانغا إن البطولة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين السودانيين وإتاحة مساحة للتلاقي والتعارف وترسيخ قيم السلام والمحبة وقبول الآخر، إلى جانب تعزيز الاندماج المجتمعي بين أفراد الجالية. قالت مفوضية اللاجئين إن 27 لاجئا من بينهم سودانيون في ليبيا قادروا إلى كندا عبر قنوات قانونية منظمة بتسيير من السلطات الليبية. وأوضحت أن المقادرة هي الثالثة هذا الشهر للاجئين الذين فروا من الحرب والاضطهاد. وأضافت مسؤولة في مكتب المفوضية في ليبيا في هذا الخصوص:
6: هذه ثالث رحلة على كندا بهالشهر، ومثل ما قال المفوض السامي مؤخرا، اللجوء لازم يكون حالي مؤقتة مش مصير دائم. بالنسبة للمفوضية، مساعدة اللاجئين يلاقوا حلول برا ليبيا هي جزء أساسي من دورنا.
0: وجه مواطن وخبراء تربويون بمدينة كسلة وزارة التربية بالولاية انتقادات بسبب الأخطاء التي صاحبت إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية، والتي حرمت عددا من المتفوقين من ظهور أسمائهم في قائمة الأوائل. وأوضح مواطنون في حديث لراديو دبنغا أن الاعتذار الذي وجهته وزارة التربية غير كافي، مطالبين محاسبة الذين ارتكبوا الأخطاء ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها. حركت حياة الجمارك الدولار الجمركي من 3395 جنيها إلى 3222 جنيها بنقصان قدره 173 جنيها بنسبة تفوق 5%. وعادت الجمارك بموجب القرار الدولار الجمركي إلى ما كان عليه في بداية مايو الجاري. من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دبنغا إن التقرير الذي صدر بشأن التضخم يعني أن الارتفاع في الأسعار زاد بنسبة 45.8%، مشيرا إلى أنه يمثل انخفاضا شديدا في معدلات التضخم بالمقارنة مع الأعوام الماضية، ما يشير إلى انخفاض نسبي في سرعة التضخم على أساس سنوي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار. كان زايدة بسيط، زايدة كثير، ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة. المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج. ولا المواطن نفسه بيهم هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحسب الأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم.
0: شهدت مدينة دردب احتجاجات ارتبطت بقرار توزيع آبار ضمن مشروعات المسؤولين المجتمعية التي نفذتها هيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي المراقب عثمان حاشم لراديو دبنغا أن المحتجين طالبوا بتنفيذ الآبار داخل المدينة حيث ترتكز الكثافة السكانية وتعاني الأحياء من أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب بدلا من توزيعها في مناطق مرتبطة بالنشاط التعديني والاستثماري. وأضاف في هذا الخصوص
8: يجب على أن الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التغذيدي وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن من حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات ومدينة دروديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية.
0: الخبر الأخير في النشرة. وقع وزيرا خارجية السودان وأذربيجان اتفاقية لإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. ومن جهة أخرى وصل رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز والإشراف على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعزائي المستمعين في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا ودمتم بخير.
9: على راديو دبنغا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية العام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم المعروفة بميسون تليلان الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
11: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
10: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبنغا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025 وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الجمهورية التونسية ودولة الكويت المملكة العربية السعودية سلطنة عمان الجمهورية اللبنانية المملكة المغربية جمهورية مصر العربية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط، أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر، يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح، not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available او غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة سجل، يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية، وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة.

0: العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان، ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
1: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثينا عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع. بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا. يعني بيكون

0: بصراحة يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشية معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لقدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني. فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، ومفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم يعني الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد يعني، بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها يعني، بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني يعني، دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف الوصمة بتاعت العار وضعف الثقة في العدالة، الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا يعني، مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس يعني، الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة يعني، هم في الأول كده بيقفوا معاك بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا يعني، بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني. فده الغلط هنا يعني، الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل يعني. مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة يعني، اتصانت من قبل منظمة وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي يعني، احنا دايرين الناس تجي يعني، لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
0: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية. في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس. الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا الحصل. الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري. وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذة بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل، لفتاة، لآنسة، لطفل ذكر، انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه، ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الاجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك، وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر. لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر، وصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: السلام عليكم ورحمة الله، معكم مودة خليل عثمان من ماسكر بامجرة. بنتكلم عن المويه، يعني كثرة الباخات مبالغة يا جماعة. موضوع المويه انه منظمة بتجيب ومنظمة بتجيب ده دخلت شديد، يعني بنطالب الناشط انه الناس يتعاون، زي المنظمة يتعاون، زي ما الناس قاعدة تتعاون بتساعدهم، تمام. انه واحد يمشي من الساعة 6-3 صباحا يعني يخط الباخة ويقعد برضو ما يشيل مويه، دخلت كبير. والكلاشات بين المواطنين وبين اللاجئين، يعني ده نحاول نوقفهم، يعني نعمل بينهم مختلفين، يعني من جانب لجانب آخر، لكن إحنا ما نقوم نلمهم حتة واحدة ويعمل في مشاكل. ممكن يكون في حالات يعني إنه لقى النظافة من الإيمال الموية تتوفر، يعني إحنا عشان نتجنب حاجات كثيرة، في حاجات كثيرة لازم نتجنبها ونحن نتفاداها. إحنا بنقول عندنا مستشفيات، عندنا علاجات، طيب نحن ما يتفادينا المرض وشين العافة دي بالنظافة والموية ده، كيف نحن بنجيب الحبوب وبنجيب العلاجات ويزدلوا يقول له يتعالج؟ ده أكبر خلط عندنا نحن بالطريقة دي، كلام ده ما صح. يعني بالناشط ونطالب إنه الموية يتوفر بالنسبة للاجئين إن شاء الله.
4: من البامي جورا ماسكر المعافة للاجئين، أجمة موية تقريبا الليلة عندها أسبوع، كان في منظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر بيجيبوا الموية، لكن أنا لاحظت إنه في عدم تنسيق بين المنظمتين. إذا جات الصليب الأحمر بتختفي أطباء بلا حدود بتجيف، يعني أنا something wrong أنا ما عارفة، ده سبب لنا أزمة بتاعت موية. اللاجئين اللي قاعدين الآن بيشربوا من البير بتاعت المواطنين، والعدد كبير هنا للاجئين، أكثر من 700,000 أسرة، والعدد ده كله لما نمشي هناك بيكون في أكشن، بيكون في عنف لفظي، بيكون في عنف جسدي، والحاجة دي إحنا ما عايزين نتمشي قدام. ومن هنا بنناشد كل الخيريين والمنظمات والعاملين والناس اللي قاعدين في الطينة قريبين إنهم يوفروا الموية داخل البامجرة. واليوم كمان بعد الحادثة بتاعت أمس اللي هي تسميم الموية في معسكر ملح، طبعا وقفوا الموية لحد ما جابوا خبير انه فحص الموية، بعد ذاك الناس شربت، فدي برضو كان سببت أزمة، لأنه في الزوج بيكون عنده بتمنيتين ولا بيكون عنده باخة كبيرة ولا حاجة زي ده وما حصل على الموية. فالماء أساس كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يا جماعة ساعدونا بالموية، ساعدونا بالموية. فاطمة فضل الجاسر، معسكر البامي جورا المؤقت للاجئين السودانيين بالطينة جدربة.
5: وجعلنا من الماء كل شيء حي، بدون الماء يا جماعة زي ما بدك تعمل أي حاجة، زي ما شايفين لو ما تغسلت يدك بالماء والصابون حيكون في ردة فعل، يعني في أزمة صحية في المعسكر، الأطفال بيكونوا وسخارين، الناس الكبار بيكونوا وسخارين، والنظافة هي أساس الصحة والماء أساس كل شيء. يلا احنا بنقولش هنا يعني عشان نقلل المرض ونحترم، يعني نهتم بالحاله الصحيه بالنسبه للمواطنين والامراض والافات اللي بتجينا، يعني كان يوفروا الماء. النظافه من الايمان، النظافه من الايمان، يعني احنا اذا ما في مويه نطلع ننظف عشان ما يجينا امراض، اللي خير خير من العلاج. لكن احنا بنناشد وبنطالب ان الاتصال بتاع الماء بتاع المواطن بتاع اللاجئ يكون ابار مختلفه عشان ما يحصل مشاكل وكلاشات بين الناس، وانه بيتعوض ومش المستشفى وكده حاله ما صحيحه، لانه هذا الوضع كده صعب شديد. حتى المعكل هنا كان لنا صعب، والجو ساخن ده في امراض كثيره، وبسبب عدم المويه بيجينا امراض كثيره، منها الكلى ومنها الامراض الثانيه.
3: مويه، صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
6: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدا سني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
8: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
9: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العظم. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني يأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، والمرض يقوم يرجع له تاني وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات بتاعت اي ام بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه بتاعت الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس كده عارفه، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه بتاعت الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا قلنا دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو يكون معرض للامراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخي والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. الناس علموا انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبروا ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل 15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمته قبل كده ولا ما اطعمته؟ اطعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
8: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط عمل الخلايا الأمنية ووضع تعريف للمتعاونين، والحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني باستهداف منظمة إنسانية في كاودة بطائرة مسيرة. مقتل 4 مدنيين في قصف طائرة مسيرة على الدلني وبابانوسا، واستهداف جديد لمدينة الضعين بالمسيرات. حراك دولي في فيينا ونيروبي تمهيدا لحوار السوداني في يونيو المقبل، وتحريك الدولار الجمركي بنسبة انخفاض قدرها 5%. الصليب الأحمر يكشف عن ارتفاع عدد المفقودين بعد الحرب إلى 8,000، واحتجاجات في البحر الأحمر بسبب آبار للمياه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. قتل 2 من المدنيين امرأة وشقيقها جراء استهداف نفذته قوات الدعم السريع على عربة دفار بالقرب من مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان اليوم الأربعاء، كما شمل القصف حي المعاصر وأشر ونسى داخل المدينة. وأفاد أقارب الضحايا راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار كانت في طريقها من الدلن إلى هبيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتلت امرأة أمس الثلاثاء في قصف نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني بالقرب من مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار أثناء سيرها في منطقة قرب المدينة، ما أدى إلى وفاة المرأة في الحال. وأشار الشهود إلى أن العربة تعرضت لتدمير جذعي جراء القصف. قالت السلطة المدنية التابعة لحركة الشعبية بقيادة الحلو إن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مقر إحدى المنظمات الإنسانية بمدينة كاودة، ما أدى إلى تدمير 2 أمس الثلاثاء. وأدانت السلطات المدنية في بيان الحادثة وقالت إن القصف أدى إلى تدمير عربة تتبع لقوات التأمين الخاصة بحماية المدنيين، إلى جانب عربة مدنية مملوكة لأحد المواطنين. كشفت مصادر أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وأوضحت المصادر أن القصف الذي جرى أصل أمس أسفر عن تدمير مبنى حكومي في حي العرب بالمدينة. أعلن قادة ميدانيون في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على مدينة أم دمهاج في شمال كردفان، ونفى قادة في تسجيل مصور من داخل المدينة ما تردد من أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على المدينة. وأضاف أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: التاريخ اليوم يوم 20/5/2026 جمدم حاج حمد، الله أكبر، شاوي رام قدام قلت ما قلت ما حد دم حاج أحمد وين؟
2: الله أكبر،
1: الله أكبر، شاوي نحن تابعين كسوية محل، الله أكبر.
0: وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بأمس برئاسة الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجهات المختصة بالعمل على تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع، مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين. ووجه الاجتماع بضرورة وضع الضوابط اللازمة لأمن الخلايا الأمنية في المحليات، كما وجه الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. وقال وزير الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: كما كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات. كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة تعريف المتعاونين مع الميليشيا المتمردة مع التركيز على التحريات اللازمة حيال المتعاونين. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
0: وفي السياق قال مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع وجه الجهات العدلية بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والأوضاع التي خلفتها الحرب. وأشار المستشار إلى أن التعريف الجديد يستهدف التمييز بين من شاركوا في جرائم وانتهاكات الدعم السريع بصورة مباشرة وبين المواطنين الذين اضطروا للتعايش قسرا مع سيطرتها على المناطق المدنية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون أوائق مما يمكنها من تقييم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان أدنان حزام لراديو دبنغا ردا على إجراءات حكومة التعسيس بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار إنه على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: نعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة بالعمل بسرعة ودون أي عوائق.
0: وحول الأرقام التي وثقتها اللجنة لعدد المفقودين في السودان، قال حزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية حرب 15 أبريل قد بلغت 8000 مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بما يخص ال 11000 من المفقودين، طبعا هذه أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رصدتها للصراعات بشكل عام في السودان، ولكن إذا أردنا الرقم الذي رصدنا أو سجلته اللجنة الدولية للصليب للمفقودين منذ بداية الحرب هو حوالي 8000، ولكن بالمجمل المفقودين الذي سجلته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان بما يتعلق بالصراعات هو 11000، ولكن منذ اندلاع الصراع وحتى اليوم سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8000 مفقود.
0: أصدرت السلطات بولاية الخرطوم قرارا منع بموجبه عبور المركبات ذات الحمولة العالية عبر معبر خزان جبل أولياء حفاظا على سلامة الخزان والبنية التحتية. ونص القرار الصادر أن المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجبة النقا على منع عبور أي مركبة تتجاوز حمولتها 5 أطنان اعتبارا من أمس الثلاثاء. وكان مدير خزان جبل أولياء المهندس سامي سالم قد أشار إلى أن جسر جبل أولياء لم يعد صالحا لعبور المركبات بسبب التصدعات الخطيرة التي تحدد سلامة العبور. أطلقت مجموعة من المنظمات والمبادرات المحلية بمنطقة جولو في جبل مرة حملة توعوية لمكافحة حالات الاشتباه بمرض جدل القروت عقب الإعلان عن انتشار المرض في عدد من مناطق شرق الجبل. وقال أحد المتطوعين المشاركين في الحملة إن المنظمات والمبادرات المحلية تكاتفت لتقديم التوعية للمواطنين حول مرض جدري القروط وشرح الإجراءات الاحترازية اللازمة لحد من انتشاره وحماية السكان. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع منظمة مركز السلام النمساوي في فيينا ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف المعتصم أن اليوم ينعقد في نيروبي اجتماع موسع لقوى إعلان المبادئ يحضره 60 ممثلا لتحالف الصمود وحزب البعث الأصل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوى مدنية، وسيناقش الاجتماع توسيع التحالف والتنسيق بين مكوناته والأزمة الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان، كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي، يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر.
0: وقال الطاهر المعتصم إن ما يجري في فيينا أو نيروبي هو تحضير لاجتماعات توقد في أديس أبابا في مطلع يونيو القادم برعاية الخماسية، وذلك بهدف الإعلان عن حوار سوداني سوداني بالتوازي مع التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار. وأضاف المعتصم لراديو دبنغا:
5: في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
0: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور تنفيذ حملة غزوية متكاملة بعدد من محليات الولاية بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين. وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة بتول آدم إن الحملة تشمل إجراء مسح تغذوي سريع إلى جانب تقديم تدخلات صحية وغذائية للأطفال والأمهات. وأوضحت أن الحملة تتضمن توزيع فيتامين ألف والمكملات الغذائية إضافة إلى الحبوب الطاردة للديدان، فضلا عن توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية. وأضافت في هذا الخصوص:
6: حملة تغذوية متكاملة فيها كمية من التدخلات اللي هي تدخلات تغذية من ضمنها فيتامين ألف والمكمل الغذائي اللي بنسميه إيرانس، بالإضافة للتكامل مع إدارة الأمراض المهملة في توزيع الحبوب الطاردة للديدان، بالإضافة للتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية لتوزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل.
0: تستعد منظمة اللاجئين السودانيين بهولندا لتنظيم النسخة الثانية من بطولة السودانيين لكرة القدم يوم الأحد 24 مايو مدينة أوتريخ بمشاركة 26 فريقا يمثلون مختلف المدن والتجمعات السودانية في هولندا. وقال هيثم إبراهيم ممثل منظمة اللاجئين لراديو دابانغا إن البطولة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين السودانيين وإتاحة مساحة للتلاقي والتعارف وترسيخ قيم السلام والمحبة وقبول الآخر، إلى جانب تعزيز الاندماج المجتمعي بين أفراد الجالية. قالت مفوضية اللاجئين إن 27 لاجئاً من بينهم سودانيون في ليبيا قادروا إلى كندا عبر قنوات قانونية منظمة بتسيير من السلطات الليبية. وأوضحت أن المقادرة هي الثالثة هذا الشهر للاجئين الذين فروا من الحرب والاضطهاد. وأضافت مسؤولة في مكتب المفوضية في ليبيا في هذا الخصوص:
7: هذه تالت رحلة على كندا بهالشهر، ومثل ما قال المفوض السامي مؤخرا، اللجوء لازم يكون حالة مؤقتة مش مصير دائم. بالنسبة للمفوضية، مساعدة اللاجئين يلاقوا حلول برا ليبيا هي جزء أساسي من دورنا.
0: وجه مواطن وخبراء تربويون بمدينة كسلة وزارة التربية بالولاية انتقادات بسبب الأخطاء التي صاحبت إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية، والتي حرمت عددا من المتفوقين من ظهور أسمائهم في قائمة الأوائل. وأوضح مواطنون في حديث لراديو دبنجا أن الاعتذار الذي وجهته وزارة التربية غير كافي، مطالبين محاسبة الذين ارتكبوا الأخطاء ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها. حركت حياة الجمارك الدولار الجمركي من 3395 جنيها إلى 3222 جنيها بنقصان قدره 173 جنيها بنسبة تفوق 5%. وعادت الجمارك بموجب القرار الدولار الجمركي إلى ما كان عليه في بداية مايو الجاري. من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن التقرير الذي صدر بشأن التضخم يعني أن الارتفاع في الأسعار زاد بنسبة 45.8%، مشيرا إلى أنه يمثل انخفاضا شديدا في معدلات التضخم بالمقارنة مع الأعوام الماضية، ما يشير إلى انخفاض نسبي في سرعة التضخم على أساس سنوي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد في حالة ارتفاع دائم، بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة. المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحسب الأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم.
0: شهدت مدينة دردب احتجاجات ارتبطت بقرار توزيع أبار ضمن مشروعات المسؤولين المجتمعية التي نفذتها هيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي المراقب عثمان حاشم لراديو دبنغا أن المحتجين طالبوا بتنفيذ الآبار داخل المدينة حيث ترتكز الكثافة السكانية وتعاني الأحياء من أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب بدلا من توزيعها في مناطق مرتبطة بالنشاط التعديني والاستثماري. وأضاف في هذا الخصوص:
9: يجب على أن الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التغليدي وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات ومدينة دروديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وقع وزيرا خارجية السودان وأذربيجان اتفاقية لإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. ومن جهة أخرى وصل رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز والإشراف على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا ودمتم بخير.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 20 شهر 5 مايو 2026. في الجولة دي حنستعرض المواضيع والقضايا التالية: حراك دولي مكثف حول السودان واجتماعات في النمسا ونيروبي وأديس أبابا.
11: اليوم أو غدا ستعقد في نيروبي اجتماعات كبيرة جدا.
10: استمرار الجدل السياسي حول الانشقاقات داخل الدعم السريع.
12: معروف ان النهوض حصل فيها نهب ومنهج لممتلكات المواطنين في ظل وجود قيادة سافرنا في المنطقة دي عندما دخلت قوات الدعم السريع الى النهوض.
10: اطلاق سراح سجناء من داخل السجون في بداية الحرب، من المستفيد منها؟
13: التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جات من جهاز المخابرات العامة.
10: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إنها تواصل الحوار مع أطراف الحرب من أجل الوصول للمتضررين.
14: الحرص في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وخاصة في مناطق الصراع منها السودان.
10: وعمل مسرحي بالمسرح القومي بيوغندا يتناول تاريخ السودان.
15: فحاولت المشاهد كلها تجسد المعاناة بتاعت السودانيين، وفي نفس الوقت حاولت إنها تعكس كيف السودانيين دي لهم بيقدروا إنه يحلوا مشاكلهم.
10: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
16: دبنغا، أخبار لكل السودان.
10: أهلا بكم مرة أخرى. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع ينظمه مركز السلام النمساوي في فيينا، ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف الطاهر المعتصم لجولة السودان اليوم في هذا الخصوص:
5: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان. كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي، يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر. في نفس الوقت اليوم أو غدا ستعقد في نيروبي اجتماعات كبيرة جداً
11: لإعلان نيروبي. إعلان نيروبي لتذكير المستمعين كان يضم مجموعة القوى المدنية في صمود، إضافة إلى حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وحزب البعث العربي الاشتراكي. هذا الإعلان الذي كان أبرز ما ورد فيه حظر المؤتمر الوطني. الآن تعقد اجتماعات لتطوير آليات التنسيق بين هذه القوة، وأيضا لفتح المظلة توسعة الآليات التنسيقية لاستيعاب آخرين طلبوا الانضمام لإعلان نيروبي. في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا، في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني، وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
10: شهدت الأيام الماضية موجة واسعة من الجدل السياسي والشعبي في السودان عقب الانشقاقات المتتالية لعدد من أبرز القادة العسكريين عن قوات الدعم السريع، وعلى رأسهم القائد النور قبة وعلي رزق الله السافنة. راديو دبنجا تحدث إلى المحلل السياسي المصباح أحمد حول هذه الانشقاقات وما تعنيه.
17: بسم الله الرحمن الرحيم. الانشقاقات داخل الدعم السريع وأثرها على مستقبل الحرب في الميدان وانعكاساتها على الدعم السريع، أنا أعتقد أنه هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد، ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع أنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على حواضن قبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما تتضارب المصالح، ومثل ما حصل في مستريحة وكان هو السبب الأساسي في أنه هذه القيادات محسوبة على قبيلة المحاميد أنها تتخذ قرار الانسحاب والانضمام إلى الجيش. ولكن أنا ما أعتقد أنه الانضمام ده تم بقناعة لقدر ما هو التضارب في المصالح وصراع في إطار المكاسب الداخلية. ما في شك انه القائد النور قبة له تأثير كبير لانه هو من القادة المؤسسين للدعم السريع، وهو الوحيد اللي انضم ومعه قوة يعني، لكن سافنا ما لم يكن معه قوة. صحيح انه هو قائد عنده خبرة ميدانية طويلة، لكن لم ينضم بعتاد عسكري ولا قوة عسكرية يمكن ان تضيف للجيش الكثير. والأثر السالب في هذا الموضوع إنه هذه هؤلاء القادة عليهم عديد من الإشكاليات مرتبطة بالانتحاكات، خاصة وإنه هم كلهم كانوا قادة لمناطق حدثت فيها انتحاكات. إذا كان سافرنا في النهود، معروف إن النهود حصل فيها نهب ومنهج لممتلكات المواطنين في ظل وجود قيادة سافرنا في المنطقة دي عندما دخلت قوات الدعم السريع إلى النهود. نور القبة أيضا هو المسؤول عن حصار الفاشل لفترة تجاوزت العام ونصف، وهو المسؤول المباشر عن العمليات فيها، وبالتالي انتحاكات الفاشل معلومة لدى الجميع، وما حصل في الفاشل من جرائم وانتحاكات مروعة يتحمل وزرها هذا الوضع يجعل موضوع العدالة على المحك من ناحية الأخلاقية ومن ناحية السياسية ومن ناحية القانونية، إنه الجيش يستقبل غادة عليهم كثير من الملاحظات وعليهم يعني مسؤوليات في الانتهاكات. هذا أمر طبعا أحدث ضجة داخل معسكر الداعم للمواطنة المسلحة وجاب ردة فعل سلبية، ما في شك في ذلك. أعتقد أنه هناك سلبيات وهناك إيجابيات. الإيجابيات هي أنه مؤشر انشقاقات داخل الدعم السريع يؤشر إلى أنه إما أن الدعم السريع بيحاول يهيكل بنية الداخلية بشكل جديد يتجاوز فيها القيادة التقليدية، وهو ما أدى إلى يعني هذه الانشقاقات والانضمام إلى الجيش، وإما أنه فعليا الدعم السريع يعاني من حالة تفكك داخلي وربما تستمر حالة النزيف في صفوفه، وده مؤشر أنا لا أرى أنه يعني يكون قريب، لأنه هو لا يزال متماسك، ما زال مسيطر على مناطق أساسية ورئيسية، لا تزال قواته منتشرة في كثير من المناطق، ولذلك ده مؤشر إنه الحرب ممكن تستمر طوال فترة ممكنة. على الجانب الآخر، بقدر ما إنه يعني هذا الموضوع أضاف للجيش جانب إعلامي كبير ومعنوي، ولكن في ذات الوقت هزم سردية البلابسة أو الداعية لاستمرارية هذه الحرب والرافضة للحوار مع الدعم السريع وعناصر الدعم السريع، لأنه كانوا يطرحون لفترة طويلة شعارات ترفض الحوار وتدعو لاستمرار الحرب ويرفضون أي نقاش أو تعايش مع قوات الدعم السريع، وانكسرت هذه السردية التي يعني ما مؤسسة أصلا على مبادئ موضوعية، وأصبح قصة البلبسة دي ذاتها كثير من الناس تراجعوا عنها بشكل كبير، وفضلا عن أنه قضية العدالة هزمت للأسف ولم يتم الحديث عنها بصورة واضحة في حق قيادات يتحملون وزر الكثير من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين، مما يعني أنه يتحكم هذه الحرب التوازنات والمصالح أكثر من مراعاة الحقوق والعدالة للمظلومين. ولذلك أعتقد أيضا من ناحية أخرى هذا الانضمام سيؤدي كذلك إلى أن كثير ممن كانوا يصرون على استمرارية هذه الحرب يتراجعوا، لأنه يعني من الواضح أنه حضن الجيش يتحمل كل مجرم، يعني ليس لديه محددات ترفض يعني هؤلاء القادة المسائلين أو يتمسك بمبدأ العدالة بحقهم على الأقل لإحقاق الحق المواطن، وبالتالي كثير ممن كانوا يدعمون استمرارية هذه الحرب سيتراجعون عن مواقفهم هذه وسيبدأون في دعم الموقف التفاوضي والدعوة لإنهاء هذه الحرب، وهو الخيار الراشد الذي تمسكت به القوى المدنية لفترة طويلة وأصبحت تدعو له، وبسببه جرمت ويعني كيل

0: تدعو له، وبسببه جرمت يعني كيل بحقها السباب والشتم واللعن ووصم بالخيانة، ولكن في نهاية المطاف حصحص الحق واتضح أنه موقف القوى المدنية كان هو الموقف الراشد والصحيح. لذلك أنا أعتقد أنه هناك مؤشر باستمرارية الحرب لفترة أطول في ظل وجود تحشيد في منطقة المثلث في النيل الأزرق، وكذلك تصعيد في جنوب كردفان. للأسف هذا سينعكس على المواطنين بصورة سلبية. نسأل الله أن يحفظ المواطنين وأن يحقن دماءهم وأن ينهي هذه الحرب اللعينة.
1: أعادت التصريحات التي أدلى بها علي ريديك السافنة الجدل القديم حول من أطلق سراح السجناء من سجون كوبر وسجن الهودة ومن المستفيد من هذه العملية. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الطيب عثمان يوسف، ضابط سابق بالشرطة السودانية.
2: فيما يتعلق بسؤالك الخاص بالتعليق على ما على إفادات المجرم، الحقيقة أنا يعني أقول بكل ثقة سافنا، يعني في البداية طبعا بعيدا عن الخلفيات بتاعت السافنا وممارساته والادعاءات السياسية وكده، دعنا نتفق انه السافنا قاتل جنائي، يعني معروف وعنده بلاغ وكل الأدلة مكتملة ويعني معروفة لكل السودانيين في أنه قتل واحد معروف في المنطقة الشمالية بواحد من تجار الذهب المعروفين يعني، وسافنا قاد مجموعة وقتلوا يعني وشال منه الكمية بتاع الذهب معروفة والبلاغ معروف. وسافنا لما طلع من السجن طلع كان لما كان في السجن كان على ذمة البلاغ دي. طيب إن الكلام التعليق بتاع سافنا الخاص بأنه والله الشرطة هي اللي فتحت أبواب السجون أمامهم وطلعتهم، الكلام ده سليم، الكلام ده صحيح للأسف الشديد يعني. طيب ليه الشرطة واستمدت من وين الشرطة نفسها صلاحياتها في إنها تطلق المنتظرين والمدانين والمحكومين في السجون؟ الكلام ده طبعا حصل في بداية اليومين الأوائل أو الثلاثة أيام الأول للحرب. الحقيقة الشرطة لما أصدرت القرارات دي وطلع حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد، هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جات من جهاز المخابرات العامة، وطبعا هو الذراع الأمنية للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية باتفاق، وأدوها لهم تعليمات صريحة إنه يطلقوا يفتحوا الأبواب أمام المجرمين ديل. طبعا المستفيد الأول هنا في فئات، طبعا المستفيد الأول فئتين، وده السبب الأساسي والهدف الأساسي اللي خلاهم يصدروا التعليمات دي ويدوها لناس السجون عشان يفتحوا الأبواب بتاعت السجون. يعني في فئتين، الفئة الأولى اللي هم القيادات اللي كانوا محكومين ومنتظرين اللي هم المجموعة بتاعت البشير وأحمد هارون والمجموعة دي المجموعة الأولى. المجموعة الثانية اللي هي المجموعة بتاعت قتلت أحمد الأستاذ الشهيد أحمد الخير،

0: طبعا دي مجموعة ما كان في أي سبب يعني لعدم تنفيذ حكم الإعدام فيهم إلا اكتمال المحكمة الدستورية، لكن ما كان في أي سبب يمنع غير السبب دي تنفيذ حكم الإعدام فيهم. فده كان الهدف الأساسي من التعليمات دي. وللأسف الشديد إنه حتى الدعم السريع كان مستفيد برضو، لأنه عنده عدد كبير هو أمثال السافن المجرم دي، وفي تاني منهم مجموعات كانت موجودة بالذات في سجن الهدى. فللأسف الشديد الطرفين كانوا مستفيدين. وللعلم في سجون أطلق فيها صراحة المجموعات دي بالذات سجن الهدى أطلق فيه صراحة المجرمين ديل بالقوة. وللأسف الشديد برضو إنه يعني في بعض النزلاء لما انطلعوا صرحوا إنه الدعم السريع هو من أطلق سراحهم وهو من كسر الأبواب دي، لكن بعد ذاك طبعا تأكد إنه القوة اللي جات عشان أطلقت سراحهم اتضح إنها هي إنه اختلط، لأنه الكلام ده تم بالليل، إنه اختلط عليهم الأمر بتاع الزي، هم افتكروهم إنه ديل من الدعم السريع، لكن الزي هو كان زي القوات بتاعت جهاز الأمن والمخابرات. وحصلت في البداية معارضة من ضباط السجن اللي كانوا موجودين بالذات اللي كانوا في الهدى، اعترضوهم ورفضوا التعليمات دي، حتى بعد ذاك المجموعات بتاعت جهاز الأمن هي اللي قامت دخلت بالقوة وكسرت الأبواب وطلعوا الناس. يعني ودي مسائل يعني احنا نتمنى انه تجي في يوم من الأيام لجان بتاعت تقصي حقائق دولية أو لجان محايدة ولجان بمحققين أكفاء من القانونيين الشرفاء المعروفين تساهم فيه غابة المحامين من ضباط الشرطة المتقاعدين الشرفاء، وحتظهر الحقائق بالتأكيد يعني إن شاء الله.
1: أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عن تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون عوائق ما يمكنها من تقديم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. المزيد في حديث السيد عدنان عزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان.
2: في البداية كما تعرف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتبر هي الحارس للقانون الدولي الإنساني، وتعمل في هذا المجال من خلال تعزيز الوعي بين حملة السلاح بقواعده الأساسية. طبعا القانون الدولي الإنساني هو من أصوله أو من مصادر اتفاقية جنيف التي وقعت عليها الدول، وكذلك المعاهدات الأخرى المتعلقة بإدارة العمليات القتالية واستخدام الأسلحة. طبعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال حوارها وتواصلها مع كل المنخرطين في هذا الصراع في السودان تحاول أن تعقد مثل هذه الدورات وهذه التدريبات من أجل رفع الوعي بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ الأساسية، كون ذلك يعكس على الحرص في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وخاصة في مناطق الصراع منها السودان. فتتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال تواصلها بالقيام بهذه الورش وهذه التدريب من خلال مختصين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونستمر في هذا الجانب لما نراه من أهمية وكذلك من تعاون الجميع لتعزيز المعرفة بأبجديات وأولويات ومبادئ هذا القانون الهام الذي هو قانون الحرب، الذي ينص على أنه الذي في روحه أن الحرب حتمية ولكن لا حدود ولا كل ما هو متاح مسموح به. فتعزيز المعرفة بهذا القانون تعكس على أولا على رفع الوعي في احترام المدنيين والأعيان المدنية وكذلك المحتجزين وكرامتهم وكذلك كرامة الموتى وغيرها من القضايا المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وللحد من الخروقات لهذا القانون وتعزيز المعرفة وكذلك احترام هذا القانون الهام جدا في تخفيف المعاناة الإنسانية أثناء الحروب. تواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر حوارا متواصل مع الأطراف المشاركة في الأعمال القتالية في السودان. يتضمن هذا الحوار مناقشة تهدف إلى ضمان الوصول إلى جميع الأشخاص المحتجزين على خلفية النزاع، غير أن الوصول إلى مكان الاحتجاز ما زال محدودا حاليا، مما يعيق قدرة اللجنة على القيام بنشاطها المعتاد في زيارة السجون ومراقبة وتنفيذ ما من شأنه الحفاظ على كرامة المحتجزين وتحسين ظروف معيشتهم. بالعموم يعد العمل للجنة الدولية للصليب الأحمر في أماكن الاحتجاز فريق له خصوصيته، إذ ينفذ بطريقة سرية وثنائية، أي أن اللجنة لا تشارك ملاحظاتها إلا مع السلطات المعنية أو مع السلطات الاحتجاز المعنية، وبناء عليه لا يمكن مشاركة أي من هذه الملاحظات أو أي هذه التوصيات مع أطراف ثالثة، ولذلك لا يمكن التعليق من جانبنا على أي تقرير محدد تتعلق بأماكن احتجاز معينة أو أوضاع المحتجزين. وفي مجال آخر تناقش اللجنة الدولية من خلال حديثها مع سلطات الاحتجاز أوضاع المحتجزين وكذلك كيف يمكن مساعدة في تحسين هذه الظروف، وكذلك كيف يمكن للمحتجزين التواصل مع أسرهم والبقاء على التواصل مع عائلاتهم. وما يخص بتحركات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، فاللجنة الدولية للصليب الأحمر سواء كان في السودان وغيرها من مناطق الصراع تعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، ويهدف ذلك الحديث والحوار لتأمين وصول آمن دون عوائق، مما يمكننا من القيام بمهمة الإنسانية سواء في مجال الحماية أو المساعدة للمجتمعات المتضررة من النزاعات. وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
1: حولت خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري إلى مساحة لاستعادة تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات عبر العرض المسرحي سجن الأحرار. محمد أزهر الطيب أحد المشاركين في العرض تحدث لراديو دبنجا حول هذا العمل.
3: بالنسبة لي دي كانت تجربة عظيمة جدا، لأنها بتحكي عن تاريخ السودان والواقع اللي عشناه ونحن كسودانيين، إذا كان في السودان الكبير ده أو داخل حتى معتقلات الأنظمة الاستبدادية اللي مرت على تاريخ السودان من زمن مغامرة الاستعمار ونضال الاستغلال، مرورا بفترات الحكومات العسكرية وانفصال جنوب السودان والثورات اللي مرت على تاريخ السودان، ووصولا للحرب الحاصلة حاليا ومعاناة السودانيين بسببها. العمل كان من تأليف وإخراج المبدع عكرمة عباس، وساعد في الإخراج مختار النور شرارة، وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله نحن نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاح موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته عن قضاياهم دي. فحاولت المشاهد كلها تجسد المعاناة بتاعت السودانيين، وفي نفس الوقت حاولت إنها تحكيس كيف السودانيين دي هم بيقدروا إنه يحلوا مشاكلهم، لأنهم هم الطرف الوحيد اللي بيحمل المفتاح بتاع الحرية. المسرحية بالنسبة لي هي ما كانت مجرد عرض فني وبس، بل كانت مساحة جمعت كل السودانيين أو جزء كبير من السودانيين في كمبالا، وخلت الناس تحس بالروح بتاعت التضامن والانتماء، وأكدت إنه رغم الحرب ورغم المعاناة السودانيين لسه متمسكين بالحياة وبالسلام. وبكرر إنه أنا يعني سعيد جدا إني كنت جزء من العمل ده مع كوكبة من الجميلة من الفنانين زي آمنة محجوب المطربة، آمنة محجوب اللي كانت تمثل دور الحلم مع الأستاذ الفنان محمد خير، وكذلك الأستاذ ربيع سليمان اللي كان بيمثل دور آدم، وإيمانويل بيتر أخونا من جنوب السودان، وأمل أحمد اللي كانت بتمثل ستو، مرتضى أحمد اللي كان بيمثل دور الخواجة، خالد مرغني محشية اللي كان بيمثل دور محمد صالح، كذلك الأخت ريان نبيل اللي كانت بتمثل دور مندي، وشخصية الضعيف اللي هو كان بيمثل العسكري الشاويش حماد. شكرا راديو دبانجا إنه حاول إنه يعني يعكس التجربة بتاعتنا نحن كشباب، حاولنا إنه بصورة بسيطة جدا نقدر بإمكانياتنا المتاحة بإنه إحنا نجسد الواقع بتاعنا والتاريخ بتاعنا كسودانيين.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: بابنوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحبينا ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
9: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
10: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به إنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
9: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط عمل الخلايا الأمنية ووضع تعريف للمتعاونين، والحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني باستهداف منظمة إنسانية في كاودة بطائرة مسيرة. مقتل 4 مدنيين في قصف طائرة مسيرة على الدلني وبابانوسا، واستهداف جديد لمدينة الضعين بالمسيرات. حراك دولي في فيينا ونيروبي تمهيدا لحوار السوداني في يونيو المقبل، وتحريك الدولار الجمركي بنسبة انخفاض قدرها 5%. الصليب الأحمر يكشف عن ارتفاع عدد المفقودين بعد الحرب إلى 8,000، واحتجاجات في البحر الأحمر بسبب آبار للمياه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. قتل 2 من المدنيين، امرأة وشقيقها، جراء استهداف نفذته قوات الدعم السريع على عربة دفار بالقرب من مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان اليوم الأربعاء، كما شمل القصف حي المعاصر وأشر ونسى داخل المدينة. وأفاد أقارب الضحايا راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار كانت في طريقها من الدلن إلى هبيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتلت امرأة أمس الثلاثاء في قصف نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني بقرب مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار أثناء سيرها في منطقة قرب المدينة، ما أدى إلى وفاة المرأة في الحال. وأشار الشهود إلى أن العربة تعرضت لتدمير جذعي جراء القصف. قالت السلطة المدنية التابعة لحركة الشعبية بقيادة الحلو أن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مقر إحدى المنظمات الإنسانية بمدينة كاودة، ما أدى إلى تدمير عربتين أمس الثلاثاء. وأدانت السلطات المدنية في بيان الحادثة وقالت إن القصف أدى إلى تدمير عربة تتبع لقوات التأمين الخاصة بحماية المدنيين، إلى جانب عربة مدنية مملوكة لأحد المواطنين. كشفت مصادر أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش من مدينة الضعين بولاية الشرق دارفور. وأوضحت المصادر أن القصف الذي جرى أصر أمس أسفر عن تدمير مبنى حكومي في حي العرب بالمدينة. أعلن قادة ميدانيون في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على مدينة أم دمهاج في شمال كردفان. ونفى قادة في تسجيل مصور من داخل المدينة ما تردد من أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على المدينة. وأضاف أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: التاريخ اليوم يوم 20/5/2026 جم دمهاج حق. الله أكبر، شاهد رأيهم قدام قلت ما قلت محاج دمهاج حق وديين
0: الله أكبر. وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بأمس برئاسة الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجهات المختصة بالعمل على تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع، مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين. ووجه الاجتماع بضرورة وضع الضوابط اللازمة لأمن الخلايا الأمنية في المحليات، كما وجه الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. وقال وزير الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: كما كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات. كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة تعريف المتعاونين مع الميليشيا المتمردة مع التركيز على التحريات اللازمة حيال المتعاونين. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
0: وفي السياق قال المستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع وجه الجهات العدلية بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والأوضاع التي خلفتها الحرب. وأشار المستشار إلى أن التعريف الجديد يستهدف التمييز بين من شارك في جرائم وانتهاكات الدعم السريع بصورة مباشرة وبين المواطنين الذين يضطروا للتعايش قسرا مع سيطرتها على المناطق المدنية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون أوائق مما يمكنها من تقييم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان أدنان حزام لراديو دابنغا ردا على إجراءات حكومة تعسيس بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار إنه على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص
3: نعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
0: وحول الأرقام التي وثقتها اللجنة لعدد المفقودين في السودان قال حزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية حرب 15 أبريل قد بلغت 8000 مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأضاف في هذا الخصوص
3: بما يخص ال 11000 من المفقودين، طبعا هذه أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رصدتها للصراعات بشكل عام في السودان، ولكن إذا أردنا الرقم الذي رصدنا أو سجلته اللجنة الدولية للصليب للمفقودين منذ بداية الحرب هو حوالي 8000، ولكن بالمجمل المفقودين الذي سجلتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ما يتعلق بالصراعات هو 11000، ولكن منذ اندلاع الصراع وحتى اليوم سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8000 مفقود.
0: أصدرت السلطات بولاية الخرطوم قرارا منع بموجبه عبور المركبات ذات الحمولة العالية عبر معبر خزان جبل أولياء حفاظا على سلامة الخزان والبنية التحتية. ونص القرار الصادر أن المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجبة النقا على منع عبور أي مركبة تتجاوز حمولتها 5 أطنان اعتبارا من أمس الثلاثاء. وكان مدير خزان جبل أولياء المهندس سامي سالم قد أشار إلى أن جسر جبل أولياء لم يعد صالحا لعبور المركبات بسبب التصدعات الخطيرة التي تحدد سلامة العبور. أطلقت مجموعة من المنظمات والمبادرات المحلية بمنطقة جولو في جبل مرة حملة توعوية لمكافحة حالات الاشتباه بمرض جدل القروت عقب الإعلان عن انتشار المرض في عدد من مناطق شرق الجبل. وقال أحد المتطوعين المشاركين في الحملة إن المنظمات والمبادرات المحلية تكاتفت لتقديم التوعية للمواطنين حول مرض جدري القروط وشرح الإجراءات الاحترازية اللازمة لحد من انتشاره وحماية السكان. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دابنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع منظمة مركز السلام النمساوي في فيينا ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف المعتصم أن اليوم ينعقد في نيروبي اجتماع موسع لقوى إعلان المبادئ يحضره 60 ممثلاً لتحالف الصمود وحزب البعث الأصل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوى مدنية، وسيناقش الاجتماع توسيع التحالف والتنسيق بين مكوناته والأزمة الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص
4: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان. كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر.
0: وقال الطاهر المعتصم إن ما يجري في فيينا أو نيروبي هو تحضير لاجتماعات تعقد في أديس أبابا في مطلع يونيو القادم برعاية الخماسية، وذلك بهدف الإعلان عن حوار سوداني سوداني بالتوازي مع التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار. وأضاف المعتصم لراديو دابنغا
4: في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
0: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور تنفيذ حملة غزوية متكاملة بعدد من محليات الولاية بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين. وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة بتول آدم إن الحملة تشمل إجراء مسح تغذوي سريع إلى جانب تقديم تدخلات صحية وغذائية للأطفال والأمهات. وأوضحت أن الحملة تتضمن توزيع فيتامين ألف والمكملات الغذائية إضافة إلى الحبوب الطاردة للديدان، فضلا عن توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية. وأضافت في هذا الخصوص:
5: حملة تغذوية متكاملة فيها كمية من التدخلات اللي هي تدخلات تغذية من ضمنها فيتامين ألف والمكمل الغذائي الذي يسميه إيرانس، بالإضافة للتكامل مع إدارة الأمراض المهملة في توزيع الحبوب الطاردة للديدان، بالإضافة للتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية لتوزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل.
0: تستعد منظمة اللاجئين السودانيين بهولندا لتنظيم النسخة الثانية من بطولة السودانيين لكرة القدم يوم الأحد 24 مايو مدينة أوتريخ بمشاركة 26 فريقا يمثلون مختلف المدن والتجمعات السودانية في هولندا. وقال هيثم إبراهيم ممثل منظمة اللاجئين لراديو دابانغا إن البطولة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين السودانيين وإتاحت مساحة للتلاقي والتعارف وترسيخ قيم السلام والمحبة وقبول الآخر، إلى جانب تعزيز الاندماج المجتمعي بين أفراد الجالية. قالت مفوضية اللاجئين إن 27 لاجئا من بينهم سودانيون في ليبيا قادروا إلى كندا عبر قنوات قانونية منظمة بتسيير من السلطات الليبية. وأوضحت أن المقادرة هي الثالثة هذا الشهر للاجئين الذين فروا من الحرب والاضطهاد. وأضافت مسؤولة في مكتب المفوضية في ليبيا في هذا الخصوص:
6: أتيت لترحلي على كندا بهالشهر، ومثل ما قال المفوض السامي مؤخرا، اللجوء لازم يكون حالي مؤقتة مش مصير دائم. بالنسبة للمفوضية، مساعدة اللاجئين يلاقوا حلول برا ليبيا هي جزء أساسي من دورنا.
0: وجه مواطن وخبراء تربويون بمدينة كسلة وزارة التربية بالولاية انتقادات بسبب الأخطاء التي صاحبت إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية، والتي حرمت عددا من المتفوقين من ظهور أسمائهم في قائمة الأوائل. وأوضح مواطنون في حديث لراديو دبنغا أن الاعتذار الذي وجهته وزارة التربية غير كافي، مطالبين محاسبة الذين ارتكبوا الأخطاء ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها. حركت حياة الجمارك الدولار الجمركي من 3395 جنيها إلى 3222 جنيها بنقصان قدره 173 جنيها بنسبة تفوق 5%. وعادت الجمارك بموجب القرار الدولار الجمركي إلى ما كان عليه في بداية مايو الجاري. من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دبنغا إن التقرير الذي صدر بشأن التضخم يعني أن الارتفاع في الأسعار زاد بنسبة 45.8%، مشيرا إلى أنه يمثل انخفاضا شديدا في معدلات التضخم بالمقارنة مع الأعوام الماضية، ما يشير إلى انخفاض نسبي في سرعة التضخم على أساس سنوي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعت الأسعار. كان زايدة بسيط، زايدة كثير، ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة. المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج، ولا المواطن نفسه بيهموا هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهموا الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحسب الأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم.
0: شهدت مدينة درديب احتجاجات ارتبطت بقرار توزيع آبار ضمن مشروعات المسؤولين المجتمعية التي نفذتها هيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي المراقب عثمان حاشم لراديو دبنغا أن المحتجين طالبوا بتنفيذ الآبار داخل المدينة، حيث ترتكز الكثافة السكانية وتعاني الأحياء من أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب بدلا من توزيعها في مناطق مرتبطة بالنشاط التعديني والاستثماري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: يجب على أن الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التغذيدي وهي استثمارية، حتكون ما حتفيد المواطن، لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات، ومدينة درديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وقع وزيرا خارجية السودان وأذربيجان اتفاقية لإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. ومن جهة أخرى، وصل رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز والإشراف على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
9: على راديو دبنغا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان، الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
11: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
10: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولت أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبنغا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية، يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية السودان، ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن الـ World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا، بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 بالعشرة أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط، أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح، not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available او غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. اما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% او 974 بالالف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة. لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11. وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية، وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
10: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
9: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
12: راديو دبي
13: الديوان.
14: مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة يعني نحن الآن أو

0: سياسية وأمنية وثقافية. وفي السودان من خلال هذه الحرب يعني تصاعدت يعني رائحة الكراهية وانتشرت بين الناس. نحن الآن في هذه الحلقة مع إحدى الناشطات والعاملات في مجال يعني العمل الإنساني والعاملات في مجال محاربة خطاب الكراهية، وعندها منجزات وإنجازات ممتازة جدا، وهي واحدة من دعاة التعايش السلمي، ولها يعني محاولات في تجاوز جراح الحرب في السودان، وذلك من خلال حضورها ونشاطها الإعلامي. سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة مي شطة في برنامج الديوان. أستاذة مي، أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: شكرا أستاذ محمد، شكرا لرادي دبانجا على الاستضافة، وممتنين جدا إنه لأنه البرنامج ذاته يعني برنامج ديوان هو برنامج شيق جدا، والبرامج من البرامج الناجحة جدا كمتابعة. برضو إنه العنوان بتاع الحلقة الليلة من العناوين المهمة جدا والمنسية في الحق بتاع المجتمع المدني اللي هو بنعافر فيه في كل يوم، إنه أصواتنا لازم تعلى بأصوات السلام. بس أعرف المستمعين إنه نحن أنا ما بتكلم باسمي، لكن أنا جاي من مجموعة بانا للسلام والتنمية. هي مجموعة نسوية بتعمل على تعزيز ومفاهيم السلام ورفع أصوات النساء ودعم قيم التعايش والعدالة المجتمعية خاصة في أوقات النزاع والأزمات. ونؤمن نحن في المؤسسة دي إنه النساء لسنا هن فقط ضحايا للحروب، بل بالشركات في شركات أساسيات في بناء السلام والسلام. شكرا لك محمد.
0: أستاذة مي، يعني شنو الدافع في أنك أنت اخترت خطاب المحبة كمسار وكمنهج وكطريقة وأسلوب رغم صعوبة هذا الطريق؟ يعني الدافعية شنو؟
1: الحرب للأسف الشديد هي في جوهرة ما بتدمر بس المدن، بس دمرت الإنسان من الداخل، وبتنزع الخوف وتغرس الخوف والانقسامات الحاصلة والخطاب الكراهية. ده نتائج بتاع إفرازات بتاعت الحرب، كلنا عاشرنا وشفنا الحاجة دي. لكن من الضروري جدا إنه الأصوات المختلفة زينا نحن بتدعي إنه في سلام ولازم يكون في محبة، لازم تكون برضو طاغية على الأصوات بتاعت الكراهية دي. ودي واحدة من الحاجات، لأنه أنا بالنسبة لي اتبنيت الطريق ده لأنه مؤمنة جدا إنه السلام بيبدأ من الداخل. إذا نحن ما عندنا سلام داخل ما هنقدر نعمل سلام مجتمعي. فدي واحدة من الحياة، وأنا عارفة تماما إنه الطريق صعب وفيه عواقب كثيرة وفيه تفاصيل كثيرة، لكن دي منهج وحاجة نحن مؤمنين بها، إنه بدون سلام بدون تعايش بدون محبة، إنه حريبنا الهسي قايمة دي خلي الحروب القديمة ما هنقدر يعني نوقفها، ولا هنقدر نتعايش كمجتمعات عشان نقدر لإنهاء الحرب. كلمة إنهاء الحرب أو إيقاف الحرب ما بتجي من بشعارات، بتجي بعمل إنساني، عمل مجتمعي وبمحبة وسلام مش بكراهية.
0: أستاذ مي، هل تفتكري أنه الطريقة أو الأسلوب أو المنهج أو الآلية اللي أنتم بتتخذوها عشان توصلوا هذه المفاهيم وهذه المعلومات وهذه الدعوات للمجتمعات الآن السودانية المختلفة في المنتشرة في أنحاء العالم، يعني وسيلتكم شنو؟
1: نحن وسيلتنا في مجموعة بانا للسلام والتنمية هو الوسيلة الحوارية، اللي هو الحوار المجتمعي السوداني السوداني. واحدة من أنشطتنا بنقعد بنعمل جلسات حوارية بما يعني بنجمع كل الأصوات الموجودة في الحتة اللي احنا ماشيين فيها نعمل فيها الأنشطة، اللي هو أنه حتى إذا كان أنت مختلف سياسيا اجتماعيا من حقك تيجي تقعد ونسمع لك. نحن ذاتنا المساحة بتاعت السمع الآخر دي العقبة أو القالب الكبير اللي هسي موجود بيناتنا، يعني ما بنسمع لبعض لكن بنوجه اتهامات لبعض، ما بنعرف الخلفية بتاعت محمد ولا بنعرف خلفية ميشطة، لكن بالنمط الموجود إنه ده زول عدو نحن ما مفترض نقعد معه. نحن سلكنا طريق مختلف جدا من المجتمعات الثانية والجمعيات أو المنظمات الثانية، إنه بابنا مفتوح للحوار، والحوار الحوار ذات مبني على أسس ومبادئ بتاعت اللا عنف، وإنه المساحات الآمنة دي لابد من وجودها، لأنه خير المساحة الآمنة ما بنلقى نقدر فرقة نتكلم عن قضايانا ومشاكلنا.

0: شاكلنا. دي واحدة من التولز أو الأدوات اللي إحنا بنستخدمها. الحاجة التانية بنعافل ومع مجموعات تانية ومع دوائر إعلامية تانية إنه نعكس الحاجة اللي بنعملها في مساحاتنا الآمنة دي إنه تكون كمنهجية الناس تتبناها. وطبعا حاجة ما سهلة، وممكن عرضتنا لقصص كتير إنه إحنا متساهلين، إنه إحنا دارين نقيس مع طرف من أطراف الحرب. قصص يعني ده النمطية الحاصلة في أي أجسام شغالة في انه بتنبث خطاب الكراهيه. لكن ده لا يعني انه نحن ما انه هنجيف من شغلنا اللي بنعمل فيه، لكن بنشتغل بمنهجيه بتاعت انه الشموليه، في انه اي حد عنده حق انه يقعد ويطرح مشكلته حتى لو كان مختلف معي سياسيا او مجتمعيا او عرقيا، حتى لانه ده الخطاب الهسي سارد في مجتمعاتنا بتاعتنا وعلى دور الاعلام برضه. لو انت لاحظت انه بقت القصص متسلسله، بقت من حرب لخطاب كراهيه ممنهج، بعد ذاك في فروع تانية لخطاب الكراهية اللي هي النمطية، انت بنيات القبيلة، انا التكتلات القبلية، بعد ذاك جات انه يا تسحنا، تفاصيل كثيرة نحن واعين بها وعارفينها في، لكن قادرين نشتغل عليها وقادرين نعافر ونجابح انه نقلل على الاقل. ما بتقدر تنهي خطاب الكراهية في يوم ويومين، لكن شغالين على انه تقليل الخطاب وتدي فرصة بتاعت انه يكون في بدائل.
1: أستاذة، الحرب دي يعني ظهرت مجموعات كبيرة جدا، مجموعات ناشطة، مجموعات يعني بيمتهنوا صناعة الإبداع، وعملوا وقدموا يعني عمل إسفيري أو عمل من خلال المنابر الإعلامية أو من خلال يعني الفضائيات، من خلال المحطات بتاعة التلفزة، قدموا عمل يعني أدى إلى مزيد من العنف، وهذا الخطاب يعني أوغل ووطن ثقافة الكراهية في داخل المجتمعات، وأقل حاجة عملته أنه شقت المجتمع. يعني مثل هذه الخطابات يعني شقت المجتمع، والمجتمع السوداني الآن أصبح كله منقسم على ذاته. سؤال مباشرة: من أين يبدأ التغيير الحقيقي في ظل هذا الواقع وفي ظل هذه يعني الأعمال العدائية التي يعني زي ما بيقولوا الناس بيقولوا ماشيين قدام وفي ناس بيجروا لورا؟
0: صح. أنا السؤال بتاعك ده عنده شقين، الشق الإعلامي والشق الثاني بتاع التغيير. يعني لو جينا للإعلام، الإعلام سلاح ذو حدين، أنت زول إعلامي عارف الكلام ده تماما. الإعلام في فترة الحرب في السودان لعب دور خطير جدا في تشكيل الوعي المجتمعي. يعني لو لاحظت المجتمعات السي المنصات المفتوحة مثلا، لو ودينا مثال المنصات بتاعت اكس، المنصات طبعا اكس دي منصة شوية برجوازية زي ما نقول، لكن منصات التيك توك، المنصات الأخرى، إن بتقدر يعني بتقدر تعمل مونيتورينج أو متابعة إنه قدر شنو الإعلام لعب دور في تعزيز خطاب الكراهية للأسف الشديد. ودي واحدة من المخاطر بتاعت الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي خلال في فترة الحروب، واستغلال الفرص بتاعت إنه أي واحد فينا لينا لو قاعدين داير يوقف الحرب، لكن طريقة توقيف الحرب هي بتختلف من الآخر. وفي ناس سلكوا الطريق الخطير جدا، هو الطريق التقسيمي أو الطريق بتاع منصات فتحت بس لنبس والشتايم وخطابات، يعني ممكن تكون خطابات عندها إفرازات أكبر من الحرب، لأنه السلاح الإعلامي هو سلاح قوي جدا بيشاهدوه ناس كتار جدا، والشائعات والتحريض والتنميط. يعني لو لاحظنا أنه المدى بتاع الحرب 3 سنين وأكثر هسي ماشيين، زاد من الحاجة دي المنصات دي أغلبها للأسف الشديد نسبة كبيرة، ما بقول كلها لكن نسبة كبيرة، أنه التحريض اللي بيحصل إعلاميا والتنميط اللي بيحصل إعلاميا، في واحد بيشيل سلاح بيمشي يقتل أخوه، ودي شفناها. ويعني وفي داكيومنت للحاجة دي، ودي ذاتها بتدينا انه في تحول لادوات الانتاج العنف ذاته الرمزي ده. يعني انت ما شرط انك تكون شايل لك سلاح وتضارب، لكن انت قاعد ورا الكاميرات، قاعد ورا التلفزيون ولا المنصات دي، انت ممكن تكون سلاح فتاك اكتر من انه زول شايل السلاح على الارض، وده بتخلي التقسيمات داسه بتزيد. ودي واحده من الحاجات اللي احنا هسه بنحاول بقدر ان كان يكون في اعلام بديل. وفي 2024 أنا بديك كمثال، أنا عملت حاجة اسمها المنصة منصة المناصرة العالمية. المنصة دي كانت لما كل الناس وعملت تارجت معين للناس الأصوات عالية اللي هم بيدعموا الخطاب بتاع العنف، إنه الناس دي ليجوا ونقدر نشتغل عليهم وندربهم ونسمع منهم زادوا الحاجة اللي خلاهم هم يمشوا يسلكوا الطريق ده شنو، على أساس إنه يكون في إنتاج بتاع سلام وفي إنتاج بتاع محبة مضاد للخطاب بتاع الكراهية. والحمد لله نجحنا في فئة معينة، قدرنا يعني نغير من المسار بتاعهم وقدروا يفهموا إنه أيوة نحن كلنا زعلانين وغضبانين ومتألمين إنه الحرب دي خبشت كل بيت فينا. يعني الحرب دي لو رجعنا للتاريخ القديم الحرب دي كانت في مناطق معينة جغرافية، لكن السودان كله، العالم، السودان كله هو متضرر. فكيف نحن الإنتاج ده الإعلامي بيدي إنه أنا أشيل سلاح أقتل أخوي، وأنا أجي الحاجة دي إنه كيف أستخدمه إنه نحن نقلل من حدة العنف ونقلل من حدة القتل الحاصلة دي. وفي فئات يعني هسه معانا جزء كبير قدرنا عملنا لهم شيفتنج واشتغلوا معانا حاجات جميلة جدا. ممكن للفترة الجاية لو سمحتوا لنا بالفرصة تانية ممكن نعرض حاجاتنا اللي عملناها زي أوت كم، ممكن يكون تكلسر لناس تانيين. أما إذا جينا نتكلم عن التغيير، أنا بالنسبة لي التغيير يا محمد، التغيير هو بيبدأ بأنه الإيمان بالحاجة اللي أنت بتعمل فيها. إذا أنت مؤمن بالحاجة اللي بتعمل فيها، ما بتعمل عشان الشو، أنت بتقدر تغير. والتغيير ذاته بيبدا بالتغيير في الدائره بتاعتنا الصغيره. يعني نحن مرات بنكون قاعدين بننافق، يعني مثلا انا بقول بكل صراحه بنكون قاعد ورا الكاميرات بتتكلم على اساس انه نحن دايرين بلدنا تكون دايرين ودايرين، لكن انت ما بتتحرك في مجموعتك الصغيره دي، تبدا بانك تغير في مفاهيمهم. انت بالعكس في اقل نقاش ممكن الناس تنفجر، وبعد شويه بيبقى شخصنا، وبعد شويه تبدا انه تلفيق لمعلومات وما في تحقيق ذاته من المعلومة اللي انت بتقولها، وفي عدم في تجاوز ذاته للحاجات الأخلاقية اللي احنا بنعملها. يعني نتكلم عن الأخلاق ونتكلم عن التربية المجتمعية ونتكلم عن حاجات كثيرة، لكن في أقل حاجة ممكن نختلف بعد ذاك نشيل سلاح، وده حصل كثير فينا. ما في المحتوى تدعو للسلام يعني والتعايش السلمي، في أكتر يعني في كثير من تجارب وكده. فأنا بالنسبة لي التغيير هو لونج تيرم.
1: نعم أستاذة مية، ما كل الناس بيقولوا لا للحرب يعني، ولا لا للحرب ده خشن بيوت.
0: والله انا اقول لك حاجه، لا للحرب ده، ما هو انا اللي ما ممكن اقول لا للحرب. طب البديل شنو؟ انت قلت لا للحرب، السياسات بتاعتك بتاعت ايقاف الحرب، انا مع ايقاف الحرب، لكن الحرب ده لو وقفته الليله، وانا الليله عندي محمد شايل سلاح وعندي براون وعندي دعم سريع وعندي ما بقدر اوقف الحرب. الحرب هو ما شعار، إيقاف الحرب ما شعار، هو فعل، والفعل ده لازم يكون فعل مجهود جمعي عشان نقدر نوقف الحرب ونؤمن إنه إحنا عايزين نوقف الحرب. ما دارين نوقف الحرب عشان مصالح، ما عايزين نوقف الحرب عشان إن إحنا عندنا مثلا أجندة معينة، إحنا عايزين نوقف الحرب لأنه فترنا من الحرب، والحرب دي والحروب الكثيرة في السودان دي بجد يعني أجيال وأجيال اتدمرت. فالشعارات هي شعارات سهلة، ممكن أنا سأقول لك أنا داري أوقف الحرب بكرة، لكن الآليات شنو اللي ممكن أوقف بها الحرب، والأسس بذاتها اللي بتخليني أو الموتيفيشن اللي بيخليني إنه أنا أوقف الحرب شنو؟ هل أنا كشخص واحد أقدر الحرب؟ نحن ما كلنا ممكن أكون 10 نقول لا للحرب، لكن بنفتقر للحتة بتاعت إنه الكومون جراوند بتاعتنا شنو عشان نوقف الحرب. نحن ما مختلفين اختلاف توتالي، في مجموعات بيقول لا للحرب، في مجموعات يقول لك تأجيج الحرب لانه شايف انه بل والمسميات الحركيه الكثيره دي انه بتجيب لهم حقهم. يعني هسه لو قعدنا وعينا لانه الحرب دي هسه انا داير استمرار لشنو؟ بسال نفسي مثلا انا زول بقول بل بس، ما بتلقى جواب، او بتلقى جواب انه انا والله عشان الحرب دي لانه جو فئه مشتزغه يعني كلام ما منطقي. ما هو الفئه المرتزقه ده ما تعاشروا معاك وقعدوا معاك لسنين، صح؟ انت طيب يا هسي لما جات الحرب بيقوا انه اعداء، هم اعداء لنا كلنا، كلهم الجيش والدعم السريع كعود عدو، بس في الحرب دي اعداء. لكن انا المنهج اللي انا بتاخده عشان انه اوقف الحرب يكون منهج شمولي انه انا مقتنع به، وانه ما بس كشعار، الدنيا امل وفي وطن بيسعى الجميع ومستقبل بالمحبه بنبنيه ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا استاذه الناشطه والعاملة في مجال حقوق الإنسان وفي العاملة في مجال مبادرات محاربة خطاب الكراهية الناشطة مي شبة. مستمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد. أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا العشو ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت إذا وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط عمل الخلايا الأمنية ووضع تعريف للمتعاونين، والحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني باستهداف منظمة إنسانية في كاودة بطائرة مسيرة. مقتل 4 مدنيين في قصف طائرة مسيرة على الدلني وبابانوسا، واستهداف جديد لمدينة الضعين بالمسيرات. حراك دولي في فيينا ونيروبي تمهيدا لحوار سوداني في يونيو المقبل، وتحريك الدولار الجمركي بنسبة انخفاض قدرها 5%. الصليب الأحمر يكشف عن ارتفاع عدد المفقودين بعد الحرب إلى 8,000، واحتجاجات في البحر الأحمر بسبب آبار للمياه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. قتل 2 من المدنيين امرأة وشقيقها جراء استهداف نفذته قوات الدعم السريع على عربة دفار بالقرب من مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان اليوم الأربعاء، كما شمل القصف حي المعاصر وأشر ونسى داخل المدينة. وأفاد أقارب الضحايا راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار كانت في طريقها من الدلن إلى هبيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتلت امرأة أمس الثلاثاء في قصف نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني بالقرب من مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار أثناء سيرها في منطقة قرب المدينة، ما أدى إلى وفاة المرأة في الحال. وأشار الشهود إلى أن العربة تعرضت لتدمير جذعي جراء القصف. قالت السلطة المدنية التابعة لحركة الشعبية بقيادة الحلو إن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مقر إحدى المنظمات الإنسانية بمدينة كاودة، ما أدى إلى تدمير 2 أمس الثلاثاء. وأدانت السلطات المدنية في بيان الحادثة وقالت إن القصف أدى إلى تدمير عربة تتبع لقوات التأمين الخاصة بحماية المدنيين، إلى جانب عربة مدنية مملوكة لأحد المواطنين. كشفت مصادر أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وأوضحت المصادر أن القصف الذي جرى أصر أمس أسفر عن تدمير مبنى حكومي في حي العرب بالمدينة. أعلن قادة ميدانيون في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على مدينة أم دمهاج في شمال كردفان، ونفى قادة في تسجيل مصور من داخل المدينة ما تردد من أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على المدينة. وأضاف أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: التاريخ اليوم يوم 20/5/2026 جنب دمهاج والله أكبر شاوي رنج قدام قلت ما قلت ما حد دم حد أحمد وين
2: الله أكبر
1: الله أكبر نحن تابعين كسوية ما حد
2: الله أكبر.
0: وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بأمس برئاسة الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجهات المختصة بالعمل على تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع، مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين. ووجه الاجتماع بضرورة وضع الضوابط اللازمة لأمن الخلايا الأمنية في المحليات، كما وجه الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. وقال وزير الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: كما كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات. كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة تعريف المتعاونين مع الميليشيا المتمردة مع التركيز على التحريات اللازمة حيال المتعاونين. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
0: وفي السياق قال مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع وجه الجهات العدلية بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والأوضاع التي خلفتها الحرب. وأشار المستشار إلى أن التعريف الجديد يستهدف التمييز بين من شاركوا في جرائم وانتهاكات الدعم السريع بصورة مباشرة وبين المواطنين الذين اضطروا للتعايش قسرا مع سيطرتها على المناطق المدنية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون أوائق مما يمكنها من تقييم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان أدنان حزام لراديو دبنغا ردا على إجراءات حكومة تعسيس بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار إنه على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: نعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة بالعمل بسرعة ودون أي عوائق.
0: وحول الأرقام التي وثقتها اللجنة لعدد المفقودين في السودان، قال حزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية حرب 15 أبريل قد بلغت 8000 مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بما يخص ال 11000 من المفقودين، طبعا هذه أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رصدتها للصراعات بشكل عام في السودان، ولكن إذا أردنا الرقم الذي رصدنا أو سجلته اللجنة الدولية للصليب للمفقودين منذ بداية الحرب هو حوالي 8000، ولكن بالمجمل المفقودين الذي سجلته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان بما يتعلق بالصراعات هو 11000، ولكن منذ اندلاع الصراع وحتى اليوم سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8000 مفقود.
0: أصدرت السلطات بولاية الخرطوم قرارا منع بموجبه عبور المركبات ذات الحمولة العالية عبر معبر خزان جبل أولياء حفاظا على سلامة الخزان والبنية التحتية. ونص القرار الصادر أن المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجبة النقا على منع عبور أي مركبة تتجاوز حمولتها 5 أطنان اعتبارا من أمس الثلاثاء. وكان مدير خزان جبل أولياء المهندس سامي سالم قد أشار إلى أن جسر جبل أولياء لم يعد صالحا لعبور المركبات بسبب التصدعات الخطيرة التي تحدد سلامة العبور. أطلقت مجموعة من المنظمات والمبادرات المحلية بمنطقة جولو في جبل مرة حملة توعوية لمكافحة حالات الاشتباه بمرض جدل القروت عقب الإعلان عن انتشار المرض في عدد من مناطق شرق الجبل. وقال أحد المتطوعين المشاركين في الحملة إن المنظمات والمبادرات المحلية تكاتفت لتقديم التوعية للمواطنين حول مرض جدري القروط وشرح الإجراءات الاحترازية اللازمة لحد من انتشاره وحماية السكان. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع منظمة مركز السلام النمساوي في فيينا ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف المعتصم أن اليوم ينعقد في نيروبي اجتماع موسع لقوى إعلان المبادئ يحضره 60 ممثلا لتحالف الصمود وحزب البعث الأصل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوى مدنية، وسيناقش الاجتماع توسيع التحالف والتنسيق بين مكوناته والأزمة الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان، كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي، يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر.
0: وقال الطاهر المعتصم إن ما يجري في فيينا أو نيروبي هو تحضير لاجتماعات توقد في أديس أبابا في مطلع يونيو القادم برعاية الخماسية، وذلك بهدف الإعلان عن حوار سوداني سوداني بالتوازي مع التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار. وأضاف المعتصم لراديو دبنغا:
5: في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
0: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور تنفيذ حملة غزوية متكاملة بعدد من محليات الولاية بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين. وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة بتول آدم إن الحملة تشمل إجراء مسح تغذوي سريع إلى جانب تقديم تدخلات صحية وغذائية للأطفال والأمهات. وأوضحت أن الحملة تتضمن توزيع فيتامين ألف والمكملات الغذائية إضافة إلى الحبوب الطاردة للديدان، فضلا عن توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية. وأضافت في هذا الخصوص:
6: حملة تغذوية متكاملة فيها كمية من التدخلات اللي هي تدخلات تغذية من ضمنها فيتامين ألف والمكمل الغذائي الذي نسميه إيرانس، بالإضافة للتكامل مع إدارة الأمراض المهملة في توزيع الحبوب الطاردة للديدان، بالإضافة للتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية لتوزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل.
0: تستعد منظمة اللاجئين السودانيين بهولندا لتنظيم النسخة الثانية من بطولة السودانيين لكرة القدم يوم الأحد 24 مايو مدينة أوتريخ بمشاركة 26 فريقا يمثلون مختلف المدن والتجمعات السودانية في هولندا. وقال هيثم إبراهيم ممثل منظمة اللاجئين لراديو دابانغا أن البطولة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين السودانيين وإتاحة مساحة للتلاقي والتعارف وترسيخ قيم السلام والمحبة وقبول الآخر، إلى جانب تعزيز الاندماج المجتمعي بين أفراد الجالية. قالت مفوضية اللاجئين إن 27 لاجئاً بينهم سودانيون في ليبيا قادروا إلى كندا عبر قنوات قانونية منظمة بتسيير من السلطات الليبية. وأوضحت أن المقادرة هي الثالثة هذا الشهر للاجئين الذين فروا من الحرب والاضطهاد. وأضافت مسؤولة في مكتب المفوضية في ليبيا في هذا الخصوص:
7: هذه تالت رحلة على كندا بهالشهر، ومثل ما قال المفوض السامي مؤخرا، اللجوء لازم يكون حالة مؤقتة مش مصير دائم. بالنسبة للمفوضية، مساعدة اللاجئين يلاقوا حلول برا ليبيا هي جزء أساسي من دورنا.
0: وجه مواطن وخبراء تربويون بمدينة كسلة وزارة التربية بالولاية انتقادات بسبب الأخطاء التي صاحبت إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية، والتي حرمت عددا من المتفوقين من ظهور أسمائهم في قائمة الأوائل. وأوضح مواطنون في حديث لراديو دبنغا أن الاعتذار الذي وجهته وزارة التربية غير كافي، مطالبين محاسبة الذين ارتكبوا الأخطاء ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها. حركت حياة الجمارك الدولار الجمركي من 3395 جنيها إلى 3222 جنيها بنقصان قدره 173 جنيها بنسبة تفوق 5%. وعادت الجمارك بموجب القرار الدولار الجمركي إلى ما كان عليه في بداية مايو الجاري. من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دبنغا إن التقرير الذي صدر بشأن التضخم يعني أن الارتفاع في الأسعار زاد بنسبة 45.8%، مشيرا إلى أنه يمثل انخفاضا شديدا في معدلات التضخم بالمقارنة مع الأعوام الماضية، ما يشير إلى انخفاض نسبي في سرعة التضخم على أساس سنوي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد في حالة ارتفاع دائم، بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة. المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحسب الأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم.
0: شهدت مدينة دردب احتجاجات ارتبطت بقرار توزيع أبار ضمن مشروعات المسؤولين المجتمعية التي نفذتها هيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي المراقب عثمان حاشم لراديو دبنغا أن المحتجين طالبوا بتنفيذ الآبار داخل المدينة حيث ترتكز الكثافة السكانية وتعاني الأحياء من أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب بدلا من توزيعها في مناطق مرتبطة بالنشاط التعديني والاستثماري. وأضاف في هذا الخصوص
9: يجب على أن الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التغليدي وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبالطلب تواجد الخدمات ومدينة دروديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية.
0: الخبر الأخير في النشرة. وقع وزيرا خارجية السودان وأذربيجان اتفاقية لإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. ومن جهة أخرى وصل رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز والإشراف على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعزائي المستمعين في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا ودمتم بخير.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 20 شهر 5 مايو 2026. في الجولة دي حنستعرض المواضيع والقضايا التالية: حراك دولي مكثف حول السودان واجتماعات في النمسا ونيروبي وأديس أبابا.
5: اليوم أو غدا ستعقد في نيروبي اجتماعات كبيرة جدا.
10: استمرار الجدل السياسي حول الانشقاقات داخل الدعم السريع.
11: معروف ان النهوض حصل فيها نهب ومنهج لممتلكات المواطنين في ظل وجود قيادة سافرنا في المنطقة دي عندما دخلت قوات الدعم السريع الى النهوض.
10: اطلاق سراح سجناء من داخل السجون في بداية الحرب، من المستفيد منها؟
12: التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جات من جهاز المخابرات العامة.
10: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إنها تواصل الحوار مع أطراف الحرب من أجل الوصول للمتضررين.
4: الحرص في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وخاصة في مناطق الصراع منها السودان.
10: وعمل مسرحي بالمسرح القومي بيوغندا يتناول تاريخ السودان.
13: فحاولت المشاهد كلها تجسد المعاناة بتاعت السودانيين وفي نفس الوقت حاولت إنها تعكس كيف السودانيين دي لهم بيقدروا إنه يحلوا مشاكلهم.
10: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
14: دبنغا أخبار لكل السودان.
10: أهلا بكم مرة أخرى. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع ينظمه مركز السلام النمساوي في فيينا، ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف الطاهر المعتصم لجولة السودان اليوم في هذا الخصوص:
5: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان. كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر. في نفس الوقت اليوم أو غدا ستعقد في نيروبي اجتماعات كبيرة جداً لإعلان نيروبي، إعلان نيروبي لتذكير المستمعين كان يضم مجموعة القوى المدنية في صمود، إضافة إلى حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وحزب البعث العربي الاشتراكي. هذا الإعلان الذي كان أبرز ما ورد فيه حظر المؤتمر الوطني. الآن تعقد اجتماعات لتطوير آليات التنسيق بين هذه القوى، وأيضا لفتح المظلة توسعة الآليات التنسيقية لاستيعاب آخرين طلبوا الانضمام لإعلان نيروبي. في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات تعقد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا، في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني، وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
10: شهدت الأيام الماضية موجة واسعة من الجدل السياسي والشعبي في السودان عقب الانشقاقات المتتالية لعدد من أبرز القادة العسكريين عن قوات الدعم السريع، وعلى رأسهم القائد النور قبة وعلي رزق الله سافنا. راديو دبنجا تحدث إلى المحلل السياسي المصباح أحمد حول هذه الانشقاقات وما تعنيه.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. الانشقاقات داخل الدعم السريع وأثرها على مستقبل الحرب في الميدان وانعكاساتها على الدعم السريع، أنا أعتقد أنه هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد، ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع أنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على حواضن قبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما تتضارب المصالح، ومثل ما حصل في مستريحة وكان هو السبب الأساسي في أنه هذه القيادات محسوبة على قبيلة المحاميد أنها تتخذ قرار الانسحاب والانضمام إلى الجيش. ولكن أنا ما أعتقد أنه الانضمام ده تم بقناعة لقدر ما هو التضارب في المصالح وصراع في إطار المكاسب الداخلية. ما في شك أنه القائد النور قبة له تأثير كبير لأنه هو من القادة المؤسسين للدعم السريع، وهو الوحيد اللي انضم ومعه قوة يعني، لكن سافنا ما لم يكن معه قوة. صحيح أنه هو قائد عنده خبرة ميدانية طويلة، لكن لم ينضم بعتاد عسكري ولا قوة عسكرية يمكن أن تضيف للجيش الكثير. والأثر السالب في هذا الموضوع إنه هذه هؤلاء القادة عليهم عديد من الإشكاليات مرتبطة بالانتحاكات، خاصة وإنه هم كلهم كانوا قادة لمناطق حدثت فيها انتحاكات. إذا كان سافرنا في النهود، معروف إن النهود حصل فيها نهب ممنهج لممتلكات المواطنين في ظل وجود قيادة سافرنا في المنطقة دي عندما دخلت قوات الدعم السريع إلى النهود. نور القبة أيضا هو المسؤول عن حصار الفاشل لفترة تجاوزت العام ونصف، وهو المسؤول المباشر عن العمليات فيها، وبالتالي انتحاكات الفاشل معلومة لدى الجميع، وما حصل في الفاشل من جرائم وانتحاكات مروعة يتحمل وزرها هذا الوضع يجعل موضوع العدالة على المحك من ناحية الأخلاقية ومن ناحية السياسية ومن ناحية القانونية، إنه الجيش يستقبل غادة عليهم كثير من الملاحظات وعليهم يعني مسؤوليات في الانتهاكات. هذا أمر طبعا أحدث ضجة داخل معسكر الداعم للقوات المسلحة، وجاب ردة فعل سلبية، ما في شك في ذلك. أعتقد أنه هنالك سلبيات وهنالك إيجابيات. الإيجابيات هي أنه مؤشر انشقاقات داخل الدعم السريع يؤشر إلى أنه إما أن الدعم السريع يحاول يهيكل بنيته الداخلية بشكل جديد يتجاوز فيها القيادات التقليدية، وهو ما أدى إلى يعني هذه الانشقاقات والانضمام إلى الجيش. وإما أنه فعليا الدعم السريع يعاني من حالة تفكك داخلي، وربما تستمر حالة النزيف في صفوفه، وده مؤشر أنا لا أرى أنه يعني يكون قريب، لأنه هو لا يزال متماسك، ما زال مسيطر على مناطق أساسية ورئيسية، لا تزال قواته منتشرة في كثير من المناطق، ولذلك ده مؤشر إنه الحرب ممكن تستمر أطول فترة ممكنة. على الجانب الآخر، بقدر ما إنه يعني هذا الموضوع أضاف للجيش جانب إعلامي كبير ومعنوي، ولكن في ذات الوقت هزم سردية البلابسة أو الداعية لاستمرارية هذه الحرب، والرافضة للحوار مع الدعم السريع وعناصر الدعم السريع، لأنهم كانوا يطرحون لفترة طويلة شعارات ترفض الحوار وتدعو لاستمرار الحرب، ويرفضون أي نقاش أو تعايش مع قوات الدعم السريع. وانكسرت هذه السردية التي يعني ما مؤسسة أصلا على مبادئ موضوعية، وأصبح قصة البلبسة دي ذاتها كثير من الناس تراجعوا عنها بشكل كبير، وفضلا عن أنه قضية العدالة هزمت للأسف ولم يتم الحديث عنها بصورة واضحة في حق قيادات يتحملون وزر الكثير من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين، مما يعني أنه لتحكم هذه الحرب التوازنات والمصالح أكثر من مراعاة الحقوق والعدالة للمظلومين. ولذلك أعتقد أيضا من ناحية أخرى هذا الانضمام سيؤدي كذلك إلى أن كثير ممن كانوا يصرون على استمرارية هذه الحرب يتراجعوا، لأنه يعني من الواضح أنه حضن الجيش يتحمل كل مجرم، يعني ليس لديه محددات ترفض يعني هؤلاء القادة المساءلين، أو يتمسك بمبدأ العدالة بحقهم على الأقل لإحقاق الحق المواطنين، وبالتالي كثير ممن كانوا يدعمون استمرارية هذه الحرب سيتراجعون عن مواقفهم هذه، وسيبدأون في دعم الموقف التفاوضي والدعوة لإنهاء هذه الحرب، وهو الخيار الراشد الذي تمسكت به القوى المدنية لفترة طويلة وأصبحت تدعو له، وبسببه جرمت ويعني كيلة بحقها السباب والشتم واللعن ووصم بالخيانة، ولكن في نهاية المطاف حصحص الحق واتضح أنه موقف القوى المدنية كان هو الموقف الراشد والصحيح. لذلك أنا أعتقد أنه هناك مؤشر باستمرارية الحرب لفترة أطول في ظل وجود تحشيد في منطقة المثلث في النيل الأزرق، وكذلك تصعيد في جنوب كردفان. للأسف هذا سينعكس على المواطنين بصورة سلبية، نسأل الله أن يحفظ المواطنين وأن يحقن دماءهم وأن ينهي هذه الحرب اللعينة.
10: أعادت التصريحات التي أدلى بها علي رزق السافنة الجدل القديم حول من أطلق سراح السجناء من سجون كوبر وسجن الهودة ومن المستفيد من هذه العملية. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الطيب عثمان يوسف، ضابط سابق بالشرطة السودانية.
12: فيما يتعلق بسؤالك الخاص بالتعليق على ما على إفادة

أقول بكل ثقة سافنا. يعني في البداية طبعا بعيدا عن الخلفيات بتاعت السافن وممارساته والادعاءات السياسية وكده، دعنا نتفق انه السافن قاتل، قاتل جنائي يعني معروف وعنده بلاغ وكل الأدلة مكتملة يعني معروفة لكل السودانيين في انه قتل واحد معروف في المنطقة الشمالية بواحد من تجار الذهب المعروفين يعني، وسافن قاد مجموعة وقتلوا يعني وشال منه الكمية بتاع الذهب معروفة والبلاغ معروف. وسافن لما طلع من السجن طلع كان لما كان في السجن كان على ذمة البلاغ دي. طيب إن الكلام التعليق بتاع سافن الخاص بأنه والله الشرطة هي اللي فتحت أبواب السجون أمامهم وطلعتهم، الكلام ده سليم، الكلام ده صحيح للأسف الشديد يعني. طيب ليه الشرطة واستمدت من وين الشرطة نفسها صلاحياتها في إنها تطلق المنتظرين والمدانين والمحكومين في السجون؟ الكلام ده طبعا حصل في بداية اليومين الأوائل أو الثلاثة أيام الأول للحرب. الحقيقة الشرطة لما أصدرت القرارات دي وطلع حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده يعني، اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد، هم استغلوا الظرف. لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جات من جهاز المخابرات العامة، وطبعا هو الذراع الأمنية للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية باتفاق، وأدوها لهم تعليمات صريحة إنه يطلقوا يفتحوا الأبواب أمام المجرمين ديل. طبعا المستفيد الأول هنا في فئات، طبعا المستفيد الأول فئتين، وده السبب الأساسي والهدف الأساسي الخلاهم يصدروا التعليمات دي ويدوها لناس السجون عشان يفتحوا الأبواب بتاعت السجون. يعني في فئتين، الفئة الأولى اللي هم القيادات اللي كانوا محكومين ومنتظرين، اللي هم المجموعة بتاعت البشير وأحمد هارون والمجموعة دي المجموعة الأولى. المجموعة الثانية اللي هي المجموعة بتاعت قتلت أحمد الأستاذ الشهيد أحمد الخير، طبعا دي مجموعة ما كان في أي سبب يعني لعدم تنفيذ حكم الإعدام فيهم إلا اكتمال المحكمة الدستورية، لكن ما كان في أي سبب يمنع غير السبب دي تنفيذ حكم الإعدام فيهم. فده كان الهدف الأساسي من التعليمات دي. وللأسف الشديد، للأسف الشديد إنه حتى الدعم السريع كان مستفيد برضو لأنه عنده عدد كبير هو أمثال السافن المجرم دي، وفي تاني منهم مجموعات كانت موجودة بالذات في سجن الهدى. فللأسف الشديد الطرفين كانوا مستفيدين، الطرفين كانوا مستفيدين. وللعلم في سجون أطلق فيها صراحة المجموعات دي بالذات سجن الهدى أطلق فيه صراحة المجرمين ديل بالقوة. وللأسف الشديد برضو إنه يعني في بعض النزلاء لما انطلعوا صرحوا إنه الدعم

0: الدعم السريع هو من أطلق سراحهم وهو من كسر الأبواب دي. لكن بعد ذاك طبعا تأكد أنه القوة اللي جات هنا اللي جات عشان أطلقت سراحهم اتضح أنها هي أنه اختلط، لأنه الكلام ده تم بالليل، أنه اختلط عليهم الأمر بتاع الزي. هم افتكروهم انه ديل من الدعم السريع، لكن الزي هو كان زي القوات بتاعت جهاز الامن والمخابرات. وحصلت في البدايه معارضه من ضباط السجن اللي كانوا موجودين، بالذات اللي كانوا في الهدى، اعترضوهم ورفضوا التعليمات دي. حتى بعد ذاك المجموعات بتاعت جهاز الامن هي اللي قامت دخلت بالقوه و كسرت الأبواب وطلعوا الناس يعني. ودي مسائل يعني احنا نتمنى انه تجي في يوم من الأيام لجان بتاع التقصي حقائق دولية، او لجان محايدة ولجان بمحققين أكفاء من القانونيين الشرفاء المعروفين تساهم فيه رقابة المحامين من ضباط الشرطة المتقاعدين الشرفاء، وحتظهر الحقائق بالتأكيد يعني إن شاء الله.
1: أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عن تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون عوائق ما يمكنها من تقديم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. المزيد في حديث السيد عدنان عزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان.
2: في البداية كما تعرف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتبر هي الحارس للقانون الدولي الإنساني، وتعمل في هذا المجال من خلال تعزيز الوعي بين حملة السلاح بقواعده الأساسية. طبعا القانون الدولي الإنساني هو من أصوله أو من مصادر اتفاقية جنيف التي وقعت عليها الدول، وكذلك المعاهدات الأخرى المتعلقة بإدارة العمليات القتالية واستخدام الأسلحة. طبعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال حوارها وتواصلها مع كل المنخرطين في هذا الصراع في السودان تحاول أن تعقد مثل هذه الدورات وهذه التدريبات من أجل رفع الوعي بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ الأساسية، كون ذلك يعكس على الحرص في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وخاصة في مناطق الصراع منها السودان. فتتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال تواصلها بالقيام بهذه الورش وهذا التدريب من خلال مختصين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونستمر في هذا الجانب لما نراه من أهمية وكذلك من تعاون الجميع لتعزيز المعرفة بأبجديات وأولويات ومبادئ هذا القانون الهام الذي هو قانون الحرب، الذي ينص على أنه الذي في روحه أن الحرب حتمية ولكن لا حدود ولا كل ما هو متاح مسموح به. فتعزيز المعرفة بهذا القانون تعكس على أولاً على رفع الوعي في احترام المدنيين والأعيان المدنية وكذلك المحتجزين وكرامتهم وكذلك كرامة الموتى وغيرها من القضايا المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وللحد من الخروقات لهذا القانون وتعزيز المعرفة وكذلك احترام هذا القانون الهام جدا في تخفيف المعاناة الإنسانية أثناء الحروب. تواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر حوارا متواصل مع الأطراف المشاركة في الأعمال القتالية في السودان. يتضمن هذا الحوار مناقشة تهدف إلى ضمان الوصول إلى جميع الأشخاص المحتجزين على خلفية النزاع، غير أن الوصول إلى مكان الاحتجاز ما زال محدودا حاليا، مما يعيق قدرة اللجنة على القيام بنشاطها المعتاد في زيارة السجون ومراقبة وتنفيذ ما من شأنه الحفاظ على كرامة المحتجزين وتحسين ظروف معيشتهم. بالعموم يعد العمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أماكن الاحتجاز فريق له خصوصيته، إذ ينفذ بطريقة سرية وثنائية، أي أن اللجنة لا تشارك ملاحظاتها إلا مع السلطات المعنية. أو مع سلطات الاحتجاز المعنية، وبناء عليه لا يمكن مشاركة أي من هذه الملاحظات أو أي هذه التوصيات مع أطراف ثالثة، ولذلك لا يمكن التعليق من جانبنا على أي تقرير محدد تتعلق بأماكن احتجاز معينة أو أوضاع المحتجزين. وفي مجال آخر تناقش اللجنة الدولية من خلال حديثها مع سلطات الاحتجاز أوضاع المحتجزين، وكذلك كيف يمكن مساعدة في تحسين هذه الظروف، وكذلك كيف يمكن للمحتجزين التواصل مع أسرهم والبقاء على التواصل مع عائلاتهم. وما يخص بتحركات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، فاللجنة الدولية للصليب الأحمر سواء كان في السودان وغيرها من مناطق الصراع تعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، ويهدف ذلك الحديث والحوار لتأمين الوصول، لتأمين وصول آمن بدون عوائق، مما يمكننا من قيام بمهمة الإنسانية سواء في مجال الحماية أو المساعدة للمجتمعات المتضررة من النزاعات. وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
1: حولت خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري إلى مساحة لاستعادة تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات عبر العرض المسرحي سجن الأحرار. محمد أزهر الطيب أحد المشاركين في العرض تحدث لراديو دبنجا حول هذا العمل.
3: بالنسبة لي دي كانت تجربة عظيمة جدا، لأنها بتحكي عن تاريخ السودان والواقع اللي عشناه نحن كسودانيين، إذا كان في السودان الكبير ده أو داخل حتى معتقلات الأنظمة الاستبدادية اللي مرت على تاريخ السودان من زمن مغامة الاستعمار ونضال الاستغلال، مرورا بفترات الحكومات العسكرية وانفصال جنوب السودان والثورات اللي مرت على تاريخ السودان، ووصولا للحرب الحاصلة حاليا ومعاناة السودانيين بسببها. العمل كان من تأليف وإخراج المبدع عكرمة عباس، وساعد في الإخراج مختار النور شرارة، وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله نحن نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاح موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته عن قضاياهم دي. فحاولت المشاهد كلها تجسد المعاناة بتاعت السودانيين، وفي نفس الوقت حاولت إنها تحكيس كيف السودانيين دي هم بيقدروا إنه يحلوا مشاكلهم، لأنهم هم الطرف الوحيد اللي بيحمل المفتاح بتاع الحرية. المسرحية بالنسبة لي هي ما كانت مجرد عرض فني وبس، بل كانت مساحة جمعت كل السودانيين أو جزء كبير من السودانيين في كمبالا، وخلت الناس تحس بالروح بتاعت التضامن والانتماء، وأكدت إنه رغم الحرب ورغم المعاناة السودانيين لسه متمسكين بالحياة وبالسلام. وبكرر إنه أنا يعني سعيد جدا إني كنت جزء من العمل ده مع كوكبة من الجميلة من الفنانين زي آمنة محجوب المطربة، آمنة محجوب اللي كانت تمثل دور الحلم مع الأستاذ الفنان محمد خير، وكذلك الأستاذ ربيع سليمان اللي كان بيمثل دور آدم، وإيمانويل بيتر أخونا من جنوب السودان، وأمل أحمد اللي كانت بتمثل ستو، مرتضى أحمد اللي كان بيمثل دور الخواجة، خالد مرغني محشية اللي كان بيمثل دور محمد صالح، كذلك الأخت ريان نبيل اللي كانت بتمثل دور مندي، وشخصية الضعيف اللي هو كان بيمثل العسكري الشاويش حمد. شكرا راديو دبنجا إنه حاول إنه يعني يعكس التجربة بتاعتنا نحن كشباب، حاولنا إنه بصورة بسيطة جدا نقدر بإمكانياتنا المتاحة بإنه إحنا نجسد الواقع بتاعنا والتاريخ بتاعنا كسودانيين.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: بابنوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم. و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمديانا، راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
9: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
10: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
11: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل، وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
10: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دابنغا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط عمل الخلايا الأمنية ووضع تعريف للمتعاونين، والحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني باستهداف منظمة إنسانية في كاودا بطائرة مسيرة. مقتل 4 مدنيين في قصف طائرة مسيرة على الدلن وبابانوسا، واستهداف جديد لمدينة الضعين بالمسيرات. حراك دولي في فيينا ونيروبي تمهيدا لحوار سوداني في يونيو المقبل، وتحريك الدولار الجمركي بنسبة انخفاض قدرها 5%. الصليب الأحمر يكشف عن ارتفاع عدد المفقودين بعد الحرب إلى 8,000، واحتجاجات في البحر الأحمر بسبب آبار للمياه. تفاصيل النشرة من راديو دابنغا في تقديم محمد سليمان. قتل 2 من المدنيين امرأة وشقيقها جراء استهداف نفذته قوات الدعم السريع على عربة دفار بالقرب من مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان اليوم الأربعاء، كما شمل القصف حي المعاصر وأشر ونسى داخل المدينة. وأفاد أقارب الضحايا راديو دابنغا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار كانت في طريقها من الدلن إلى هبيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتلت امرأة أمس الثلاثاء في قصف نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني بالقرب من مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان. وأفاد شهود عيار راديو دابنغا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار أثناء سيرها في منطقة قرب المدينة، ما أدى إلى وفاة المرأة في الحال. وأشار الشهود إلى أن العربة تعرضت لتدمير جذعي جراء القصف. قالت السلطة المدنية التابعة لحركة الشعبية بقيادة الحلو أن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مقر إحدى المنظمات الإنسانية بمدينة كاودا، ما أدى إلى تدمير 2 أمس الثلاثاء. وأدانت السلطات المدنية في بيان الحادثة وقالت إن القصف أدى إلى تدمير عربة تتبع لقوات التأمين الخاصة بحماية المدنيين، إلى جانب عربة مدنية مملوكة لأحد المواطنين. كشفت مصادر أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وأوضحت المصادر أن القصف الذي جرى أصر أمس أسفر عن تدمير مبنى حكومي في حي العرب بالمدينة. أعلن قادة ميدانيون في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على مدينة أم دمهاج في شمال كردفان، ونفى قادة في تسجيل مصور من داخل المدينة ما تردد من أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على المدينة. وأضاف أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: التاريخ اليوم يوم 20/5/2026 جمدم حاج حمد، الله أكبر شاوش رأيهم قدام، قلت ما قلت ما حاج دم حاج أحمد وين؟
2: الله أكبر.
0: وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بأمس برئاسة الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجهات المختصة بالعمل على تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع، مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين. ووجه الاجتماع بضرورة وضع الضوابط اللازمة لأمن الخلايا الأمنية في المحليات، كما وجه الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. وقال وزير الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: كما كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات. كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة تعريف المتعاونين مع الميليشيا المتمردة مع التركيز على التحريات اللازمة حيال المتعاونين. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
0: وفي السياق قال مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع وجه الجهات العدلية بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والأوضاع التي خلفتها الحرب. وأشار المستشار إلى أن التعريف الجديد يستهدف التمييز بين من شاركوا في جرائم وانتهاكات الدعم السريع بصورة مباشرة وبين المواطنين الذين اضطروا للتعايش قسرا مع سيطرتها على المناطق المدنية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون أوائق مما يمكنها من تقييم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان أدنان حزام لراديو دبنغا ردا على إجراءات حكومة تأسيس بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار إنه على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص
4: نعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
0: وحول الأرقام التي وثقتها اللجنة لعدد المفقودين في السودان قال حزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية حرب 15 أبريل قد بلغت 8000 مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأضاف في هذا الخصوص
4: بما يخص ال 11000 من المفقودين، طبعا هذه أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رصدتها للصراعات بشكل عام في السودان، ولكن إذا أردنا الرقم الذي رصدنا أو سجلته اللجنة الدولية للصليب للمفقودين منذ بداية الحرب هو حوالي 8000، ولكن بالمجمل المفقودين الذي سجلته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ما يتعلق بالصراعات هو 11000، ولكن منذ اندلاع الصراع وحتى اليوم سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8000 مفقود.
0: أصدرت السلطات بولاية الخرطوم قرارا منع بموجبه عبور المركبات ذات الحمولة العالية عبر معبر خزان جبل أولياء حفاظا على سلامة الخزان والبنية التحتية. ونص القرار الصادر أن المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجبة النجا على منع عبور أي مركبة تتجاوز حمولتها 5 أطنان اعتبارا من أمس الثلاثاء. وكان مدير خزان جبل أولياء المهندس سامي سالم قد أشار إلى أن جسر جبل أولياء لم يعد صالحا لعبور المركبات بسبب التصدعات الخطيرة التي تحدد سلامة العبور. أطلقت مجموعة من المنظمات والمبادرات المحلية بمنطقة جولو في جبل مرة حملة توعوية لمكافحة حالات الاشتباه بمرض جدل القروت عقب الإعلان عن انتشار المرض في عدد من مناطق شرق الجبل. وقال أحد المتطوعين المشاركين في الحملة إن المنظمات والمبادرات المحلية تكاتفت لتقديم التوعية للمواطنين حول مرض جدري القروط وشرح الإجراءات الاحترازية اللازمة لحد من انتشاره وحماية السكان. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع منظمة مركز السلام النمساوي في فيينا ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف المعتصم أن اليوم ينعقد في نيروبي اجتماع موسع لقوى إعلان المبادئ يحضره 60 ممثلا لتحالف الصمود وحزب البعث الأصل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوى مدنية، وسيناقش الاجتماع توسيع التحالف والتنسيق بين مكوناته والأزمة الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص
5: في إحراق دول كبير بيجري حول السودان. كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر.
0: وقال الطاهر المعتصم إن ما يجري في فيينا أو نيروبي هو تحضير لاجتماعات توقد في أديس أبابا في مطلع يونيو القادم برعاية الخماسية، وذلك بهدف الإعلان عن حوار سوداني سوداني بالتوازي مع التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار. وأضاف المعتصم لراديو دبنغا
5: في تقدير أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
0: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور تنفيذ حملة غزوية متكاملة بعدد من محليات الولاية بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين. وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة بتول آدم إن الحملة تشمل إجراء مسح تغذوي سريع إلى جانب تقديم تدخلات صحية وغذائية للأطفال والأمهات. وأوضحت أن الحملة تتضمن توزيع فيتامين ألف والمكملات الغذائية إضافة إلى الحبوب الطاردة للديدان، فضلا عن توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية. وأضافت في هذا الخصوص:
6: حملة تغذوية متكاملة فيها كمية من التدخلات اللي هي تدخلات التغذية من ضمنها فيتامين ألف والمكمل الغذائي الذي يسميه إيرانس، بالإضافة للتكامل مع إدارة الأمراض المهملة في توزيع الحبوب الطاردة للديدان، بالإضافة للتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية لتوزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل.
0: تستعد منظمة اللاجئين السودانيين بهولندا لتنظيم النسخة الثانية من بطولة السودانيين لكرة القدم يوم الأحد 24 مايو مدينة أوتريخ بمشاركة 26 فريقا يمثلون مختلف المدن والتجمعات السودانية في هولندا. وقال هيثم إبراهيم ممثل منظمة اللاجئين لراديو دابانغا إن البطولة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين السودانيين وإتاحة مساحة للتلاقي والتعارف وترسيخ قيم السلام والمحبة وقبول الآخر، إلى جانب تعزيز الاندماج المجتمعي بين أفراد الجالية. قالت مفوضية اللاجئين إن 27 لاجئا من بينهم سودانيون في ليبيا قادروا إلى كندا عبر قنوات قانونية منظمة بتسيير من السلطات الليبية. وأوضحت أن المقادرة هي الثالثة هذا الشهر للاجئين الذين فروا من الحرب والاضطهاد. وأضافت مسؤولة في مكتب المفوضية في ليبيا في هذا الخصوص:
7: هذه ثالث رحلة على كندا بهالشهر، ومثل ما قال المفوض السامي مؤخرا، اللجوء لازم يكون حالة مؤقتة مش مصير دائم. بالنسبة للمفوضية، مساعدة اللاجئين يلاقوا حلول برا ليبيا هي جزء أساسي من دورنا.
0: وجه مواطن وخبراء تربويون بمدينة كسلة وزارة التربية بالولاية انتقادات بسبب الأخطاء التي صاحبت إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية، والتي حرمت عددا من المتفوقين من ظهور أسمائهم في قائمة الأوائل. وأوضح مواطنون في حديث لراديو دبنغا أن الاعتذار الذي وجهته وزارة التربية غير كافي، مطالبين محاسبة الذين ارتكبوا الأخطاء ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها. حركت حياة الجمارك الدولار الجمركي من 3395 جنيها إلى 3222 جنيها بنقصان قدره 173 جنيها بنسبة تفوق 5%. وعادت الجمارك بموجب القرار الدولار الجمركي إلى ما كان عليه في بداية مايو الجاري. من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دبنغا إن التقرير الذي صدر بشأن التضخم يعني أن الارتفاع في الأسعار زاد بنسبة 45.8%، مشيرا إلى أنه يمثل انخفاضا شديدا في معدلات التضخم بالمقارنة مع الأعوام الماضية، ما يشير إلى انخفاض نسبي في سرعة التضخم على أساس سنوي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد في حالة ارتفاع دائم، بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة. المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج. ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحسب الأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم.
0: شهدت مدينة دردب احتجاجات ارتبطت بقرار توزيع أبار ضمن مشروعات المسؤولين المجتمعية التي نفذتها هيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي المراقب عثمان حاشم لراديو دبنغا إن المحتجين طالبوا بتنفيذ الآبار داخل المدينة حيث ترتكز الكثافة السكانية وتعاني الأحياء من أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب بدلا من توزيعها في مناطق مرتبطة بالنشاط التعديني والاستثماري. وأضاف في هذا الخصوص
9: على إن الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التغليدي وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات ومدينة دروديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية.
0: الخبر الأخير في النشرة. وقع وزيرا خارجية السودان وأذربيجان اتفاقية لإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. ومن جهة أخرى وصل رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز والإشراف على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعزائي المستمعين في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا ودمتم بخير.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفروسية سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار أنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه الغطاء عاد إلى عودا الى الوراء وليس سنوات فاضت. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما نتجي للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار الشهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملأ الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خدتها في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أنه السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
2: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mark. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في الهيئة الطيران المدني أضرب الهيئة كثير جدا وأضرب القطاع عموما، ونحن ندفع في ثمن الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها.

0: نحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش. ده قبل ما يحصل الانهيار. ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. تحالف تأسيس يتهم الجيش بقصف الضعين بمسيرة ما أدى لمقتل 15 شخصا. القوى المشتركة للحركات المسلحة تعلن خوضها معارك ضارية ضد الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية في كردفان أمس. صور الأقمار الصناعية تؤكد استهداف غارات الطائرات بدون طيار قوافل إمداد قوات الدعم السريع من جنوب شرق ليبيا يوم السبت الماضي. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بوباء الكوليرا في منطقة فوجا وتسجيل أول حالة إصابة بمنجم الرقيق بولاية غرب كردفان. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد جدر القرود ينتشر في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة وتسجيل 347 حالة إصابة. قيادات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني تصل إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في الاجتماعات التي ستنطلق غدا. الآلية الخماسية تدعو لاجتماع جديد بأديس أبابا مطلع يونيو لاستكمال مشاورات برلين ومواصلة النقاشات حول وثيقة المخرجات. تحالف التغيير الجذري يدشن مساء اليوم حملة مناهضة العنصرية وخطاب الكراهية. إطلاق سراح القيادي الإسلامي ناجي عبد الله بعد شهرين من الاعتقال. حميتي يصادق على قرار حكم الإعدام غيابيا الصادر من محكمة بحق القائد المنشق السابنا. نفوق قطيع من الماشية بولاية نهر النيل نتيجة تعرضها لتسمم من أحواض السيانايد. أوتشا مقتل أكثر من 11 ألف مدني بالسودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وصول قوافل تجارية ومساعدات إنسانية إلى الدلنج وكادولي وصمود يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالسودان. غرفة طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع باعتقال 25 مواطن من محلية غبيش بولاية غرب كردفان. فساد أراضي يهدد ميدان الرفاق بالقطينة بولاية النيل الأبيض وضبط شبكة متخصصة في تزوير شاسيهات المركبات بكرري. مزارعو حلفة جديدة الموسم الزراعي الصيفي في خطر نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج والعمليات الزراعية. غرفة مصنعي الأدوية استئناف عمل 30% من مصانع الأدوية بالعاصمة الخرطوم. سفارة السودان في أوغندا تطالب أفراد الجالية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا بالعاصمة كامبالا. وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. حرائق أشجار بسبب الجفاف الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي بالولاية الشمالية. مباحث وادي حلفة تلقي القبض على متهم من المرحلين من مصر بتهمة اغتصاب امرأة نازحة على شاطئ البحيرة. شكاوى في وادي حلفة من قرار رئيس الوزراء بوقف استيراد الخضر والفاكهة من مصر. ولاية نهر النيل ترفع سعر إعادة تعبئة أسطوانة غاز الطبخ ليصل إلى 109,500 جنيه. زيادة مؤقتة في أسعار تذاكر الباصات السفرية بين المدن بمناسبة عيد الأضحى. الحكامة جمعة تنشر مقطع فيديو وتكشف عن اختطاف ابنتيها في لقاوة بولاية غرب كردفان. وزير البنية التحتية بكسلة يحذر من تكرار الانهيارات التي

0: حدثت العام الماضي بسبب تعثر أعمال ترويض الجاش. الدكتور كامل إدريس يلتقي الرئيس التركي بالتزامن مع مباحثات وزارية لإعادة الإعمار. حريق في سوق صابرين بمدرمان يقضي على عدد من المحلات التجارية. وزير الموارد البشرية عدد المسجلين في انتظار تصنيع الأطراف الصناعية بلغ 2230 شخصا. أزمة حادة في مياه الشرب بقرى محلية عقيق بولاية البحر الأحمر. اصطياد تمساح يزن 600 كيلو بطول 6 أمتار بالقرب من العرشكول بولاية النيل الأبيض. انتهت العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: نقول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: السلام عليكم ورحمة الله. معكم مودة خليل العزمان من ماسكر بامجرة. بنتكلم عن المويه, يعني كثرة الباخات مبالغة يا جماعة. موضوع المويه انه منظمة بتجيب ومنظمة بتجيب ده دخلت شديد, يعني هنا يعني بنطالب الناشط انه الناس يتعاون زي المنظمة يتعاون زي ما الناس قاعدة تتعاون تساعدهم. تمام, انه واحد يمشي من الساعة 6 صباحا 3 صباحا يعني يخط الباخة ويقعد برضو ما يشيل مويه دخلت كبير, والكلاشات اللي بين المواطنين وبين اللاجئين يعني ده نحاول نوقفهم, يعني نعمل بينهم مختلفين يعني من جانب لجانب آخر, لكن إحنا ما نقوم نلمهم حتة واحدة ويعمل في مشاكل. ممكن يكون في حالات يعني إنه لك النظافة من الإيمان الموية تتوفر, يعني إحنا عشان نتجنب حاجات كثيرة في حاجات كثيرة لازم نتجنبها ونحن نتفاداها. إحنا بنقول عندنا مستشفيات عندنا علاجات, طيب نحن ما يتفادينا المرض وشين العافة دي بالنظافة والموية ده, كيف نحن بنجيب الحبوب وبنجيب العلاجات ويزدل ويقول له يتعالج؟ ده أكبر خلط عندنا نحن بالطريقة دي. كلام ده ما صح, يعني بالناشط ونطالب إنه الموية يتوفر بالنسبة للاجئين إن شاء الله.
3: من البامي جورا ماسكر المعافة للاجئين أجمت موية تقريبا الليلة عندها أسبوع, كان في منظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر بيجيبوا الموية, لكن أنا لاحظت إنه في عدم تنسيق بين المنظمتين. إذا جات الصليب الأحمر بتختفي أطباء بلا حدود بتجيف, يعني أنا something wrong أنا ما عارفة ده سبب لنا أزمة بتاعت موية. اللاجئين اللي قاعدين الآن بيشربوا من البير بتاعت المواطنين, والعدد كبير هنا للاجئين أكثر من 700,000 أسرة, والعدد ده كله لما نمشي هناك بيكون في أكشن, بيكون في عنف لفظي, بيكون في عنف جسدي, والحاجة دي إحنا ما عايزين نتمشي قدام. ومن هنا بنناشد كل الخيريين والمنظمات والعاملين والناس اللي قاعدين في الطينة قريبين إنهم يوفروا الموية داخل الباميجرا. واليوم كمان بعد الحادثة بتاعت أمس اللي هي تسميم الموية في معسكر ملح, طبعا وقفوا الموية لحد ما جابوا خبير انه فحص الموية, بعد ذاك الناس شربت, فدي برضو كان سبب الأزمة لأنه في الزوج بيكون عنده بثمانيتين ولا بيكون عنده باخة كبيرة ولا حاجة زي ده وما حصل على الموية. فالماء أساس كل شيء, وجعلنا من الماء كل شيء حي. يا جماعة ساعدونا بالموية, ساعدونا بالموية. فاطمة خضر الجاسر, معسكر البامي جرال, مؤقت اللاجئين السودانيين بالطينة جبربة.
4: وجعلنا من الماء كل شيء حي. بدون الماء يا جماعة زي ما بدنا نعمل أي حاجة, زي ما شايفين لو ما غسلت يدك بالماء والصابون حيكون في ردة فعل, يعني يكون في أزمة صحية في المعسكر. الأطفال بيكونوا وسخانين, الناس الكبار بيكونوا وسخانين, والنظافة هي أساس الصحة والماء أساس كل شيء.
5: يلا احنا بنقش هنا يعني عشان نقلل المرض ونحتر يعني نهتم بالحاله الصحيه بالنسبه للمواطنين من الامراض والافات اللي بتجينا. يعني بس هنا يوفروا الماء, النظافه من الايمان, الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان, يعني احنا اذا ما في مويه نطلع ننظف عشان ما يجينا امراض اللي خير خير من العلاج. لكن احنا بنناشد ونطالب انه الاتصال بتاع المرضى المواطن بتاع اللاجئ يكون ابار مختلفه عشان ما يحصل مشاكل وكلاشات بين الناس وانه بيتعوض ومشى المستشفى وكده حاله ما صحيحه, لانه الوضع كده صعب شديد. حتى المعقل هنا كان صعب, والجو الساخن ده في امراض كثيره وبسبب عدم المويه فينا امراض كثيره, منها الكلاس ومنها الامراض الثانيه.
1: مويه صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبنجا غرام بلا لا غنا ودمانا غندري.
6: دم وصلني زراعه وصلني وهاش وصلنا اصلا بك هداب ننقدي انت تكب داسني رادي ودبنقه كستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابه عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البدايه. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
7: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني وافترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي تنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دابنغا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط عمل الخلايا الأمنية ووضع تعريف للمتعاونين، والحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني باستهداف منظمة إنسانية في كاودا بطائرة مسيرة. مقتل 4 مدنيين في قصف طائرة مسيرة على الدلن وبابانوسا، واستهداف جديد لمدينة الضعين بالمسيرات. حراك دولي في فيينا ونيروبي تمهيدا لحوار سوداني في يونيو المقبل، وتحريك الدولار الجمركي بنسبة انخفاض قدرها 5%. الصليب الأحمر يكشف عن ارتفاع عدد المفقودين بعد الحرب إلى 8000، واحتجاجات في البحر الأحمر بسبب آبار للمياه. تفاصيل النشرة من راديو دابنغا في تقديم محمد سليمان. قتل 2 من المدنيين امرأة وشقيقها جراء استهداف نفذته قوات الدعم السريع على عربة دفار بالقرب من مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان اليوم الأربعاء، كما شمل القصف حي المعاصر وأشر ونسى داخل المدينة. وأفاد أقارب الضحايا راديو دابنغا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار كانت في طريقها من الدلنج إلى هبيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتلت امرأة أمس الثلاثاء في قصف نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني بقرب مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان. وأفاد شهود عيار راديو دابنغا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار أثناء سيرها في منطقة قرب المدينة، ما أدى إلى وفاة المرأة في الحال. وأشار الشهود إلى أن العربة تعرضت لتدمير جذعي جراء القصف. قالت السلطة المدنية التابعة لحركة الشعبية بقيادة الحلو إن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مقر إحدى المنظمات الإنسانية بمدينة كاودا، ما أدى إلى تدمير 4 أمس الثلاثاء. وأدانت السلطات المدنية في بيان الحادثة وقالت إن القصف أدى إلى تدمير عربة تتبع لقوات التأمين الخاصة بحماية المدنيين، إلى جانب عربة مدنية مملوكة لأحد المواطنين. كشفت مصادر أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وأوضحت المصادر أن القصف الذي جرى أصر أمس أسفر عن تدمير مبنى حكومي في حي العرب بالمدينة. أعلن قادة ميدانيون في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على مدينة أم دمهاج في شمال كردفان، ونفى قادة في تسجيل مصور من داخل المدينة ما تردد من أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على المدينة. وأضاف أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: التاريخ اليوم يوم 20/5/2026 جم دم حاج حمد. الله أكبر شاوي رام قدام قلت ما حد دم حاج أحمد وين؟
2: الله أكبر
1: الله أكبر شاوي نحن تابعين كسوية الله أكبر.
0: وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بأمس برئاسة الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجهات المختصة بالعمل على تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع، مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين. ووجه الاجتماع بضرورة وضع الضوابط اللازمة لأمن الخلايا الأمنية في المحليات، كما وجه الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. وقال وزير الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: كما كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات. كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة تعريف المتعاونين مع الميليشيا المتمردة مع التركيز على التحريات اللازمة حيال المتعاونين. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
0: وفي السياق قال المستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع وجه الجهات العدلية بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والأوضاع التي خلفتها الحرب. وأشار المستشار إلى أن التعريف الجديد يستهدف التمييز بين من شاركوا في جرائم وانتهاكات الدعم السريع بصورة مباشرة وبين المواطنين الذين اضطروا للتعايش قسرا مع سيطرتها على المناطق المدنية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون أوائق مما يمكنها من تقييم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان أدنان حزام لراديو دبنغا ردا على إجراءات حكومة تعسيس بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار إنه على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص
4: نعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
0: وحول الأرقام التي وثقتها اللجنة لعدد المفقودين في السودان، قال حزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية حرب 15 أبريل قد بلغت 8000 مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأضاف في هذا الخصوص
4: بما يخص ال 11000 من المفقودين، طبعا هذه أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رصدتها للصراعات بشكل عام في السودان، ولكن إذا أردنا الرقم الذي رصدنا أو سجلته اللجنة الدولية للصليب للمفقودين منذ بداية الحرب هو حوالي 8000، ولكن بالمجمل المفقودين الذي سجلتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ما يتعلق بالصراعات هو 11000، ولكن منذ اندلاع الصراع وحتى اليوم سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8000 مفقود.
0: أصدرت السلطات بولاية الخرطوم قرارا منع بموجبه عبور المركبات ذات الحمولة العالية عبر معبر خزان جبل أولياء حفاظا على سلامة الخزان والبنية التحتية. ونص القرار الصادر أن المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجبة النجا على منع عبور أي مركبة تتجاوز حمولتها 5 أطنان اعتبارا من أمس الثلاثاء. وكان مدير خزان جبل أولياء المهندس سامي سالم قد أشار إلى أن جسر جبل أولياء لم يعد صالحا لعبور المركبات بسبب التصدعات الخطيرة التي تحدد سلامة العبور. أطلقت مجموعة من المنظمات والمبادرات المحلية بمنطقة جولو في جبل مرة حملة توعوية لمكافحة حالات الاشتباه بمرض جدل القرود عقب الإعلان عن انتشار المرض في عدد من مناطق شرق الجبل. وقال أحد المتطوعين المشاركين في الحملة إن المنظمات والمبادرات المحلية تكاتفت لتقديم التوعية للمواطنين حول مرض جدل القرود وشرح الإجراءات الاحترازية اللازمة لحد من انتشاره وحماية السكان. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع منظمة مركز السلام النمساوي في فيينا ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف المعتصم أن اليوم ينعقد في نيروبي اجتماع موسع لقوى إعلان المبادئ يحضره 60 ممثلا لتحالف الصمود وحزب البعث الأصل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوى مدنية، وسيناقش الاجتماع توسيع التحالف والتنسيق بين مكوناته والأزمة الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص
5: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان. كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر.
0: وقال الطاهر المعتصم إن ما يجري في فيينا أو نيروبي هو تحضير لاجتماعات توقد في أديس أبابا في مطلع يونيو القادم برعاية الخماسية، وذلك بهدف الإعلان عن حوار سوداني سوداني بالتوازي مع التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار. وأضاف المعتصم لراديو دبنغا
5: في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
0: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور تنفيذ حملة غزوية متكاملة بعدد من محليات الولاية بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين. وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة بتول آدم إن الحملة تشمل إجراء مسح تغذوي سريع إلى جانب تقديم تدخلات صحية وغذائية للأطفال والأمهات. وأوضحت أن الحملة تتضمن توزيع فيتامين ألف والمكملات الغذائية إضافة إلى الحبوب الطاردة للديدان، فضلا عن توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية. وأضافت في هذا الخصوص:
6: حملة تغذوية متكاملة فيها كمية من التدخلات اللي هي تدخلات التغذية من ضمنها فيتامين ألف والمكمل الغذائي الذي يسميه إيرانس، بالإضافة للتكامل مع إدارة الأمراض المهملة في توزيع الحبوب الطاردة للديدان، بالإضافة للتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية لتوزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل.
0: تستعد منظمة اللاجئين السودانيين بهولندا لتنظيم النسخة الثانية من بطولة السودانيين لكرة القدم يوم الأحد 24 مايو مدينة أوتريخ بمشاركة 26 فريقا يمثلون مختلف المدن والتجمعات السودانية في هولندا. وقال هيثم إبراهيم ممثل منظمة اللاجئين لراديو دابانغا إن البطولة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين السودانيين وإتاحت مساحة للتلاقي والتعارف وترسيخ قيم السلام والمحبة وقبول الآخر إلى جانب تعزيز الاندماج المجتمعي بين أفراد الجالية. قالت مفوضية اللاجئين إن 27 لاجئا من بينهم سودانيون في ليبيا قادروا إلى كندا عبر قنوات قانونية منظمة بتسيير من السلطات الليبية. وأوضحت أن المقادرة هي الثالثة هذا الشهر للاجئين الذين فروا من الحرب والاضطهاد. وأضافت مسؤولة في مكتب المفوضية في ليبيا في هذا الخصوص:
7: أديت لك رحلي على كندا بهالشهر، ومثل ما قال المفوض السامي مؤخرا، اللجوء لازم يكون حالة مؤقتة مش مصير دائم. بالنسبة للمفوضية، مساعدة اللاجئين يلاقوا حلول برا ليبيا هي جزء أساسي من دورنا.
0: وجه مواطن وخبراء تربويون بمدينة كسلة وزارة التربية بالولاية انتقادات بسبب الأخطاء التي صاحبت إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والتي حرمت عددا من المتفوقين من ظهور أسمائهم في قائمة الأوائل. وأوضح مواطنون في حديث لراديو دابانغا أن الاعتذار الذي وجهته وزارة التربية غير كافي، مطالبين بمحاسبة الذين ارتكبوا الأخطاء ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها. حركت حياة الجمارك الدولار الجمركي من 3395 جنيها إلى 3222 جنيها بنقصان قدره 173 جنيها بنسبة تفوق 5%. وعادت الجمارك بموجب القرار الدولار الجمركي إلى ما كان عليه في بداية مايو الجاري. من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دابانغا إن التقرير الذي صدر بشأن التضخم يعني أن الارتفاع في الأسعار زاد بنسبة 45.8%، مشيرا إلى أنه يمثل انخفاضا شديدا في معدلات التضخم بالمقارنة مع الأعوام الماضية، ما يشير إلى انخفاض نسبي في سرعة التضخم على أساس سنوي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعت الأسعار، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة. المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحسب الأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم.
0: شهدت مدينة دردب احتجاجات ارتبطت بقرار توزيع أبار ضمن مشروعات المسؤولين المجتمعية التي نفذتها هيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي المراقب عثمان حاشم لراديو دبنجا إن المحتجين طالبوا بتنفيذ الآبار داخل المدينة، حيث ترتكز الكثافة السكانية وتعاني الأحياء من أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب بدلا من توزيعها في مناطق مرتبطة بالنشاط التعديني والاستثماري. وأضاف في هذا الخصوص:
9: يجب على أن الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التغليدي وهي استثمارية، حتكون ما حتفيد المواطن، لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات، ومدينة دروديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وقع وزيرا خارجية السودان وأذربيجان اتفاقية لإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. ومن جهة أخرى، وصل رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز والإشراف على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
10: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 21 مايو عام 2026، وتتابعون في هذه الجولة الأوضاع الإنسانية في كادوغلي بجنوب كردفان بعد فك الحصار ودخول المؤن الغذائية.
11: الحمد لله الوضع استقر والفوضى هي كانت موجودة، لكن طبعا التجار استغلوا هيك الشارع دي وبقوا يحتكروا البضائع، يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف يعني فوق طاقت المواطن.
10: إحاطة حول اللقاء التي ضم عدد من قيادات قوى التغيير الجذري في العاصمة الكينية نيروبي.
12: نيروبي تستضيف اجتماعات معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان، وده عمل كبير، أنا أفتكر أنه فيه تحول كبير.
10: تعليق حول الزيادة في معدل التضخم السنوي في السودان.
8: بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعت الأسعار، المهم إنه الأسعار زايدة، وده المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد.
10: مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان عقب فقدان إدارة المجال الجوي الجنوبي.
13: فإدارة المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل الأجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
10: نبدأ الجولة بالأوضاع في مدينة كادوغلي بجنوب كردفان عقب فك الحصار قبل أيام وتدفق المواد الأساسية إلى المدينة. ومعنا أحد المواطنين في المدينة ونسمع كلامه.
11: يعني نحن كنا بنعاني معاناة شديدة قبل هذا الشهر ده من الوقود والبضايع والأوضاع الاقتصادية كانت متردية، لكن بعد هذا الشهر الحمد لله الوضع استقر والفوضى هي كانت موجودة، لكن طبعا التجار استغلوا حكاية الشارع دي وبقوا يحتكروا البضايع، يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف وأسعار خرافية جدا جدا يعني فوق طاقة المواطن، لكن الحمد لله حصل الوضع استقر شوية والناس قاعدة آمنة في أمان الله والله الحمد لله، لكن الناس بدأت تغادر المدينة في ظل الوضع المضاد، الناس عاند وبدأت تغادر المدينة. ونشكر على راديو دبنجا على الاستضافة، وبتمنى دائما تواشر وتواصل معنا وتعرف مشاكلنا وتقدمها، وكل الشكر للغناء. وأسعار البضايع في الشارع ده يعني كان كيلو الدقيق حصل 40,000، والأرز برضو 40,000، والزيت 30,000 لكن أسباب تحت الشارع ده نجد في منافسة وبضايا مسعر الدقيق لكيلو ب8,000 والسكر ب8,000 والزيت رطل ب10. الحياة الحمد لله يعني والله في رخاء نعم الحمد لله. ولسه البصل للملو كان ب100,000 بس حاليا كده ملوط البصل ب8 ب7 ب10. سعر باقي الحياة دي أصبحت متناول المواطن. ولسه حاليا كده وضع الاقتصادي انتعش الحمد لله.
10: وحول عيد الأضحى واستعدادات الناس للعيد في كادوغلي قال المواطن:
11: هو مع ترتيبات عيد الأضحى دي والخراف البهائم هنا أسعارها غالية. يعني الخراف حدود 1,200-1,300 وفي ظل الوضع الاقتصادي ده والمعاناة السابقة ده أجدين والأقبال اللي عرضها ده أقبال ضعيف وزيل عدم توفر المواشي مع الأوضاع الحاصلة دي وعدم وجود أضاحة كافية هنا داخل الولاية. وغيته الوضع غيته هو حسن أحسن منه الحمد لله غيته وربا يسهل الأوضاع ومن أن الناس ترجع وتستغير ولد ترجع زي أول والناس تثبت هنا صمدنا زي ما قال خلال مقول الشارع ده صمدنا 3 سنة في ظل الأوضاع الاقتصادية المدريد دي وظل الأزمات دي لكن الحمد لله الوضع استغر وبدأ أحسن من أول وأنا قاعدين زي ما قال من عمر بلدنا ومن فارق بلدنا أن أنت خلت بلدك ما في زي بيجب عميرها لك تاني. الحمد لله الخريف بشرعة الخريف بدأت الناس بدأت تزرع خلاص لين عامل من غير الوضع دي صلح أحسن من أول إن شاء الله.
10: استضافت العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء اجتماعات ضم عددا من قيادات القوى السياسية والمدنية السودانية على رأسهم رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس حركة وجيش تحرير السودان الأستاذ عبد الواحد نور. للمزيد من التفاصيل حول ما يدور في نيروبي معنا المتحدث الرسمي باسم تحالف صمود جعفر حسن، أهلا ومرحبا بك.
12: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها والآن توافد إلى نيروبي خلال يوم أمس واليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس صمود والأستاذ بابكر والأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي والأستاذ عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل والأستاذ كمال بولاد والأستاذ ياسر عرمان والأستاذ الواثق البرير والأستاذ طه عثمان وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان. وده عمل كبير أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة وخاصة الناس في اختبار كبير يواجه الناس في الفترة الجاية مرتبط بأنه السودان في واجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان. وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية، تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عددها أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير. وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أن القوى السياسية أنها تصل لتوافق دائم، ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى سلام. هنالك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هنالك خط واضح لبناء سودان ما بعد الحرب.
10: كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع كبير في معدل التضخم في السودان مقارنة بالمعدلات القياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. للمزيد من التفاصيل ولمعرفة أسباب الزيادة وتأثير ذلك على معاش الناس، معنا الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي.
8: التضخم اللي هو الارتفاع في الأسعار زادت بنسبة 45% وثمانية من عشرة، ولو نحن يعني ده بيعتبروا التقرير انه انخفاض شديد جدا جدا في معدلات التضخم اذا قارناه بمستوى كان 422% في يوليو 2021، ولو قارناه على مستوى سنوي بالنسبة لإبريل 25 هنلقاه برضو اقل كثير، لأنه في إبريل 25 كان 156%، لكن نلقاه لأنه برضو زاد في إبريل 26 بالمقارنة مع مارس 26 بخمسة نقاط مئوية. زادت السرعة بتاعة التضخم في خلال الشهر ده عما كان في الشهر الفات. يعني أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعة الأسعار في الفترة دي ما بين بيهمني أكثر قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دي، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 المستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. الحكاية ما في السر، ما في السرعة بتاعة تخفيض معدل التضخم بقدر ما هو أهم الاستمرار في الارتفاع في المستوى العام للأسعار. ببلغة تانية ودائما قاعد أقول أنا، سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد إيجابي، يعني في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار. الأسعار ذات الزايدة، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة، وده المقصود منه، المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الانتاج. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبة لي الحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الذهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في

0: لانه الذهب ده اصلا ما بيشتريه اي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابه ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بيتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الاسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلكه استهلاكيه، فدي في حد ذاتها زياده في عرض النقود يعني بطريقه او باخرى، او خلق فئه مستهلكه للسلع دون ان تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالاسواق او التي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما حيستهلكوا ذهب وما حيشتروا ذهب عشان ياكلوه يعني او يشربوه او يركبوها او يطيروا بها او يمشي او تعالجهم كمكنه ولا حتقريهم في المدارس يجي تقيف الذهب كذي تقيف كذي تدرسوا يعني معلش اسف يعني. فدي مشكله كبيره جدا عمليه الذهب اللي بتحول بعض المواطنين الى مستهلكين ضاغطين على الاسعار الى اعلى.
1: أكد خبراء في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة لفقدان إدارة المجال الجوي الجنوبي. للمزيد من التفاصيل في هذا الملف معنا إبراهيم عدلان الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني في السودان.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء شكرا لراديو دبنغا على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن موضوع بالغ الأهمية يتعلق بمستقبل الطيران المدني في السودان وتداعيات الاستراتيجية لفقد السودان إدارة المجال الجوي الجنوبي. أولا في تقديري أن الأمر يتجاوز مجرد خسارة العبور رسوم العبور أو أي عائدات مالية. السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو منح السودان موردا ماليا ثابتا يعني 36% كده من رسوم العبور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران أداء العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية جيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعات الطيران. بالإضافة إلى جنوب السودان كان هناك فترات اعتمد فيها على بعض المناطق أو الحركة الجوية العابرة جزئيا في حركة خدمات المراقبة الجوية في السودان عموما بعموم الموقع الجغرافي واتفاقية إدارة الحركة الجوية في المنطقة. وهو ما حصل للخرطوم، جعل الخرطوم مركز مهم في منظومة الملاحة الجوية الإقليمية. طيب فيما يتعلق بالسؤال حول إذا كانت تشجبة للنظام الوطني جاء نتيجة للحرب في السودان، أعتقد أن الإجابة هي نعم جزئيا. صحيح أنه استقلال السودان كان يفترض في نهاية المطاف يعني إنشاء نظام سيادي مستقل لإدارة الأجواء، لكن الحرب الأخيرة في السودان سرعت كثيرا في هذا التحول. احنا كان عندنا اتفاقية وقعناها في 2016 لإدارة المجال الجوي في جنوب السودان لحد هذا العام، لحد من 2016 لحد 26 اللي هي انتهت تقريبا في هذا العام. والتحول الكبير ده بتأثر به المنظمات الوطنية، تضعف البنية التشغيلية، بتتعرض المطارات والمرافق الإقليمية

0: بعد في ان الدول اللي بتسعد للبدائل دائما بتكون اكثر استقرارا للخدمه الجويه. من ابرز ما فقد السودان برضه في الحرب ليس فقط الاعداد الماليه زي ما انا قلت، بل ايضا فرص تدريب الكوادر واستضافه مراكز التحكم والحفاظ على الخبرات الفنيه، اضافه الى فقدان دوره كمركز اقليمي في خدمات الملاحه. السؤال الاخير حول سبب تاخر جنوب السودان منذ 2011 في انشاء نظام مستقل، بيرجع للتحديات الامنيه الكبيره والضعف في البنيه التحتيه وارتفاع تكاليف انظمه الاداره بتاعت المجال الجوي والحوجه الى الكوادر المتخصصه في هذا المشاريع. عشان كده تاخر جنوب السودان في انه يكون عنده نظامه المستقل. ربما انه يعني انهاء الاعتماد الرسمي على السودان، انا لسه برى انه في فرص للتعاون بين الخرطوم وجوبا بتكون غايمه، ومهمه الطيران المدني بطبيعته صناعه هي صناعه بتقوم على التنسيق العابر للحدود، ويمكن للطرفين التعاون في التدريب تبادل المعلومات الملاحيه واجراء السلامه واجراءات السلامه واداره الطوارئ، لان سلامه المجال الجوي لا تعرف الحدود السياسيه بالمعنى التقليدي. يعني حدود السودان ممكن تتداخل في حدود جنوب السودان عادي، زي ما حدودنا احنا في الشمال بتتداخل مع مصر. يعني هو في تقديري انه الدرس الاهم هنا بيكون استجابه السودان لدور الاقليمي في مجال الملاحه الجويه، ما حيتم فقط بإعادة بناء المنشآت، بل يحتاج إلى بناء مؤسسات وخبرات وقدرات فنية ورؤى استراتيجية يمكن يساهم بها في نهضة الطيران أو في الإقليم كله. يعني شكرا جزيلا.
1: قبل الختام نبقى مع الصحفي عثمان هاشم حول آخر التطورات في الشرق عقب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها ولاية البحر الأحمر على خلفية أزمة المياه وتنامي النزاعات المرتبطة بالتعدين الأهلي.
2: شهدت ولاية البحر الأحمر في الآونة الأخيرة جملة من الأحداث واحتجاجات المواطنين خاصة في محلية بروديف، وقت احتجاجية للمواطنين تتعلق بمسألة توزيع آبار المسؤولية المجتمعية قدمتها هيئة الموانئ البحرية ضمن حزمة المشاريع التنموية 10 آبار، وكان رأي المواطنين إنه الآبار دي تختص بمدينة درودير يعني في داخل المحلية، لأن الكثافة السكانية موجودة في داخل المدينة في حوجة ماسة للمياه، بغض النظر إنه يعني الآبار دي تتوزع كيف أو بأي طريقة. احتجاجهم على إنه الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التقليدي، وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن، لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات، ومدينة درودير يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية، خاصة انه اليومين دي المواطن حتى انه السقع يجي صعوبة شديدة جدا في الحصول على المياه. يعني الواحد من الاصحاب الكارو 14 جوز اللي هو برميلين، عبارة عن برميلين، يتحصل في اليوم على عربية كارو. عربية الكارو دي يقدر يبيع على أساس أنه يعيش أسرته، ولا يمشي يوزع على بيته هو في أحوج لشرب المياه. يعني شنو في الحالتين هو خسران. أضف على ذلك أيضا مسألة الأحداث اللي شهدتها محلية الجنوب الأولي في منطقة الأرياف من قبل بعض المعدنين اللي ارتدوا على مواطن، ودي ما المشكلة الأولى، صبغتها عدة مشاكل في مناجم أخرى سببت في إثارة رأي المواطن المحلي في المناطق دي بسبب بعض السلوكيات الخارجة عن التقاليد والعرف في جر خطاب كراهية في وسط قيام التنظيم الرسمي بالنسبة لشغل العمالة أي كان العمالة أمر نهاية سودانية.
1: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
3: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
9: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
10: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس قررت تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزع مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
9: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دابنغا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط عمل الخلايا الأمنية ووضع تعريف للمتعاونين، والحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني باستهداف منظمة إنسانية في كاودا بطائرة مسيرة. مقتل 4 مدنيين في قصف طائرة مسيرة على الدلن وبابانوسا، واستهداف جديد لمدينة الضعين بالمسيرات. حراك دولي في فيينا ونيروبي تمهيدا لحوار سوداني في يونيو المقبل، وتحريك الدولار الجمركي بنسبة انخفاض قدرها 5%. الصليب الأحمر يكشف عن ارتفاع عدد المفقودين بعد الحرب إلى 8000، واحتجاجات في البحر الأحمر بسبب آبار للمياه. تفاصيل النشرة من راديو دابنغا في تقديم محمد سليمان. قتل 2 من المدنيين، امرأة وشقيقها، جراء استهداف نفذته قوات الدعم السريع على عربة دفار بالقرب من مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان اليوم الأربعاء، كما شمل القصف حي المعاصر وأشر ونسى داخل المدينة. وأفاد أقارب الضحايا راديو دابنغا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار كانت في طريقها من الدلن إلى هبيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتلت امرأة أمس الثلاثاء في قصف نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني بالقرب من مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان. وأفاد شهود عيار راديو دابنغا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار أثناء سيرها في منطقة قرب المدينة، ما أدى إلى وفاة المرأة في الحال. وأشار الشهود إلى أن العربة تعرضت لتدمير جذعي جراء القصف. قالت السلطة المدنية التابعة لحركة الشعبية بقيادة الحلو أن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مقر إحدى المنظمات الإنسانية بمدينة كاودا، ما أدى إلى تدمير عربتين أمس الثلاثاء. وأدانت السلطات المدنية في بيان الحادثة وقالت إن القصف أدى إلى تدمير عربة تتبع لقوات التأمين الخاصة بحماية المدنيين، إلى جانب عربة مدنية مملوكة لأحد المواطنين. كشفت مصادر أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وأوضحت المصادر أن القصف الذي جرى أصل أمس أسفر عن تدمير مبنى حكومي في حي العرب بالمدينة. أعلن قادة ميدانيون في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على مدينة دمهاج في شمال كردفان. ونفى قادة في تسجيل مصور من داخل المدينة ما تردد من أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على المدينة. وأضاف أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: التاريخ اليوم يوم 20/5/2026 جم دمهاج الله أكبر شاوي رام قدام قلت من حاجة دم حاجة أحمد وين الله أكبر.
0: وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بأمس برئاسة الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجهات المختصة بالعمل على تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع، مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين. ووجه الاجتماع بضرورة وضع الضوابط اللازمة لأمن الخلايا الأمنية في المحليات، كما وجه الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. وقال وزير الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: كما كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات. كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة تعريف المتعاونين مع الميليشيا المتمردة مع التركيز على التحريات اللازمة حيال المتعاونين. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
0: وفي السياق قال مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع وجه الجهات العدلية بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والأوضاع التي خلفتها الحرب. وأشار المستشار إلى أن التعريف الجديد يستهدف التمييز بين من شاركوا في جرائم وانتهاكات الدعم السريع بصورة مباشرة وبين المواطنين الذين اضطروا للتعايش قسرا مع سيطرتها على المناطق المدنية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون أوائق، مما يمكنها من تقييم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان أدنان حزام لراديو دبنغا ردا على إجراءات حكومة تعسيس بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار إنه على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: نعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
0: وحول الأرقام التي وثقتها اللجنة لعدد المفقودين في السودان، قال حزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية حرب 15 أبريل قد بلغت 8000 مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بما يخص ال 11000 من المفقودين، طبعا هذه أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رصدتها للصراعات بشكل عام في السودان، ولكن إذا أردنا الرقم الذي رصدنا أو سجلته اللجنة الدولية للصليب للمفقودين منذ بداية الحرب هو حوالي 8000، ولكن بالمجمل المفقودين الذي سجلتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ما يتعلق بالصراعات هو 11000، ولكن منذ اندلاع الصراع وحتى اليوم سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8000 مفقود.
0: أصدرت السلطات بولاية الخرطوم قرارا منع بموجبه عبور المركبات ذات الحمولة العالية عبر معبر خزان جبل أولياء حفاظا على سلامة الخزان والبنية التحتية. ونص القرار الصادر أن المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجبة النجا على منع عبور أي مركبة تتجاوز حمولتها 5 أطنان اعتبارا من أمس الثلاثاء. وكان مدير خزان جبل أولياء المهندس سامي سالم قد أشار إلى أن جسر جبل أولياء لم يعد صالحا لعبور المركبات بسبب التصدعات الخطيرة التي تحدد سلامة العبور. أطلقت مجموعة من المنظمات والمبادرات المحلية بمنطقة جولو في جبل مرة حملة توعوية لمكافحة حالات الاشتباه بمرض جدل القروت عقب الإعلان عن انتشار المرض في عدد من مناطق شرق الجبل. وقال أحد المتطوعين المشاركين في الحملة إن المنظمات والمبادرات المحلية تكاتفت لتقديم التوعية للمواطنين حول مرض جدل القروت وشرح الإجراءات الاحترازية اللازمة لحد من انتشاره وحماية السكان. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع منظمة مركز السلام النمساوي في فيينا ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف المعتصم أن اليوم ينعقد في نيروبي اجتماع موسع لقوى إعلان المبادئ يحضره 60 ممثلا لتحالف الصمود وحزب البعث الأصل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوى مدنية. وسيناقش الاجتماع توسيع التحالف والتنسيق بين مكوناته والأزمة الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان. كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي، يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر.
0: وقال الطاهر المعتصم إن ما يجري في فيينا أو نيروبي هو تحضير لاجتماعات تعقد في أديس أبابا في مطلع يونيو القادم برعاية الخماسية، وذلك بهدف الإعلان عن حوار سوداني سوداني بالتوازي مع التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار. وأضاف المعتصم لراديو دبنغا:
4: في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات تعقد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
0: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور تنفيذ حملة غزوية متكاملة بعدد من محليات الولاية بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين. وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة بتول آدم إن الحملة تشمل إجراء مسح تغذوي سريع إلى جانب تقديم تدخلات صحية وغذائية للأطفال والأمهات. وأوضحت أن الحملة تتضمن توزيع فيتامين ألف والمكملات الغذائية إضافة إلى الحبوب الطاردة للديدان، فضلا عن توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية. وأضافت في هذا الخصوص:
5: حملة تغذوية متكاملة فيها كمية من التدخلات اللي هي تدخلات تغذية من ضمنها فيتامين ألف والمكمل الغذائي الذي يسميه إيرانس، بالإضافة للتكامل مع إدارة الأمراض المهملة في توزيع الحبوب الطاردة للديدان، بالإضافة للتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية لتوزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل.
0: تستعد منظمة اللاجئين السودانيين في هولندا لتنظيم النسخة الثانية من بطولة السودانيين لكرة القدم يوم الأحد 24 مايو مدينة أوتريخ بمشاركة 26 فريقا يمثلون مختلف المدن والتجمعات السودانية في هولندا. وقال هيثم إبراهيم ممثل منظمة اللاجئين لراديو دابانغا إن البطولة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين السودانيين وإتاحة مساحة للتلاقي والتعارف وترسيخ قيم السلام والمحبة وقبول الآخر إلى جانب تعزيز الاندماج المجتمعي بين أفراد الجالية. قالت مفوضية اللاجئين إن 27 لاجئا من بينهم سودانيون في ليبيا قادروا إلى كندا عبر قنوات قانونية منظمة بتسيير من السلطات الليبية. وأوضحت أن المقادرة هي الثالثة هذا الشهر للاجئين الذين فروا من الحرب والاضطهاد. وأضافت مسؤولة في مكتب المفوضية في ليبيا في هذا الخصوص:
6: أدي تلت رحلي على كندا بهالشهر، ومثل ما قال المفوض السامي مؤخرا اللجوء لازم يكون حالي مؤقتة مش مصير دائم. بالنسبة للمفوضية مساعدة اللاجئين يلاقوا حلول برا ليبيا هي جزء أساسي من دورنا.
0: وجه مواطن وخبراء تربويون بمدينة كسلة وزارة التربية بالولاية انتقادات بسبب الأخطاء التي صاحبت إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والتي حرمت عددا من المتفوقين من ظهور أسمائهم في قائمة الأوائل. وأوضح مواطنون في حديث لراديو دابانغا أن الاعتذار الذي وجهته وزارة التربية غير كافي، مطالبين بمحاسبة الذين ارتكبوا الأخطاء ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها. حركت حياة الجمارك الدولار الجمركي من 3395 جنيها إلى 3222 جنيها بنقصان قدره 173 جنيها بنسبة تفوق 5%. وعادت الجمارك بموجب القرار الدولار الجمركي إلى ما كان عليه في بداية مايو الجاري. من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دابانغا إن التقرير الذي صدر بشأن التضخم يعني أن الارتفاع في الأسعار زاد بنسبة 45.8% مشيرا إلى أنه يمثل انخفاضا شديدا في معدلات التضخم بالمقارنة مع العوام الماضية، ما يشير إلى انخفاض نسبي في سرعة التضخم على أساس سنوي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إن المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة. المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيعزل الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج. ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بحسب الأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم.
0: شهدت مدينة دردب احتجاجات ارتبطت بقرار توزيع أبار ضمن مشروعات المسؤولين المجتمعية التي نفذتها هيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي المراقب عثمان حاشم لراديو دبنجا إن المحتجين طالبوا بتنفيذ الآبار داخل المدينة، حيث ترتكز الكثافة السكانية وتعاني الأحياء من أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب بدلا من توزيعها في مناطق مرتبطة بالنشاط التعديني والاستثماري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: يجب على أن الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التغليدي وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن، لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات، ومدينة دروديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وقع وزيرا خارجية السودان وأذربيجان اتفاقية لإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. ومن جهة أخرى وصل رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز والإشراف على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم المعروفة بميسون تليلان الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025 وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006 أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية هي المشاركة الاقتصادية والفرص والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 و0.30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخدمة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخدمة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي

0: بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يا هو النزاع والنزوح وقيام الأمن والتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
0: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشية معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، ومفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها يعني، بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده، يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول انتهكوا كرامته انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك، فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف الوصمة بتاعت العار وضعف الثقة في العدالة، الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي وخلت المجرمين يتزايدوا، يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة، يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لإنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لانه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لانه هو ماشي يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني. فده الغلط هنا يعني، الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل يعني. مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة يعني، اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي يعني. احنا دايرين الناس تجي يعني، لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية يعني الرعاية الطبية الدعم النفسي التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني احنا نمشي نتكلم يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد يعني، الناس ما تخاف ما هيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي التزام من كل زول يعني، من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأيتام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي يعني، الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي، وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة دي تتم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف ما بتشرع عيبك، وهو واصل في جرائم وأنت التواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك يعني، إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا، ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل، عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. تحالف تأسيس يتهم الجيش بقصف الضعين بمسيرة ما أدى لمقتل 15 شخصا. القوى المشتركة للحركات المسلحة تعلن خوضها معارك ضارية ضد الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية في كردفان أمس. صور الأقمار الصناعية تؤكد استهداف غارات الطائرات بدون طيار قوافل إمداد قوات الدعم السريع من جنوب شرق ليبيا يوم السبت الماضي. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بوباء الكوليرا في منطقة فوجة وتسجيل أول حالة إصابة بمنجم الرقيق بولاية غرب كردفان. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد جدر القرود ينتشر في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة وتسجيل 347 حالة إصابة. قيادات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني تصل إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في الاجتماعات التي ستنطلق غدا. الآلية الخماسية تدعو لاجتماع جديد بأديس أبابا مطلع يونيو لاستكمال مشاورات برلين ومواصلة النقاشات حول وثيقة المخرجات. تحالف التغيير الجذري يدشن مساء اليوم حملة مناهضة العنصرية وخطاب الكراهية. إطلاق سراح القيادي الإسلامي ناجي عبد الله بعد شهرين من الاعتقال. هيمتي يصادق على قرار حكم الإعدام غيابيا الصادر من محكمة بحق القائد المنشق السابنا. نفوق قطيع من الماشية بولاية نهر النيل نتيجة تعرضها لتسمم من أحواض السيانايد. أوتشا مقتل أكثر من 11 ألف مدني بالسودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وصول قوافل تجارية ومساعدات إنسانية إلى الدلنج وكادولي وصمود يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالسودان. غرفة طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع باعتقال 25 مواطن من محلية غبيش بولاية غرب كردفان. فساد أراضي يهدد ميدان الرفاق بالقطينة بولاية النيل الأبيض وضبط شبكة متخصصة في تزوير شاسيهات المركبات بكرري. مزارعو حلفة جديدة الموسم الزراعي الصيفي في خطر نتيجة لارتفاع تكاليف الانتاج والعمليات الزراعية. غرفة مصنعي الأدوية استئناف عمل 30% من مصانع الأدوية بالعاصمة الخرطوم. سفارة السودان في أوغندا تطالب أفراد الجالية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا بالعاصمة كامبالا. وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. حرائق أشجار بسبب الجفاف الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي بالولاية الشمالية. مباحث وادي حلفة تلقي القبض على متهم من المرحلين من مصر بتهمة اغتصاب امرأة نازحة على شاطئ البحيرة. شكاوى في وادي حلفة من قرار رئيس الوزراء بوقف استيراد الخضر والفاكهة من مصر. ولاية نهر النيل ترفع سعر إعادة تعبئة أسطوانة غاز الطبخ ليصل إلى 109,500 جنيه. زيادة مؤقتة في أسعار تذاكر الباصات السفرية بين المدن بمناسبة عيد الأضحى. الحكامة جمعة تنشر مقطع فيديو وتكشف عن اختطاف ابنتيها في لقاوة بولاية غرب كردفان. وزير البنية التحتية بكسلة يحذر من تكرار الانهيارات التي حدثت العام الماضي بسبب تعثر أعمال ترويض الغاش. الدكتور كامل إدريس يلتقي الرئيس التركي بالتزامن مع مباحثات وزارية لإعادة الإعمار. حريق في سوق صابرين بمدرمان يقضي على عدد من المحلات التجارية. وزير الموارد البشرية عدد المسجلين في انتظار تصنيع الأطراف الصناعية بلغ 2230 شخصا. أزمة حادة في مياه الشرب بقرى محلية عقيق بولاية البحر الأحمر. اصطياد تمساح يزن 600 كيلو بطول 6 أمتار بالقرب من العرشكول بولاية النيل الأبيض. انتهت العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
3: كلكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
5: السلام عليكم ورحمة الله، معكم مودة خليل عزمة من ماسكر بامجرة. نتكلم على المو، يعني كثرة الباخات مبالغة يا جماعة. موضوع المو إنه منظمة بتجيب ومنظمة بتجيب، ده غلط شديد. يعني بنطالب والناشط إنه الناس يتعاون، زي المنظمة يتعاون، زي ما الناس قاعدة يتعاون بتساعدهم، تمام. إنه واحد يمشي من الساعة 6-3 صباحا يعني يخط الباخة ويقعد برضو ما يشي المو، ده غلط كبير. والكلاشات اللي بين المواطنين وبين اللاجئين، يعني ده نحاول نوقفهم، يعني نعمل بينهم مختلفين، يعني من جانب لجانب آخر. لكن إحنا ما نقوم نلمهم حتة واحدة ويعمل في مشاكل. ممكن يكون في حالات يعني إنه لقى النظافة من الإيمان الموية تتوفر، يعني إحنا عشان نتجنب حاجات كثيرة، في حاجات كثيرة لازم نتجنبها ونحن نتفاداها. إحنا بنقول عندنا مستشفيات، عندنا علاجات، طيب نحن ما يتفادينا المرض وشين العافة دي بالنظافة والموية ده، كيف نحن بنجيب الحبوب وبنجيب العلاجات يزدلوا يقولوا يتعالج؟ ده أكبر خلط عندنا نحن بالطريقة دي، كلام ده ما صح. يعني بالناشط ونطالب إنه الموية يتوفر بالنسبة للاجئين إن شاء الله.
6: من البامة جورا ماستر المعفة للاجئين، أجمة موية تقريبا الليلة عندها أسبوع كان في منظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر بيجيبوا الموية، لكن أنا لاحظت إنه في عدم تنسيق بين المنظمتين. إذا جات الصليب الأحمر بتختفي أطباء بلا حدود بتجيف، يعني أنا something wrong أنا ما عارفة. ده سبب لنا أزمة بتاعت موية. اللاجئين اللي قاعدين الآن بيشربوا من البير بتاعت المواطنين، والعدد كبير هنا للاجئين، أكثر من 700,000 أسرة، والعدد ده كله لما نمشي هناك بيكون في أكشن، بيكون في عنف لفظي، بيكون في عنف جسدي، والحاجة دي إحنا ما عايزينها تمشي قدام. ومن هنا بنناشد كل الخيريين والمنظمات والعاملين والناس اللي قاعدين في الطين قريبين إنهم يوفروا الموية داخل البامجرة. واليوم كمان بعد الحادثة بتاعت أمس اللي هي تسميم الموية في معسكر ملح، طبعا وقفوا الموية لحد ما جابوا خبير انه فحص الموية، بعد ذاك الناس شربت. فدي برضو كان سبب الأزمة، لأنه في الزول بيكون عنده بتمنيتين ولا بيكون عنده باخة كبيرة ولا حاجة زي ده وما حصل على الموية. فالماء أساس كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يا جماعة ساعدونا بالموية، ساعدونا بالموية. فاطمة خضر الجاسر، معسكر البامية جرال، مؤقت اللاجئين السودانيين بالطينة جبربة.
7: وجعلنا من الماء كل شيء حي. بدون الماء يا جماعة زي ما بيقدر يعمل أي حاجة، زي ما شايفين لو ما رفت سدت بالماء والصابون هيكون في ردة فعل، يعني يكون في أزمة صحية في المعسكر. الأطفال بيكونوا وسخانين، الناس الكبار بيكونوا وسخانين، والنظافة هي أساس الصحة والماء أساس كل شيء.
8: يلا احنا بنقشهم هنا يعني عشان نقلل المرض ونحترم، يعني نهتم بالحاله الصحيه بالنسبه للمواطنين من الامراض والافات اللي بتجينا. الناس هنا يتوفروا الماء، النظافه من الايمان، الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان. يعني احنا اذا ما في مويه بطل نتنظف عشان ما يجينا امراض اللي خير خير من العلاج. لكن احنا بنناشد وبنطالب انه الاتصال بتاعت الماء بتاعت المواطن بتاعت اللاجئ يكون ابار مختلفه عشان ما يحصل مشاكل وكلاشات بين الناس، وانه بيتعوض ومشوا المستشفى وكده حاله ما صحيحه، لانه هذا للأسف في أمراض كثيرة وبسبب عدم الموية فينا أمراض كثيرة، فينا الخلاص وفينا الأمراض الثانية. موية.
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
3: راديو دبنجا دبلوة يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك يبدأ سني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط عمل الخلايا الأمنية ووضع تعريف للمتعاونين، والحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني باستهداف منظمة إنسانية في كاودا بطائرة مسيرة. مقتل 4 مدنيين في قصف طائرة مسيرة على الدلني وبابانوسا، واستهداف جديد لمدينة الضعين بالمسيرات. حراك دولي في فيينا ونيروبي تمهيدا لحوار السوداني في يونيو المقبل، وتحريك الدولار الجمركي بنسبة انخفاض قدرها 5%. الصليب الأحمر يكشف عن ارتفاع عدد المفقودين بعد الحرب إلى 8,000، واحتجاجات في البحر الأحمر بسبب آبار للمياه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. قتل 2 من المدنيين امرأة وشقيقها جراء استهداف نفذته قوات الدعم السريع على عربة دفار بالقرب من مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان اليوم الأربعاء، كما شمل القصف حي المعاصر وأشر ونسى داخل المدينة. وأفاد أقارب الضحايا راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار كانت في طريقها من الدلن إلى هبيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتلت امرأة أمس الثلاثاء في قصف نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني بالقرب من مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار أثناء سيرها في منطقة قرب المدينة، ما أدى إلى وفاة المرأة في الحال. وأشار الشهود إلى أن العربة تعرضت لتدمير جذعي جراء القصف. قالت السلطة المدنية التابعة لحركة الشعبية بقيادة الحلو إن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مقر إحدى المنظمات الإنسانية بمدينة كاودا، ما أدى إلى تدمير 4 أمس الثلاثاء. وأدانت السلطات المدنية في بيان الحادثة وقالت إن القصف أدى إلى تدمير عربة تتبع لقوات التأمين الخاصة بحماية المدنيين، إلى جانب عربة مدنية مملوكة لأحد المواطنين. كشفت مصادر أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وأوضحت المصادر أن القصف الذي جرى أصر أمس أسفر عن تدمير مبنى حكومي في حي العرب بالمدينة. أعلن قادة ميدانيون في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على مدينة أم دمهاج في شمال كردفان، ونفى قادة في تسجيل مصور من داخل المدينة ما تردد من أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على المدينة. وأضاف أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: التاريخ اليوم يوم 20/5/2026 جمدم حاج حمد، والله أكبر شاوي رمي قدام قلت ما قلت ما حاج دم حاج حمد وين الله أكبر.
0: وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بأمس برئاسة الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجهات المختصة بالعمل على تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع، مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين. ووجه الاجتماع بضرورة وضع الضوابط اللازمة لأمن الخلايا الأمنية في المحليات، كما وجه الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. وقال وزير الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: كما كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات. كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة تعريف المتعاونين مع الميليشيا المتمردة مع التركيز على التحريات اللازمة حيال المتعاونين. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
0: وفي السياق قال مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع وجه الجهات العدلية بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والأوضاع التي خلفتها الحرب. وأشار المستشار إلى أن التعريف الجديد يستهدف التمييز بين من شاركوا في جرائم وانتهاكات الدعم السريع بصورة مباشرة وبين المواطنين الذين اضطروا للتعايش قسرا مع سيطرتها على المناطق المدنية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون أوائق مما يمكنها من تقييم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان أدنان حزام لراديو دبنغا ردا على إجراءات حكومة التعسيس بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار إنه على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: نعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
0: وحول الأرقام التي وثقتها اللجنة لعدد المفقودين في السودان، قال حزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية حرب 15 أبريل قد بلغت 8000 مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بما يخص ال 11000 من المفقودين، طبعا هذه أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رصدتها للصراعات بشكل عام في السودان، ولكن إذا أردنا الرقم الذي رصدنا أو سجلته اللجنة الدولية للصليب للمفقودين منذ بداية الحرب هو حوالي 8000، ولكن بالمجمل المفقودين الذي سجلتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ما يتعلق بالصراعات هو 11000، ولكن منذ اندلاع الصراع وحتى اليوم سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8000 مفقود.
0: أصدرت السلطات بولاية الخرطوم قرارا منع بموجبه عبور المركبات ذات الحمولة العالية عبر معبر خزان جبل أولياء حفاظا على سلامة الخزان والبنية التحتية. ونص القرار الصادر أن المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجبة النقا على منع عبور أي مركبة تتجاوز حمولتها 5 أطنان اعتبارا من أمس الثلاثاء. وكان مدير خزان جبل أولياء المهندس سامي سالم قد أشار إلى أن جسر جبل أولياء لم يعد صالحا لعبور المركبات بسبب التصدعات الخطيرة التي تحدد سلامة العبور. أطلقت مجموعة من المنظمات والمبادرات المحلية بمنطقة جولو في جبل مرة حملة توعوية لمكافحة حالات الاشتباه بمرض جدل القرود عقب الإعلان عن انتشار المرض في عدد من مناطق شرق الجبل. وقال أحد المتطوعين المشاركين في الحملة إن المنظمات والمبادرات المحلية تكاتفت لتقديم التوعية للمواطنين حول مرض جدري القرود وشرح الإجراءات الاحترازية اللازمة لحد من انتشاره وحماية السكان. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع منظمة مركز السلام النمساوي في فيينا ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف المعتصم أن اليوم ينعقد في نيروبي اجتماع موسع لقوى إعلان المبادئ يحضره 60 ممثلا لتحالف الصمود وحزب البعث الأصل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوى مدنية، وسيناقش الاجتماع توسيع التحالف والتنسيق بين مكوناته والأزمة الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان، كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي، يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر.
0: وقال الطاهر المعتصم إن ما يجري في فيينا أو نيروبي هو تحضير لاجتماعات توقد في أديس أبابا في مطلع يونيو القادم برعاية الخماسية، وذلك بهدف الإعلان عن حوار سوداني سوداني بالتوازي مع التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار. وأضاف المعتصم لراديو دبنغا:
4: في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
0: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور تنفيذ حملة غزوية متكاملة بعدد من محليات الولاية بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين. وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة بتول آدم إن الحملة تشمل إجراء مسح تغذوي سريع إلى جانب تقديم تدخلات صحية وغذائية للأطفال والأمهات. وأوضحت أن الحملة تتضمن توزيع فيتامين ألف والمكملات الغذائية إضافة إلى الحبوب الطاردة للديدان، فضلا عن توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية. وأضافت في هذا الخصوص:
5: حملة تغذوية متكاملة فيها كمية من التدخلات اللي هي تدخلات تغذية من ضمنها فيتامين ألف والمكمل الغذائي الذي نسميه إيرانس، بالإضافة للتكامل مع إدارة الأمراض المهملة في توزيع الحبوب الطاردة للديدان، بالإضافة للتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية لتوزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل.
0: تستعد منظمة اللاجئين السودانيين بهولندا لتنظيم النسخة الثانية من بطولة السودانيين لكرة القدم يوم الأحد 24 مايو بمدينة أوتريخ بمشاركة 26 فريقا يمثلون مختلف المدن والتجمعات السودانية في هولندا. وقال هيثم إبراهيم ممثل منظمة اللاجئين لراديو دابانغا إن البطولة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين السودانيين وإتاحة مساحة للتلاقي والتعارف وترسيخ قيم السلام والمحبة وقبول الآخر إلى جانب تعزيز الاندماج المجتمعي بين أفراد الجالية. قالت مفوضية اللاجئين إن 27 لاجئا من بينهم سودانيون في ليبيا قادروا إلى كندا عبر قنوات قانونية منظمة بتسيير من السلطات الليبية. وأوضحت أن المقادرة هي الثالثة هذا الشهر للاجئين الذين فروا من الحرب والاضطهاد. وأضافت مسؤولة في مكتب المفوضية في ليبيا في هذا الخصوص:
6: أدي تلت رحلي على كندا بهالشهر، ومثل ما قال المفوض السامي مؤخرا اللجوء لازم يكون حالة مؤقتة مش مصير دائم. بالنسبة للمفوضية مساعدة اللاجئين يلاقوا حلول برا ليبيا هي جزء أساسي من دورنا.
0: وجه مواطن وخبراء تربويون بمدينة كسلة وزارة التربية بالولاية انتقادات بسبب الأخطاء التي صاحبت إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والتي حرمت عددا من المتفوقين من ظهور أسمائهم في قائمة الأوائل. وأوضح مواطنون في حديث لراديو دبنغا أن الاعتذار الذي وجهته وزارة التربية غير كافي، مطالبين بمحاسبة الذين ارتكبوا الأخطاء ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها. حركت حياة الجمارك الدولار الجمركي من 3395 جنيها إلى 3222 جنيها بنقصان قدره 173 جنيها بنسبة تفوق 5%. وعادت الجمارك بموجب القرار الدولار الجمركي إلى ما كان عليه في بداية مايو الجاري. من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دبنغا إن التقرير الذي صدر بشأن التضخم يعني أن الارتفاع في الأسعار زاد بنسبة 45.8%، مشيرا إلى أنه يمثل انخفاضا شديدا في معدلات التضخم بالمقارنة مع الأعوام الماضية، ما يشير إلى انخفاض نسبي في سرعة التضخم على أساس سنوي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة. المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحسب الأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم.
0: شهدت مدينة دردب احتجاجات ارتبطت بقرار توزيع أبار ضمن مشروعات المسؤولين المجتمعية التي نفذتها هيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي المراقب عثمان حاشم لراديو دبنغا أن المحتجين طالبوا بتنفيذ الآبار داخل المدينة حيث ترتكز الكثافة السكانية وتعاني الأحياء من أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب بدلا من توزيعها في مناطق مرتبطة بالنشاط التعديني والاستثماري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: يجب على أن الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التغليدي وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبالطلب تواجد الخدمات ومدينة دروديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وقع وزيرا خارجية السودان وأذربيجان اتفاقية لإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. ومن جهة أخرى وصل رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز والإشراف على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا ودمتم بخير.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان، الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولت أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 و0.30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: وريكم
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. الراب أعاد للشباب الاهتمام بقوة الكلمة والتلاعب بالألفاظ والقوافي،

0: وحفز الشباب على تعلم برامج الهندسة الصوتية والمونتاج والذكاء الاصطناعي لتطوير مستواهم الموسيقي بشكل ذاتي. حلقة جديدة مع الرابر كوكو.
1: يو يو،
0: مرحب بك في دبنج راب.
2: أنا
1: مرحب بمستمعي دبنج راب، والليلة أنا مبسوط شديد لأني معاكم في المنصة دي. صراحة الفكرة ظابطة، يعني كونه يكون في واجهة إعلامية يعني بتغطي الحاجة دي، يعني لو كان صوتية أو كانت مرئية، يعني في الحالتين الحاجة دي ظابطة شديد. وأنا أتمنى إنه شنو يعني الحاجة دي تتقدم وتنتشر يعني بطريقة أوسع من كده.

0: أبوك عفار.
1: كيف كانت البدايات وليه اخترت الراب على وجه الخصوص؟
0: صراحة ما متذكر كيف كانت البداية، لكن كانت قبل فترة طويلة شديد شديد شديد. وليه اخترت المزيكا؟ لأنه شنو يعني، هو جانب كده انت بتلقى نفسك قد تفضي فيه الطاقة السلبية والطاقة، يعني فيه مجموعة كده من الطاقات والأحاسيس الجامدة، يعني خاصة ان انت كمؤدي او انسان بتعمل مزيكا، يعني فهمت الحاجة دي اختصارا يعني موهبة، يعني انت زي الرسم كده، يعني انت الليلة انسان بترسم بتلقى نفسك في الرسم، انت انسان بتلعب كورة بتلقى نفسك في الكورة، فبالتالي انسان بيعمل مزيكا لقى نفسه في المزيكا فكمل عليها. يعني
1: الآن الساحة السودانية مليانة بالأصوات والرابرز اللي بيقدموا يعني أغاني مختلفة، شنو الحاب تضيفه في السين السوداني؟
0: ما عايز أضيف أي حاجة، أنا برأيي إضافة يعني. ف ما معروف أنا اللي هضيفه شنو ولا أنا اللي هعمله شنو، لكن شنو أي حاجة في

0: لو سافرت عشان تمثل السودان في واحد من المهرجانات العالمية، ما هو التراك اللي حتختاره عشان يفهم العالم هويتك؟
1: يعني هو تراك قديم شويتين اسمه عجلة، عرفتها؟ يعني ده بيحكي يعني جزء كبير كده من الطريق، يعني المسيرة، يعني الطريق أنا مشيت فيه يعني بيحكوا منه جزء كبير. يعني تراك بيقول كنت وين لما الطريق مظلم، عرفت كلامي؟ يعني تراك كده يعني حكيت فيه حاجات كثيرة حصلت معي بطريقة كده مختصرة شديد، لكن التراك ده بالنسبة لي يعني بيعني حاجات كثيرة يعني.

بنفطر بندخ الشغل في أغاني الفات كان عشانه مجايد عشاني رئيس للشباب حسن المطعم مجاني.

0: الموضوع في حد ذاته نفسه كده تحدي يعني. أنا البلد كلها بيها التاريخ، في تاريخ هسي حاليا كده قاعد تسجل، وفي تاريخ قديم يعني الدنيا دنيا. لكن عموما كده هبدأ من هسي، لأنه دي الحياة الحاصلة قدامي، في أنا بقدر أعبر عنها بطريقة كده أفضل. لأنه هناك أنا قلت لك يا أمان أنا بكتب الحاجة أنا حاسبها، فدي حياتنا حاليا كده هي حاصلة في الوقت الراهن وأنا حاسبها يعني. فهيكون إني أنا أدونها أكتبها هتكون طريقة يعني حاجة أسهل وفيها إحساس أكتر يعني.
1: وكيف بتولد الفكرة الأساسية للتراك؟ هل من موقف شخصي ولا بتراقب الشارع وبتختار موضوع من الشارع؟
0: طيب الفكرة الأساسية لأي تراك أنا عملته للآن كده الحاجة دي بتكون بالإحساس، لا مثلا من موقف معين، لا من إن أنا أشوف الشارع يعني. بس حاجة كده أنا بكون حاسس إن أنا عايز أعملها فبعملها يعني، بدون ما أحس كده أنا بلقى نفسي كتبت التراك الفلاني لفلانة مثلا دسيت مان يعني، بس دنيا كده.
1: شكرا جزيلا الرابر كوكو على المساحة الجميلة دي، على أمل إنه نتقابل في مساحة مختلفة.
0: شكرا شكرا راديو دبنجا على الاستضافة الرائعة دي، وزي ما قلت في البداية إنه يعني دي حاجة ظابطة جديد إنه يكون في واجهة يعني بتغطي الجانب ده، لأنه في القديم قديم الأزل كانت الحاجة دي يعني زي ما بنقول الليلة مسفوحة يعني، عرفت كلامي؟ ما في ناس كده كتار، خاصة الفئة الكبيرة كبيرة السن يعني ما شغالة بالموضوع ده كتير، لكن في الفترة الأخيرة انتشر وبقى يعني واضح يعني بالنسبة للكبار والصغار يعني الحاجة دي قد يعني بتسمع. فشكرا للاستضافة و بيس.

0: لو طلب منك كتابة تراك راب بيلخص تاريخ بلدك في دقيقتين، من وين حتبدأ؟
1: والله صراحة كده الموضوع صعب شويتين، لأنه فكرة إنك أنت تكتب حاجة يلخص تاريخ بلدك

0: لك الهيلوين.
1: المحبة بتدفعك للعفو ليس من أجل الآخرين بل لتحرير روحك من ثقل الكراهية. انتهى المشوار. شكرا لحسن المتابعة.
2: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. تحالف تأسيس يتهم الجيش بقصف الضعين بمسيرة ما أدى لمقتل 15 شخصا. القوى المشتركة للحركات المسلحة تعلن خوضها معارك ضارية ضد الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية في كردفان أمس. صور الأقمار الصناعية تؤكد استهداف غارات الطائرات بدون طيار قوافل إمداد قوات الدعم السريع من جنوب شرق ليبيا يوم السبت الماضي. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بوباء الكوليرا في منطقة فوجة وتسجيل أول حالة إصابة بمنجم الرقيق بولاية غرب كردفان. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد جدر القرود ينتشر في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة وتسجيل 347 حالة إصابة. قيادات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني تصل إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في الاجتماعات التي ستنطلق غدا. الآلية الخماسية تدعو لاجتماع جديد بأديس أبابا مطلع يونيو لاستكمال مشاورات برلين ومواصلة النقاشات حول وثيقة المخرجات. تحالف التغيير الجذري يدشن مساء اليوم حملة مناهضة العنصرية وخطاب الكراهية. إطلاق سراح القيادي الإسلامي ناجي عبد الله بعد شهرين من الاعتقال. هيمتي يصادق على قرار حكم الإعدام غيابيا الصادر من محكمة بحق القائد المنشق السابنا. نفوق قطيع من الماشية بولاية نهر النيل نتيجة تعرضها لتسمم من أحواض السيانايد. أوتشا مقتل أكثر من 11 ألف مدني بالسودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وصول قوافل تجارية ومساعدات إنسانية إلى الدلنج وكادولي وصمود يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالسودان. غرفة طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع باعتقال 25 مواطن من محلية غبيش بولاية غرب كردفان. فساد أراضي يهدد ميدان الرفاق بالقطينة بولاية النيل الأبيض وضبط شبكة متخصصة في تزوير شاسيهات المركبات بكرري. مزارعو حلفة جديدة الموسم الزراعي الصيفي في خطر نتيجة لارتفاع تكاليف الانتاج والعمليات الزراعية. غرفة مصنعي الأدوية استئناف عمل 30% من مصانع الأدوية بالعاصمة الخرطوم. سفارة السودان في أوغندا تطالب أفراد الجالية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا بالعاصمة كامبالا. وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. حرائق أشجار بسبب الجفاف الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي بالولاية الشمالية. مباحث وادي حلفة تلقي القبض على متهم من المرحلين من مصر بتهمة اغتصاب امرأة نازحة على شاطئ البحيرة. شكاوى في وادي حلفة من قرار رئيس الوزراء بوقف استيراد الخضر والفاكهة من مصر. ولاية نهر النيل ترفع سعر إعادة تعبئة أسطوانة غاز الطبخ ليصل إلى 109,500 جنيه. زيادة مؤقتة في أسعار تذاكر الباصات السفرية بين المدن بمناسبة عيد الأضحى. الحكامة جمعة تنشر مقطع فيديو وتكشف عن اختطاف ابنتيها في لقاوة بولاية غرب كردفان. وزير البنية التحتية بكسلة يحذر من تكرار الانهيارات التي حدثت العام الماضي بسبب تعثر أعمال ترويض القاش. الدكتور كامل إدريس يلتقي الرئيس التركي بالتزامن مع مباحثات وزارية لإعادة الإعمار. حريق في سوق صابرين بمدرمان يقضي على عدد من المحلات التجارية. وزير الموارد البشرية عدد المسجلين في انتظار تصنيع الأطراف الصناعية بلغ 2230 شخصا. أزمة حادة في مياه الشرب بقرى محلية عقيق بولاية البحر الأحمر. اصطياد تمساح يزن 600 كيلو بطول 6 أمتار بالقرب من العرشكول بولاية النيل الأبيض. انتهت العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
2: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
0: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
8: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. عندنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل، بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لقاحات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3 لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. الجرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك في جرعات بعد 18 شهر في جرعات بعد 2 سنين في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا قلنا دي لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا يعني من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره ده اقولها للامهات اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش والعلاجات دايره قروش كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو لو كان ممرض او بيقوم بيديك كرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسالوا انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمه الله.
7: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدارة جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. أوتشا تعلن مقتل أكثر من 11 ألف مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ، وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11 ألف مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام، وفي جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم في بلدة غبيش بغرب كردفان. وأشار إلى الإبلاغ عن ضربات إضافية بطائرات مسيرة في مدن الفولة وبابانوسا وأبو زبد، ما تسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية، معلنا إدانته لتلك الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يشعر زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقلق عميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
0: من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الضعين، ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جانبه هدد وزير الطاقة والنفط في حكومة التأسيس الباشا طبيق باتخاذ قرار حاسم بشأن تدفق البترول في حال استمرار الاستهداف بالطائرات المسيرة على خلفية الهجوم. أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج بعد إعادة فتح طريق حيوي يربط شمال وجنوب كردفان يوم الاثنين الماضي بعد شهور. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة، مطالبا بحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بدأ شركاؤنا باستخدام الطريق لنقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج، حيث زادت الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات. ومع ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة.
0: أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية بمحاور جنوب كردفان. وقالت القوى المشتركة إنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد واستولت على مركبات ومعدات قتالية، فضلا عن تدمير تحصينات كانت تستخدمها القوات لاستهداف المواطنين والمواقع الآمنة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: ده كله عناكم واي بلاد ثلاثة ده كله عناكم
3: ده حقكم مراليون حتى المعمار مراليون فوق السابق.
0: كشف مواطنون وتجار عن انتعاش سوق مدينة كادوغلي بعد سيطرة الجيش على التكمة ووصول السلع والبضائع، وطالبوا القوات المسلحة بتشديد التأمين على الطريق وفتح الطريق القومي لضمان انسياب السلع والخدمات والمساعدات الإنسانية للمنطقة، خاصة أن البلاد على مشارف فصل الخريف. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. وأوضح البرنامج أن ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار الذرة والقمح ودقيق القمح. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: يقول برنامج الأغذية العالمي إن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بمارس، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار ودقيق القمح.
0: وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء عدد من القيادات السودانية من رؤساء أحزاب وقيادات حركات الكفاح المسلح وقيادات المجتمع المدني والقوى المدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وذلك للمشاركة في اجتماعات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد، إعلان نيروبي، والتي ستنعقد خلال 22 إلى 23 مايو. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع يهدف إلى توحيد القوى المدنية وخطابها السياسي لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وعدد كبير من القيادات الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان.
0: أكد خبير في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة وتداعيات استراتيجية بعد فقدان السودان إدارة المجال الجوي لجنوب السودان. وقال الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لراديو دبنجا إن فقدان السودان لإدارة المجال الجوي لجنوب السودان حرمه من نحو 36% من موارده، مشيرا إلى أن الخسارة الأكبر ليست اقتصادية فقط بل تتعلق بإدارة المجال الجوي. وأضاف في هذا الشأن:
5: السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي للسودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا، يعني 36% كده من قسم الأمور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل في فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية الجيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
0: التقى رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأثناء تواصلت اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية في أنقرة بين الجانبين السوداني والتركي. دخل قرار حظر استيراد بعض السلع الصادر من وزارة الصناعة والتجارة في العاشر من مايو الحالي بتوجيهات من مجلس الوزراء حيز التنفيذ اليوم. وقال ناشطون في وادي حلفة إن اليوم هو آخر يوم تصل فيه العربات المحملة بالبضائع المستوردة من جمهورية مصر والتي تشمل الخضر والفواكه ضمن القرار، معربين عن رفضهم له في ظل عدم توفر بدائل، ومشيرين إلى أن انحسار أو ارتفاع مناسيب بحيرة النوبة يتسبب في منع النشاط الزراعي. حذر مزارعون في حلفة الجديدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول ملايين المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض، ومناشدا السلطات التدخل لمعالجة الأزمة قبل بداية الموسم. وثق مزارع في الولاية الشمالية احتراق أشجاره بسبب العطش الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات بمحلية دونغولا في الولاية الشمالية وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب العديد من الانتهاكات في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا في محلية غبيش، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار عليه وإغلاق شبكات الإنترنت ستارلينك، مضيفا أنها قامت بسرقة منازل المواطنين من مدينة النهود بما فيها دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم خلال هذا الأسبوع في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان. في محلية غبيش قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا، وحتى الآن لم تطلق سراحها تعود الأسباب، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار على السوق وإغلاق شبكات الواي فاي.
0: أعلنت روابط شبابية بولاية نهر النيل عودة 14 شابا من أبناء المناصير العاملين في التعدين، كانوا قد تاهوا في الصحراء في الطريق بين وادي حلفة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل في طريق عودتهم إلى ذويهم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل. أعلنت حركة جيش تحرير السودان تسجيل 347 إصابة بوباء جدري القرود في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، محذرة من استمرار تفشي المرض في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية وضعف الاستجابة الإنسانية. في الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها رصدت 80 حالة اشتباه لكنها لم تتأكد بعد. طالبت سفارة السودان في أوغندا جالية سودانية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا في العاصمة كامبالا. وقالت في بيان إن وباء إيبولا يسبب حمى نزفية شديدة مع نسبة وفيات قد تصل إلى 90%، داعية السودانيين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأوغندية. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية استمرار إضرابها لليوم 54 للمطالبة بإجازة الهيكل الراتب الجديد ولائحة شروط الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الإضراب أحدث تحولا مهما داخل الوسط الأكاديمي، مشيرة إلى أن كل محاولات الانتظار والمخاطبات والمجاملات لم تفضي إلى أي استجابة حقيقية. أعلنت الغرفة الفرعية للبساطة السفرية بولاية البحر الأحمر بمدينة بورت السودان عن زيادة جديدة في تعرفة السفر بنسبة 30% على خطوط النقل السفرية اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026. وأصدرت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل قرارا جديدا بتعديل أسعار غاز الطبخ بالولاية لتراوح بين 101 ألف إلى 109 ألف جنيه. الخبر الأخير في النشرة: صادق قائد قوات الدعم السريع على الحكم الصادر عن المحكمة الميدانية الكبرى بتاريخ 17 مايو بالإعدام على القائد المشق علي رزق الله السافنا غيابيا وتخفيض رتبته إلى جندي وفصله من الخدمة. ووجهت المحكمة تهما بمخالفة قانون قوات الدعم السريع وقانون القوات المسلحة تتعلق بالفرار من الخدمة وترك المواقع العسكرية ومساعدة العدو والانضمام إليه إلى جانب التمرد على النظام الدستوري. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
7: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 21 مايو عام 2026، وتتابعون في هذه الجولة الأوضاع الإنسانية في كادوغلي بجنوب كردفان بعد فك الحصار ودخول المؤن الغذائية.
8: الحمد لله الوضع استقر والوضع هي كانت موجودة، لكن طبعا التجار استغلوا حكاية الشارع دي وبقوا يحتكروا البضايع، يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف يعني فوق طاقت المواطن.
7: إحاطة حول اللقاء التي ضم عدد من قيادات قوى التغيير الجذري في العاصمة الكينية نيروبي.
9: نيروبي تستضيف اجتماعات معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان، وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير.
7: تعليق حول الزيادة في معدل التضخم السنوي في السودان.
10: بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعت الأسعار، المهم إنه الأسعار زايدة، وده المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد.
7: مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان عقب فقدانه إدارة المجال الجوي الجنوبي.
5: إدارة المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
7: نبدأ الجولة بالأوضاع في مدينة كادوغلي بجنوب كردفان عقب فك الحصار قبل أيام وتدفق المواد الأساسية إلى المدينة، ومعنا أحد المواطنين في المدينة ونسمع كلامه.
8: يعني نحن كنا بنعاني معاناة شديدة قبل هذا الشهر ده من الوقود والبضائع والأوضاع الاقتصادية كانت متردية، لكن بعد هذا الشهر الحمد لله الوضع استقر والوضع هي كانت موجودة، لكن طبعا التجار استغلوا حكاية الشارع دي وبقوا يحتكروا البضايع، يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف أسعار خرافية جدا جدا يعني فوق طاقت المواطن، لكن الحمد لله حصل الوضع استقر شوية والناس قاعدة آمنة في أمان الله والله الحمد لله، لكن الناس بدأت تغادر المدينة في ظل الوضع المضى ده، الناس عاند وبدأت تغادر المدينة، ونشكر على راديو دبن على الاستضافة وبتمنى دائما تواشر وتواصل معنا وتعرف مشاكلنا وتقدمها، وكل الشكر للغناء. وأسعار البضائع قبل الشهر ده يعني كان كيلو الدقيق حصل 40,000، والأرز برضو 40,000، والزيت 30,000، لكن أسعار تحت الشهر ده نجد في منافسة البضائع، يعني أسعار الدقيق لكيلو ب8,000 والسكر ب8,000 والزيت رطل ب10. الحياة الحمد لله يعني والله في رخاء نعم الحمد لله، ولسه البصل للملوى كان ب100,000، بس حاليا كده ملوى البصل ب8 ب7 ب10، صار باقي الحياة دي أصبحت متناول المواطن، ولسه حاليا كده وضع الاقتصاد ينتعش الحمد لله.
7: وحول عيد الأضحى واستعدادات الناس للعيد في كادوغلي قال المواطن.
8: ومع ترتيبات الأضحى دي والخراف البهائم هنا أسعار غالية، يعني الخراف هدات 1,200-1,300، وفي ظل الوضع الاقتصادي ده والمعاناة السابقة ده أجدين والأقبال اللي عرضها ده أقبال ضعيف، وزيل عدم توفر المواشي مع الأوضاع الحصلة دي وعدم وجود وضعي كافي هنا داخل الولاية، وغيته الوضع غيته هو حسن أحسن منه الحمد لله غيته، وربنا يسهل الأوضاع ونتمنى أن الناس ترجع وتستغير وولادة ترجع زي أول والناس تثبت. هنا صمدنا زي ما قال خلال مفول الشارع ده صمدنا 3 سنة في ظل الأوضاع الاقتصادية المدريد دي وظل الأزمات دي، لكن الحمد لله الوضع استقر وضع أحسن من أول، وأنا قاعدين زي ما قال بنعمر بلدنا ونفارق بلدنا أن أنت خلت بلدك بقى فزر بيجب عميرها لك تاني. الحمد لله الخريف بشريات الخريف بدأت الناس بدأت تزرع خلاص. لين عامل المغار الموضوع دي يصلح أحسن من أول إن شاء الله.
7: استضافت العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء اجتماعات ضم عددا من قيادات القوى السياسية والمدنية السودانية على رأسهم رئيس تحالف صمود الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس حركة وجيش تحرير السودان الأستاذ عبدالواحد نور. للمزيد من التفاصيل حول ما يدور في نيروبي معنا المتحدث الرسمي باسم تحالف صمود جعفر حسن، أهلا ومرحبا بك.
9: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها، والآن توافد إلى نيروبي خلال يوم أمس واليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبدالله حمدوك رئيس صمود، والأستاذ بابكر والأستاذ عبدالواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان، والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، والأستاذ عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والأستاذ كمال بولاد، والأستاذ ياسر عرمان، والأستاذ الواثق البرير، والأستاذ طه عثمان، وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان. وده عمل كبير، احنا افتكر انه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يحيواجه الناس في الفترة الجاية، مرتبط بانه السودان في واجه خطر اساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان، وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية، تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عدد أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير، وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أن القوى السياسية أنها تصل لتوافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى السلام. هناك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هناك خط واضح لبناء السودان ما بعد الحرب.
7: كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع كبير في معدل التضخم في السودان مقارنة بالمعدلات القياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. للمزيد من التفاصيل ولمعرفة أسباب الزيادة وتأثير ذلك على معاش الناس، معنا الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي.
10: التضخم اللي هو الارتفاع في الأسعار زادت بنسبة 45% وثمانية من عشرة، ولو نحن يعني ده بيعتبروا التقرير انه انخفاض شديد جدا جدا في معدلات التضخم اذا قارناه بمستوى كان 422% في يوليو 2021. ولو قارناه على مستوى سنوي بالنسبة لإبريل 25 هنلقاه برضو أقل كثير، لأنه في إبريل 25 كان 156%، لكن نلقاه على أنه برضو زاد في إبريل 26 بالمقارنة مع مارس 26 بخمسة نقاط مئوية. زادت السرعة بتاعة التضخم في خلال الشهر ده عما كان في الشهر الفات. يعني أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعة الأسعار في الفترة دي ما بين بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 المستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. الحكاية ما في السرعة بتاعة تخفيض معدل التضخم، بقدر ما هو أهم الاستمرار في الارتفاع في المستوى العام للأسعار. ببلغة تانية ودائما قاعد أقول أنا، سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد إيجابي، يعني في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار. الأسعار ذات الزايدة، كان زايدة بسيط زايدة كثير، ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة، وده المقصود منه، المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيعزل الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحسب الأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم. يعني السبب العام بالنسبة لي الحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الدهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لانه الذهب ده اصلا ما بيشتريه اي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهب ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلك استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق. او الذي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما حيستهلكوا ذهب وما حيشتروا ذهب عشان ياكلوه يعني او يشربوه او يركبوها او يطيروا بها او يمشي او تعالجهم كمكنه ولا حتقريهم في المدارس يجي تجيف الذهب كذي تجيف كذي تدرسوا يعني معلش اسف يعني. فدي مشكله كبيره جدا عمليه الذهب اللي بتحول بعض المواطنين الى مستهلكين ضاغطين على الاسعار الى اعلى.
7: أكد خبراء في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة لفقدان إدارة المجال الجوي الجنوبي. للمزيد من التفاصيل في هذا الملف معنا إبراهيم عدلان الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني في السودان.
11: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء شكرا لراديو دبنغا على إعداد هذه الفرصة للحديث عن موضوع بالغ الأهمية يتعلق بمستقبل الطيران المدني في السودان وتداعيات الاستراتيجية لفقد السودان إدارة المجال الجوي الجنوبي. أولا في تقديري أن الأمر يتجاوز مجرد خسارة العبور رسوم الانتقال رسوم العبور أو أي عادات مالية. السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا يعني 36% كده من رسوم العبور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية الجيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران. بالإضافة إلى جنوب السودان كان هناك فترات اعتمد فيها على بعض المناطق أو الحركة الجوية العابرة جزئيا في حركة خدمات المراقبة الجوية في السودان عموما بعموم الموقع الجغرافي واتفاقية إدارة الحركة الجوية في المنطقة، وهو ما حصل للخرطوم. جعل الخرطوم مركز مهم في منظومة الملاحة الجوية الإقليمية. طيب فيما يتعلق بالسؤال حول إذا كانت تشيد

0: جاءت نتيجة للحرب في السودان. أعتقد أن الإجابة هي نعم جزئيا. صحيح أنه استقلال السودان كان يفترض في النهاية في نهاية المطاف يعني إنشاء نظام سيادي مستقل لإدارة الأجواء، لكن الحرب الأخيرة في السودان سرعت كثيرا في هذا التحول. لأننا كان عندنا اتفاقية وقعناها في 2016 لإدارة المجال الجوي في جنوب السودان لحد هذا العام، لحد من 2016 لحد 26 اللي هي انتهت تقريبا في هذا العام. والتحول الكبير ده بتأثر به المنظمات الوطنية، تضعف البنية التشغيلية، بتتعرض المطارات والمرافق الإقليمية الاضطرابات، فإن الدول اللي بتسعى للبدائل دائما بتكون أكثر استقرارا للخدمة الجوية. من أبرز ما فقد السودان برضو في الحرب ليس فقط العائدات المالية زي ما أنا قلت، بل أيضا فرص تدريب الكوادر واستضافة مراكز التحكم والحفاظ على الخبرات الفنية، إضافة إلى فقدان دوره كمركز إقليمي في خدمات الملاحة. السؤال الأخير حول سبب تأخر جنوب السودان منذ 2011 في إنشاء نظام مستقل، بيرجع للتحديات الأمنية الكبيرة والضعف في البنية التحتية وارتفاع تكاليف أنظمة الإدارة تحت المجال الجوي والحوجة إلى الكوادر المتخصصة في هذا المشاريع. عشان كده تأخر جنوب السودان في أنه يكون عنده نظامه المستقل. ربما انه يعني انهاء الاعتماد الرسمي على السودان، انا لسه برى انه في فرص للتعاون بين الخرطوم وجوبا بتكون غايمه، ومهمه الطيران المدني بطبيعته هي صناعه بتقوم على التنسيق العابر للحدود، ويمكن للطرفين التعاون في مجال التدريب، تبادل المعلومات الملاحيه واجراء السلامه واجراءات السلامه وإدارة الطوارئ، لأن سلامة المجال الجوي لا تعرف الحدود السياسية بالمعنى التقليدي. يعني حدود السودان ممكن تتداخل في حدود جنوب السودان عادي، زي ما حدودنا إحنا في الشمال بتتداخل مع مصر. يعني هو في تقديري إنه الدرس الأهم هنا بيكون استجابة السودان لدور الإقليمي في مجال الملاحة الجوية، ما حيتم فقط بإعادة بناء المنشآت، بل يحتاج إلى بناء مؤسسات وخبرات وقدرات فنية ورؤى استراتيجية يمكن يساهم بها في نهضة الطيران أو في الإقليم كله. يعني شكرا جزيلا.
1: قبل الختام نبقى مع الصحفي عثمان هاشم حول آخر التطورات في الشرق عقب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها ولاية البحر الأحمر على خلفية أزمة المياه وتنامي النزاعات المرتبطة بالتعدين الأهلي.
2: شهدت ولاية البحر الأحمر في الآونة الأخيرة جملة من الأحداث واحتجاجات المواطنين، خاصة في محلية برودير، وقف احتجاجية للمواطنين تتعلق بمسألة توزيع آبار المسؤولية المجتمعية قدمتها هيئة الموانئ البحرية ضمن حزمة المشاريع التنموية 10 آبار. وكان رأي المواطنين أنه الآبار دي تختص بمدينة دروديب، يعني في داخل المحلية، أن الكثافة السكانية موجودة في داخل المدينة في حوجة ماسة للمياه، بغض النظر أنه يعني الآبار دي تتوزع كيف أو بأي طريقة. احتجاجهم على أنه الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التقليدي، وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن، من حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده، وبتطلب تواجد الخدمات. ومدينة دروديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية، خاصة انه اليومين دي المواطن حتى انه السقع يجي صعوبة شديدة جدا في الحصول على المياه. يعني الواحد من

0: لاصحاب الكارو 14 جوز اللي هو برميلين، عباره عن برميلين يتحسن في اليوم على عربيه كارو. عربيه الكارو دي يقدر يبيعها على اساس انه يعيش اسرته، ولا يمشي يوزع على بيته هو في احوج لشرب المياه. يعني شنو؟ في الحالتين هو خسران. أضيف على ذلك أيضا مسألة الأحداث اللي شهدتها محلية الجنوب الأولي في منطقة الأرياف من قبل بعض المعدنين اللي ارتدوا على مواطن، ودي ما المشكلة الأولى، صبغتها عدة مشاكل في مناجم أخرى سببت في إثارة رأي المواطن المحلي في المناطق دي بسبب بعض السلوكيات الخارجة عن التقاليد العرفي في شكل خطاب كراهية في وسط قيام التنظيم الرسمي بالنسبة لشغل العمالة أي كان العمالة نهاية سودانية.
1: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
2: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمديانا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
8: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
9: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنتصبيه في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
8: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد اخرى ضمن هذا البرنامج. نبدا كالعادة بنشرة الاخبار وهذه هي العناوين. أوتشا تعلن مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ. وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. وفي جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم في بلدة غبيش بغرب كردفان. وأشار إلى الإبلاغ عن ضربات إضافية بطائرات مسيرة في مدن الفولة وبابانوسا وأبو زبد، ما تسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية، معلنا إدانته لتلك الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يشعر زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقلق عميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
0: من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الضعين، ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جانبه هدد وزير الطاقة والنفط في حكومة التأسيس الباشا طبيق باتخاذ قرار حاسم بشأن تدفق البترول في حال استمرار الاستهداف بالطائرات المسيرة على خلفية الهجوم. أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج بعد إعادة فتح طريق حيوي يربط شمال وجنوب كردفان يوم الاثنين الماضي بعد شهور. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة، مطالبا بحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بدأ شركاؤنا باستخدام الطريق لنقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج، حيث زادت الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات. ومع ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة.
0: أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية بمحاور جنوب كردفان. وقالت القوى المشتركة إنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد واستولت على مركبات ومعدات قتالية، فضلا عن تدمير تحصينات كانت تستخدمها القوات لاستهداف المواطنين والمواقع الآمنة. وأضافت في هذا الخصوص: كشف مواطنون وتجار عن انتعاش سوق مدينة كادوغلي بعد سيطرة الجيش على التكمة ووصول السلع والبضائع، وطالبوا القوات المسلحة بتشديد التأمين على الطريق وفتح الطريق القومي لضمان انسياب السلع والخدمات والمساعدات الإنسانية للمنطقة، خاصة أن البلاد على مشارف فصل الخريف. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. وأوضح البرنامج أن ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار الذرة والقمح ودقيق القمح. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: يقول برنامج الأغذية العالمي إن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بمارس، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار ودقيق القمح.
0: وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء عدد من القيادات السودانية من رؤساء أحزاب وقيادات حركات الكفاح المسلح وقيادات المجتمع المدني والقوى المدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وذلك للمشاركة في اجتماعات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد، إعلان نيروبي، والتي ستنعقد خلال 22 إلى 23 مايو. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع يهدف إلى توحيد القوى المدنية وخطابها السياسي لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وعدد كبير من القيادات الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان.
0: أكد خبير في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة وتداعيات استراتيجية بعد فقدان السودان إدارة المجال الجوي لجنوب السودان. وقال الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لراديو دبنجا إن فقدان السودان لإدارة المجال الجوي لجنوب السودان حرمه من نحو 36% من موارده، مشيرا إلى أن الخسارة الأكبر ليست اقتصادية فقط بل تتعلق بإدارة المجال الجوي. وأضاف في هذا الشأن:
3: السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا يعني 36% كده من قسم الأمور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية جيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
0: التقى رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأثناء تواصلت اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية في أنقرة بين الجانبين السوداني والتركي. دخل قرار حظر استيراد بعض السلع الصادر من وزارة الصناعة والتجارة في العاشر من مايو الحالي بتوجيهات من مجلس الوزراء حيز التنفيذ اليوم. وقال الناشطون في وادي حلفة إن اليوم هو آخر يوم تصل فيه العربات المحملة بالبضائع المستوردة من جمهورية مصر والتي تشمل الخضر والفواكه ضمن القرار، معربين عن رفضهم له في ظل عدم توفر بدائل، ومشيرين إلى أن انحسار أو ارتفاع مناسيب بحيرة النوبة يتسبب في منع النشاط الزراعي. حذر مزارعون في حلفة الجديدة من فشل الموسم الصيفي القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول ملايين المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض، ومناشدا السلطات التدخل لمعالجة الأزمة قبل بداية الموسم. وثق مزارع في الولاية الشمالية احتراق أشجاره بسبب العطش الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وعلى صعيد متصل أعلنت السلطات بمحلية دونغولا في الولاية الشمالية وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب العديد من الانتهاكات في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا في محلية غبيش، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار عليه وإغلاق شبكات الإنترنت ستارلينك، مضيفا أنها قامت بسرقة منازل المواطنين من مدينة النهود بما فيها دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم خلال هذا الأسبوع في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان. في محلية غبيش قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا وحتى الآن لم تطلق سراحها تعود الأسباب، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار على السوق وإغلاق شبكات الواي فاي.
0: أعلنت روابط شبابية بولاية نهر النيل عودة 14 شابا من أبناء المناصير العاملين في التعدين، كانوا قد تاهوا في الصحراء في الطريق بين وادي حلفة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل في طريق عودتهم إلى ذويهم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل. أعلنت حركة جيش تحرير السودان تسجيل 347 إصابة بوباء جدري القرود في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، محذرة من استمرار تفشي المرض في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية وضعف الاستجابة الإنسانية. في الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها رصدت 80 حالة اشتباه لكنها لم تتأكد بعد. طالبت سفارة السودان في أوغندا جالية سودانية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا في العاصمة كامبالا. وقالت في بيان إن وباء إيبولا يسبب حمى نزفية شديدة مع نسبة وفيات قد تصل إلى 90%، داعية السودانيين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأوغندية. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية استمرار إضرابها لليوم 54 للمطالبة بإجازة الهيكل الراتب الجديد ولائحة شروط الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الإضراب أحدث تحولا مهما داخل الوسط الأكاديمي، مشيرة إلى أن كل محاولات الانتظار والمخاطبات والمجاملات لم تفضي إلى أي استجابة حقيقية. أعلنت الغرفة الفرعية للبساطة السفرية بولاية البحر الأحمر بمدينة بور السودان عن زيادة جديدة في تعرفة السفر بنسبة 30% على خطوط النقل السفرية اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026. وأصدرت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل قرارا جديدا بتعديل أسعار غاز الطبخ بالولاية لتراوح بين 101,000 إلى 109,000 جنيه. الخبر الأخير في النشرة: صادق قائد قوات الدعم السريع على الحكم الصادر عن المحكمة الميدانية الكبرى بتاريخ 17 مايو بالإعدام على القائد المشق علي رزق الله السابنة غيابيا وتخفيض رتبته إلى جندي وفصله من الخدمة. ووجهت المحكمة تهما بمخالفة قانون قوات الدعم السريع وقانون القوات المسلحة تتعلق بالفرار من الخدمة وترك المواقع العسكرية ومساعدة العدو والانضمام إليه إلى جانب التمرد على النظام الدستوري. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
5: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 21 مايو عام 2026، وتتابعون في هذه الجولة الأوضاع الإنسانية في كادوغلي بجنوب كردفان بعد فك الحصار ودخول المؤن الغذائية.
6: الحمد لله الوضع استقر والفوضى هي كانت موجودة، لكن طبعا التجار استغلوا هيك الشارع دي وبقوا يحتكروا البضايع، يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف يعني فوق طاقت المواطن.
5: إحاطة حول اللقاء التي ضم عدد من قيادات قوى التغيير الجذري في العاصمة الكينية نيروبي.
2: نيروبي تستضيف اجتماعات معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان، وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير.
5: تعليق حول الزيادة في معدل التضخم السنوي في السودان.
7: بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعت الأسعار، المهم إنه الأسعار زايدة، وده المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد.
5: مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان عقب فقدان إدارة المجال الجوي الجنوبي.
3: فإدارة المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل الأجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
5: نبدأ الجولة بالأوضاع في مدينة كادوغلي بجنوب كردفان عقب فك الحصار قبل أيام وتدفق المواد الأساسية إلى المدينة، ومعنا أحد المواطنين في المدينة ونسمع كلامه.
6: يعني نحن كنا بنعاني معاناة شديدة قبل هذا الشهر ده، إنه الوقود والبضايع والأوضاع الاقتصادية كانت متردية، لكن بعد فتح هذا الشهر الحمد لله الوضع استقر والفوضى هي كانت موجودة، لكن طبعا التجار استغلوا حكاية الشارع دي وبقوا يحتكروا البضايع، يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف وأسعار خرافية جدا جدا يعني فوق طاقت المواطن، لكن الحمد لله هسه الوضع استقر شوية والناس قاعدة آمنة في أمان الله والله الحمد لله، لكن الناس بدأت تغادر المدينة في ظل الوضع الماضي ده، الناس عانت وبدأت تغادر المدينة، ونشكر على راديو دبن على الاستضافة وبتمنى دائما تواشر تواصل معنا وتعرف مشاكلنا وتقدمها، وكل الشكر للغناء. وأسعار البضايع قبل الشارع ده يعني كان كيلو الدقيق حصل 40,000، والأرز برضو 40,000، والزيت 30,000، لكن أسعار تحت الشارع ده نجد في منافسة البضايع، يعني أسعار الدقيق ل كيلو ب 8,000 والسكر ب 8,000 والزيت رطل ب 10. الحياة الحمد لله يعني والله في رخاء نعم الحمد لله، ولسه البصل للملوى كان ب 100,000، بس حاليا كده ملوى البصل ب 8 ب 7 ب 10 سعر، باقي الحياة دي أصبحت متناول المواطن، ولسه حاليا كده وضع الاقتصاد ينتعش الحمد لله.
5: وحول عيد الأضحى واستعدادات الناس للعيد في كادوغلي قال المواطن.
6: هو مع ترتيبات عيد الأضحى دي والخراف البهائم هنا أسعارها غالية، يعني الخراف هدا 1,200-1,300، وفي ظل الوضع الاقتصادي ده والمعاناة السابقة ده أكيد إنه الأقبال اللي عرضها ده أقبال ضعيف، زيل عدم توفر المواشي مع الأوضاع الحاصلة دي، عدم وجود أضاحي كافي هنا داخل الولاية، وغايته الوضع غايته هو تحسن أحسن من أول الحمد لله غايته، وربا يسهل الأوضاع ومن إنه الناس ترجع وتستغير ولد ترجع زي أول والناس تثبت. هنا صمدنا زي ما قال خلال قبل الشارع ده صمدنا 3 سنة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية دي وظل الأزمات دي، لكن الحمد لله الوضع استقر وبقى أحسن من أول، وأنا قاعدين زي ما قال بنعمر بلدنا ومنفارق بلدنا أن أنت خليت بلدك محافظه بيجي بعمرها لك تاني. الحمد لله الخريف بشريات الخريف بدت الناس بدت تزرع خلاص. نعمل المغرب الوضع دي يصلح أحسن من أول إن شاء الله.
5: استضافت العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء اجتماعات ضم عددا من قيادات القوى السياسية والمدنية السودانية على رأسهم رئيس تحالف صمود الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس حركة وجيش تحرير السودان الأستاذ عبدالواحد نور. للمزيد من التفاصيل حول ما يدور في نيروبي معنا المتحدث الرسمي باسم تحالف صمود جعفر حسن، أهلا ومرحبا بك.
8: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها، والآن توافت إلى نيروبي خلال يوم أمس واليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبدالله حمدوك رئيس صمود والأستاذ بابكر والأستاذ عبدالواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي والأستاذ عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل والأستاذ كمال بولاد والأستاذ ياسر عرمان والأستاذ الواثق البرير والأستاذ طه عثمان وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان، وده عمل كبير. أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يحيواجه الناس في الفترة الجاية مرتبط بأنه السودان في واجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان، وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عدد أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير، وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أن القوى السياسية أنها تصل لتوافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى سلام. هناك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هناك خط واضح لبناء السودان ما بعد الحرب.
5: كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع كبير في معدل التضخم في السودان مقارنة بالمعدلات القياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. للمزيد من التفاصيل ولمعرفة أسباب الزيادة وتأثير ذلك على معاش الناس معنا الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي.
7: التضخم اللي هو الارتفاع في الأسعار زادت بنسبة 45% وثمانية من عشر، ولو نحن يعني ده بيعتبروا التقرير انه انخفاض شديد جدا جدا في معدلات التضخم اذا قارناه بمستوى كان 422% في يوليو 2021. ولو قارناه على مستوى سنوي بالنسبة لإبريل 25 هنلقاه برضو أقل كثير، لأنه في إبريل 25 كان 156%، لكن نلقاه على أنه برضو زاد في إبريل 26 بالمقارنة مع مارس 26 بخمسة نقاط مئوية. زادت السرعة بتاعت التضخم في خلال الشهر ده عما كان في الشهر الفات. يعني أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بيهمني أكتر، قصدي مارس إبريل 26 ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 مستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. الحكاية ما في السرعة بتاعة تخفيض معدل التضخم بقدر ما هو أهم الاستمرار في الارتفاع في المستوى العام للأسعار. ببلغة تانية ودائما قاعد أقول أنا، سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد إيجابي، يعني في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار. الأسعار ذات الزايدة، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة، وده المقصود منه، المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر مما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم. يعني السبب العام بالنسبة لي الحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الذهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لانه الذهب ده اصلا ما بيشتريه اي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلك استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق. او الذي يستهلكها غيره من من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما حيستهلكوا ذهب وما حيشتروا ذهب عشان ياكلوا يعني او يشربوه او يركبوها او يطيروا بها او يمشي او تعالجهم كمكنه ولا ولا حتجريهم في المدارس يجي تجيف الذهب الذهب كدي تجيف كدي تدرسوا يعني معلش اسف يعني. فدي مشكله كبيره جدا عمليه الذهب اللي بتحول بعض المواطنين الى مستهلكين ضاغطين على الاسعار الى اعلى.
5: أكد خبراء في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة لفقدان إدارة المجال الجوي الجنوبي. للمزيد من التفاصيل في هذا الملف معنا إبراهيم عدلان الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني في السودان.
9: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء شكرا لراديو دبنجا على إعداد هذه الفرصة للحديث عن موضوع بالغ الأهمية يتعلق بمستقبل الطيران المدني في السودان وتداعيات الاستراتيجية لفقد السودان إدارة المجال الجوي الجنوبي. أولا في تقديري أن الأمر يتجاوز مجرد الخسارة خسارة العبور رسوم رسوم العبور أو أي عادات مالية. السودان بتمتع كامبة تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق وشرق أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا يعني 36% كده من رسوم العبور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران أداء العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية جيوسياسية للمجال الجوي. فإدارة المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل الأجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران. بالإضافة إلى جنوب السودان كان هناك فترات اعتمد فيها على بعض المناطق أو الحركة الجوية العابرة جزئيا في حركة خدمات المراقبة الجوية في السودان عموما بعموم الموقع الجغرافي واتفاقية إدارة الحركة الجوية في المنطقة. وهو ما حصل للخرطوم، جعل الخرطوم مركز مهم في منظومة الملاحة الجوية الإقليمية. طيب فيما يتعلق بالسؤال حول إذا كانت تشجبة للنظام الوطني جاء نتيجة للحرب في السودان، أعتقد أن الإجابة هي نعم جزئيا. صحيح أنه استقلال السودان كان يفترض في نهاية المطاف يعني إنشاء نظام سيادي مستقل لإدارة الأجواء، لكن الحرب الأخيرة في السودان سرعت كثيرا في هذا التحول. لأننا كان عندنا اتفاقية وقعناها في 2016 لإدارة المجال الجوي في جنوب السودان.

0: 2015 لحد 26 اللي هي انتهت تقريبا في هذا العام. والتحول الكبير ده بتأثر به المنظمات الوطنية، تضعف البنية التشغيلية، بتتعرض المطارات والمرافق الإقليمية، الاضطرابات، فإن الدول اللي بتسعى للبدائل دائما بتكون أكثر استقرارا للخدمة الجوية. من أبرز ما فقد السودان برضو في الحرب ليس فقط الأعداد المالية زي ما أنا قلت، بل أيضا فرص تدريب الكوادر واستضافة مراكز التحكم والحفاظ على الخبرات الفنية، إضافة إلى فقدان دوره كمركز إقليمي في خدمات الملاحة. السؤال الأخير حول سبب تأخر يوم السودان منذ 2011 في إنشاء نظام مستقل، بيرجع للتحديات الأمنية الكبيرة والضعف في البنية التحتية وارتفاع تكاليف أنظمة الإدارة تحت المجال الجوي والحوجة إلى الكوادر المتخصصة في هذا المشاريع. عشان كده تأخر جوام السودان في أنه يكون عنده نظامه المستقل. ربما أنه يعني اعتماد إنهاء الاعتماد الرسمي على السودان، أنا لسه برأي أنه في فرص للتعاون بين الخرطوم وجوبا بتكون غايمة ومهمة. الطيران المدني بطبيعته صناعة، هي صناعة بتقوم على التنسيق العابر للحدود، ويمكن للطرفين التعاون في مجال التدريب، تبادل المعلومات الملاحية وإجراء السلامة وإجراءات السلامة وإدارة الطوارئ، لأن سلامة الجو سلامة المجال الجوي لا تعريف الحدود السياسية بالمعنى التقليدي. يعني حدود السودان ممكن تتداخل في حدود جنوب السودان عادي، زي ما حدودنا احنا في الشمال بتتداخل مع مصر. يعني هو في تقديري انه الدرس الاهم هنا بيكون استجابة السودان لدور الاقليمي في مجال الملاحة الجوية، ما حيتم فقط بإعادة بناء المنشآت، بل يحتاج الى بناء مؤسسات وخبرات وقدرات فنية ورؤى استراتيجية يمكن يساهم بها في نهضة الطيران أو في الإقليم كله. يعني شكرا جزيلا.
1: قبل الختام نبقى مع الصحفي عثمان هاشم حول آخر التطورات في الشرق عقب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها ولاية البحر الأحمر على خلفية أزمة المياه وتنامي النزاعات المرتبطة بالتعدين الأهلي.
2: شهدت ولاية البحر الأحمر في الآونة الأخيرة جملة من الأحداث واحتجاجات المواطنين، خاصة في محلية بروزيت، وقت احتجاجية للمواطنين تتعلق بمسألة توزيع آبار المسؤولية المجتمعية قدمتها هيئة الموانئ البحرية ضمن حزمة المشاريع التنموية 10 آبار. وكان رأي المواطنين انه الآبار دي تختص بمدينة دروديب، يعني في داخل المحلية، لأن الكثافة السكانية موجودة في داخل المدينة في حوجة ماسة للمياه، بغض النظر انه يعني الآبار دي تتوزع كيف او بأي طريقة. احتجاجهم على انه الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة ب النشاط التعدين التقليدي، وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن، لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات، ومدينة دروديب يعني تغل فيها عملية المياه الجوفية، خاصة أنه اليومين دي المواطن حتى انه السقع يجد صعوبة شديدة جدا في الحصول على المياه. يعني الواحد من اصحاب الكارو 14 جوز اللي هو برميلين، عبارة عن برميلين، يتحصل في اليوم على عربية كارو. عربية الكارو دي يقدر يبيع على اساس انه يعيش اسرته، ولا يمشي يوزع على بيته هو في احوج لشرب المياه. يعني شنو في الحالتين هو خسران. أضيف على ذلك أيضا مسألة الأحداث اللي شهدتها محلية الجنوب الأولي في منطقة الرياض من قبل بعض المعدنين اللي ارتدوا على مواطن

0: ودي ما المشكلة الأولى، صبغتها عدة مشاكل في مناجم أخرى، سببت في إثارة رأي المواطن المحلي في المناطق دي بسبب بعض السلوكيات الخارجة عن التقاليد والعرف في شكل خطاب كراهية في وسط قيادة التنظيم الرسمي بالنسبة لشغل العمالة أي كان العمالة، أما النهاية السودانية.
1: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
2: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
8: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
9: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس قررت تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
8: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. أوتشا تعلن مقتل أكثر من 11 ألف مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ. وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11 ألف مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. وفي جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم في بلدة غبيش بغرب كردفان. وأشار إلى الإبلاغ عن ضربات إضافية بطائرات مسيرة في مدن الفولة وبابنوسة وأبو زبد، ما تسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية، معلنا إدانته لتلك الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يشعر زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقلق عميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
0: من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الضعين، ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جانبه هدد وزير الطاقة والنفط في حكومة التأسيس الباشا طبيق باتخاذ قرار حاسم بشأن تدفق البترول في حال استمرار الاستهداف بالطائرات المسيرة على خلفية الهجوم. أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج بعد إعادة فتح طريق حيوي يربط شمال وجنوب كردفان يوم الاثنين الماضي بعد شهور. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة، مطالبا بحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بدأ شركاؤنا باستخدام الطريق لنقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج، حيث زادت الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات. ومع ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة.
0: أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية بمحاور جنوب كردفان. وقالت القوى المشتركة إنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد واستولت على مركبات ومعدات قتالية، فضلا عن تدمير تحصينات كانت تستخدمها القوات لاستهداف المواطنين والمواقع الآمنة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: ده كله أناكم ماي بيران ثلاثة، ده كله أنا
3: دهكم مراليوم حتى المعمار مراليوم.
0: كشف مواطنون وتجار عن انتعاش سوق مدينة كادوغلي بعد سيطرة الجيش على التكمة ووصول السلع والبضائع، وطالبوا القوات المسلحة بتشديد التأمين على الطريق وفتح الطريق القومي لضمان انسياب السلع والخدمات والمساعدات الإنسانية للمنطقة، خاصة أن البلاد على مشارف فصل الخريف. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. وأوضح البرنامج أن ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار الذرة والقمح ودقيق القمح. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: يقول برنامج الأغذية العالمي إن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بمارس، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار ودقيق القمح.
0: وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء عدد من القيادات السودانية من رؤساء أحزاب وقيادات حركات الكفاح المسلح وقيادات المجتمع المدني والقوى المدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وذلك للمشاركة في اجتماعات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد، إعلان نيروبي، والتي ستنعقد خلال 22 إلى 23 مايو. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع يهدف إلى توحيد القوى المدنية وخطابها السياسي لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وعدد كبير من القيادات الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان.
0: أكد خبير في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة وتداعيات استراتيجية بعد فقدان السودان إدارة المجال الجوي لجنوب السودان. وقال الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لراديو دبنجا إن فقدان السودان لإدارة المجال الجوي لجنوب السودان حرمه من نحو 36%

0: الحصار عليه وإغلاق شبكات الإنترنت ستارلينك، مضيفا أنها قامت بسرقة منازل المواطنين من مدينة النهود بما فيها دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: والدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم خلال هذا الأسبوع في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان. في محلية غبيش قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا، وحتى الآن لم تطلق صراحة تعود الأسباب، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار على السوق وإغلاق شبكات الواي فاي.
0: أعلنت روابط شبابية بولاية نهر النيل عودة 14 شابا من أبناء المناصير العاملين في التعدين، كانوا قد تاهوا في الصحراء في الطريق بين وادي حلفة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل في طريق عودتهم إلى ذويهم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل. أعلنت حركة جيش تحرير السودان تسجيل 347 إصابة بوباء جدر القرود في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، محذرة من استمرار تفشي المرض في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية وضعف الاستجابة الإنسانية. في الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها رصدت 80 حالة اشتباه لكنها لم تتأكد بعد. طالبت سفارة السودان في أوغندا جالية سودانية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا في العاصمة كامبالا، وقالت في بيان إن وباء إيبولا يسبب حمى نزفية شديدة مع نسبة وفيات قد تصل إلى 90%، داعية السودانيين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأوغندية. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية استمرار إضرابها لليوم 54 للمطالبة بإجازة الهيكل الراتب الجديد ولائحة شروط الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الإضراب أحدث تحولا مهما داخل الوسط الأكاديمي، مشيرة إلى أن كل محاولات الانتظار والمخاطبات والمجاملات لم تفضي إلى أي استجابة حقيقية. أعلنت الغرفة الفرعية للبساطة السفرية بولاية البحر الأحمر بمدينة بورت السودان عن زيادة جديدة في تعرفة السفر بنسبة 30% على خطوط النقل السفرية اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026. وأصدرت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل قرارا جديدا بتعديل أسعار غاز الطبخ بالولاية لتراوح بين 101 ألف إلى 109 ألف جنيه. الخبر الأخير في النشرة: صادق قائد قوات الدعم السريع على الحكم الصادر عن المحكمة الميدانية الكبرى بتاريخ 17 مايو بالإعدام على القائد المنشق علي رزق الله السابنة غيابيا وتخفيض رتبته إلى جندي وفصله من الخدمة. ووجهت المحكمة تهما بمخالفة قانون قوات الدعم السريع وقانون القوات المسلحة تتعلق بالفرار من الخدمة وترك المواقع العسكرية ومساعدة العدو والانضمام إليه إلى جانب التمرد على النظام الدستوري. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم

0: بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم، تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيلها في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين بنسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد علي خوجلي.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
1: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين، ما اللجان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو ال 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر دي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. الحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية. يعني أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما تقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثنى من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، الليوان يعني بيطلقوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاضع للحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكده، ودي نتيجتها معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشفها تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كانت بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقوداتهم وما اتجددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يلا إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة، ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك، برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري، وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
0: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
1: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء الاثنين 18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء الخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغ اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعت لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه يعني. مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلمنا احنا عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية. ما في علاقة بين الحاجتين ديل يعني. مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، ده الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر أنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضع يعني في الحسبان الحاجات الدارجولة دي يعني أول حاجة أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا انه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيانا بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في هذا الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية انه الحكومة لازم تتذكر انه هي ما هتقدر اصلا تاني تفتح باب التعيين تحت اي مسمى يعني لاحقا يعني، لانه ده دليل قاطع امام القضاء الاداري ومنظمة العمل الدولية على انه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين يعني، الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل اسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإيجاد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم. في كافة أحوال خوض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل مشكلة وبس. ويبقى فروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين أو تبين الأسباب والفئات المرتبطة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأنه يا أخوان القضية هو أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد بشكل خطر دائم، مش على المخفضين لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم دي موارد الصندوق. المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا زمين يدفع لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديل بتضرروا، لأنه معاشاتهم دي هتتجمد أصلها وتتجمد وتتآكل في التضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقررة للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزيادة المعاشات في القطاع الخاص اللجنة بتكونت من سنة 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص تاني، ما جابوا لا سيرة تاني من 2023. على العموم يعني في الآخر أننا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها بأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جدا جديد.
0: إلى هنا ونصل بكم مستمعين راديو دمنج الأعزاء يعني ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو دبنجا راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. تحالف تأسيس يتهم الجيش بقصف الضعين بمسيرة ما أدى لمقتل 15 شخصا. القوى المشتركة للحركات المسلحة تعلن خوضها معارك ضارية ضد الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية في كردفان أمس. صور الأقمار الصناعية تؤكد استهداف غارات الطائرات بدون طيار قوافل إمداد قوات الدعم السريع من جنوب شرق ليبيا يوم السبت الماضي. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بوباء الكوليرا في منطقة فوجا وتسجيل أول حالة إصابة بمنجم الرقيق بولاية غرب كردفان. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد جدر القرود ينتشر في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة وتسجيل 347 حالة إصابة. قيادات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني تصل إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في الاجتماعات التي ستنطلق غدا. الآلية الخماسية تدعو لاجتماع جديد بأديس أبابا مطلع يونيو لاستكمال مشاورات برلين ومواصلة النقاشات حول وثيقة المخرجات. تحالف التغيير الجذري يدشن مساء اليوم حملة مناهضة العنصرية وخطاب الكراهية. إطلاق سراح القيادي الإسلامي ناجي عبد الله بعد شهرين من الاعتقال. حميتي يصادق على قرار حكم الإعدام غيابيا الصادر من محكمة بحق القائد المنشق السابنا. نفوق قطيع من الماشية بولاية نهر النيل نتيجة تعرضها لتسمم من أحواض السيانايد. أوتشا مقتل أكثر من 11 ألف مدني بالسودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وصول قوافل تجارية ومساعدات إنسانية إلى الدلنج وكادولي وصمود يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالسودان. غرفة طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع باعتقال 25 مواطن من محلية غبيش بولاية غرب كردفان. فساد أراضي يهدد ميدان الرفاق بالقطينة بولاية النيل الأبيض وضبط شبكة متخصصة في تزوير شاسيهات المركبات بكرري. مزارعو حلفة جديدة الموسم الزراعي الصيفي في خطر نتيجة لارتفاع تكاليف الانتاج والعمليات الزراعية. غرفة مصنعي الأدوية استئناف عمل 30% من مصانع الأدوية بالعاصمة الخرطوم. سفارة السودان في أوغندا تطالب أفراد الجالية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا بالعاصمة كامبالا. وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. حرائق أشجار بسبب الجفاف الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي بالولاية الشمالية. مباحث وادي حلفة تلقي القبض على متهم من المرحلين من مصر بتهمة اغتصاب امرأة نازحة على شاطئ البحيرة. شكاوى في وادي حلفة من قرار رئيس الوزراء بوقف استيراد الخضر والفاكهة من مصر. ولاية نهر النيل ترفع سعر إعادة تعبئة أسطوانة غاز الطبخ ليصل إلى 109,500 جنيه. زيادة مؤقتة في أسعار تذاكر الباصات السفرية بين المدن بمناسبة عيد الأضحى. الحكامة جمعة تنشر مقطع فيديو وتكشف عن اختطاف ابنتيها في لقاوة بولاية غرب كردفان. وزير البنية التحتية بكسلة يحذر من تكرار الانهيارات التي حدثت العام الماضي بسبب تعثر أعمال ترويض القاش. الدكتور كامل إدريس يلتقي الرئيس التركي بالتزامن مع مباحثات وزارية لإعادة الإعمار. حريق في سوق صابرين بمدرمان يقضي على عدد من المحلات التجارية. وزير الموارد البشرية عدد المسجلين في انتظار تصنيع الأطراف الصناعية بلغ 2230 شخصا. أزمة حادة في مياه الشرب بقرى محلية عقيق بولاية البحر الأحمر. اصطياد تمساح يزن 600 كيلو بطول 6 أمتار بالقرب من العرشكول بولاية النيل الأبيض. انتهت العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
1: راديو دبنجا يقدم
0: صحتنا،
1: برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
0: صحتنا. للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
1: يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.

0: أثار ظهور مرض إيبولا بجمهورية الكونغو وبدولة جنوب السودان ويوغندا الكثير من المخاوف بشأن انتشار المرض وانتقاله لدول الجوار الأخرى واحتمال انتقاله للسودان، خاصة وأن هناك حركة بين هذه البلدان بسبب السودانيين الذين لجأوا ليوغندا في المعسكرات وفي المدن، والذين لجأوا أو لجأ جزء منهم لدولة جنوب السودان. من جانب آخر، أعلنت السلطات في المناطق التي تسيطر عليها حركة عبد الواحد النور ظهور حالات من جدري القرود. على هذه الخلفية تواصل راديو دبنجا مع الدكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، التي زودتنا بالنصائح والتوضيحات التالية حول فيروس إيبولا وفيروس جدري القرود. الإيبولا مرض فيروسي خطير ونادر، يسبب حمى نزفية ومعدل الوفيات فيه عالي ما لم يتعالج مبكرا. الأعراض: فترة الحضانة من يومين إلى 21 يوم غالبا بين 8 إلى 10 أيام. الشخص المصاب لا ينقل العدوى إلا بعد أن تظهر عليه الأعراض. طيب، الأعراض المبكرة تشبه الإنفلونزا: حمى مفاجئة عالية فوق 38.6، قشعريرة، صداع حاد، التهاب حلق، آلام عضلات ومفاصل، ضعف شديد، تعب، فقدان شهية. الأعراض المتقدمة: قيء وإسهال وأحيانا دموي، طفح جلدي، اختلال وظائف الكبد والكلى، نزيف داخلي وخارجي من اللثة، الأنف، العين المستقيم أو مع البراز والقيء اللي هو الطراش. في المراحل الأخيرة فشل الأعضاء، صدمة وغيبوبة. مهم جدا، الأعراض المبكرة تشابه أعراض الملاريا والتايفويد، والتشخيص يحتاج لفحص مخبري يسموه PCR. العلاج: لا يوجد علاج قاتل للفيروس نفسه، لكن هناك تقدم كبير في هذا المجال. الرعاية الداعمة هي الأساس: تعويض السوائل والأملاح بالفم أو الوريد لتقليل الجفاف، الحفاظ على الأكسجين وضغط الدم، أدوية للقيء والإسهال والألم والحمى، علاج العدوى المصاحبة مثل عدوى الملارية. بعد الشفاء يمكن أن تبقى مضاعفات طويلة مثل التعب وآلام المفاصل، مشاكل في العين، فقدان الذاكرة، اكتئاب. التوعية والوقاية: الإيبولا لا ينتقل بالهواء، يحتاج تلامس مباشر مع سوائل الجسم المصاب. طيب، كيف تحمي نفسك؟ تجنب لمس دم، بول، براز، لعاب، عرق، قيء، مني، إفرازات بهبلية من مريض. لا تلمس ملابس أو فراش مريض. أبعد عن الخفافيش والقرود والحيوانات البرية، ولا تأكل لحومة. بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية: البس كمامة، قفازات، نظارات، والتزم بتعقيم الأدوات. تجنب الجنازات وطقوس الدفن التي يحدث فيها تلامس مع الجثة. لو سافرت منطقة فيها تفشي، راقب صحتك 21 يوم، ولو ظهرت أعراض زر الطبيب فورا. لو شكيت في إصابة، العزل السريع للمصاب واستخدام معدات الحماية الشخصية يقلل الانتشار. الإبكار في الرعاية الدائمة بيزيد فرص النجاة بشكل كبير. الإيبولا خطير، لكن الخطر العالمي محدود لأنه ما بينتقل بالهواء.
1: عزيزي المستمع، من المهم التفريق بين مرض الإيبولا وجدري القرود، فهما مرضان فيروسان يسببان الحمى والطفح الجلدي، لكن الفرق بينهما كبير من حيث الخطورة والأعراض وطريقة الانتقال. أولا، من ناحية الخطورة، فجدري القرود ينتمي إلى عائلة فيروسات الجدري، وغالبا ما تكون أعراضه أقل خطورة، إذ تتراوح نسبة الوفاة فيهما بين 3 إلى 6%، ومعظم المصابين يتعافون خلال 2 إلى 4 أسابيع. أما إيبولا فهو من الفيروسات شديدة الخطورة، وتصل نسبة الوفاة فيه إلى ما بين 25 و90% بحسب نوع الفيروس وجودة الرعاية الصحية. أما الأعراض ففي جدري القرود تبدأ الإصابة بحمى وصداع وآلام في العضلات مع تورم واضح في الغدد الليمفاوية، وهي من العلامات المميزة للمرض. بعد ذلك يظهر طفح جلدي يتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل، يبدأ غالبا في الوجه ثم ينتشر إلى بقية الجسم. أما إيبولا فتبدأ أعراضه أيضا بحمى مفاجئة وصداع وآلام شديدة في الجسم والتهاب بالحلق، لكن العلامة الأخطر هي حدوث نزيف داخلي أو خارجي قد يظهر في اللثة أو الأنف أو الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتمال حدوث فشل في الأعضاء خلال فترة قصيرة. وفيما يتعلق بطرق العدوى، ينتقل جدري القرود عبر التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم، أو من خلال الاتصال القريب لفترات طويلة، وكذلك عبر الملابس أو الأدوات الملوثة، ولكنه لا ينتقل بسهولة كبيرة بين البشر. أما إيبولا فينتقل عبر التلامس المباشر مع دم المصاب أو سوائل جسمه، وتزداد خطورة العدوى في المستشفيات أو أثناء التعامل مع الجسامين في مراسم الدفن. وبالنسبة للعلاج فيعتمد علاج جدري القرود غالبا على الرعاية الداعمة مثل خفض الحرارة وتسكين الألم وتعويض السوائل مع استخدام مضادات فيروسية في بعض الحالات الشديدة. أما إيبولا فيحتاج إلى رعاية طبية مكثفة تشمل السوائل الوريدية ودعم التنفس وضغط الدم، إلى جانب أدوية متخصصة معتمدة لبعض السلالات. وفي الوقاية يشترك المرضان في أهمية غسل اليدين وتجنب مخالطة المصابين أو ملامسة أدواتهم واستخدام وسائل الحماية الشخصية، كما يتوفر لقاح معتمد لإيبولا يعرف باسم إيرفيبو، بينما توجد لقاحات لجدري القرود لكنها أقل انتشاراً. وباختصار جدري القرود يرتبط غالبا بطفح جلدي مؤلم وتورم في الغدد الليمفاوية مع خطورة أقل نسبيا، أما إيبولا فيرتبط بالنزيف وفشل الأعضاء ويعد من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة. وفي حال ظهور أعراض مثل الحمى مع طفح جلدي أو نزيف يجب عدم محاولة التشخيص الذاتي والتوجه فورا إلى الطبيب أو أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة وأن بعض الأعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى مثل الملاريا أو التايفويد.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. أوتشا تعلن مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ، وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام، وفي جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم في بلدة غبيش بغرب كردفان. وأشار إلى الإبلاغ عن ضربات إضافية بطائرات مسيرة في مدن الفولة وبابانوسا وأبو زبد، ما تسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية، معلنا إدانته لتلك الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يشعر زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقلق عميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
0: من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الضعين، ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جانبه هدد وزير الطاقة والنفط في حكومة التأسيس الباشا طبيق باتخاذ قرار حاسم بشأن تدفق البترول في حال استمرار الاستهداف بالطائرات المسيرة على خلفية الهجوم. أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج بعد إعادة فتح طريق حيوي يربط شمال وجنوب كردفان يوم الاثنين الماضي بعد شهور. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة، مطالبا بحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بدأ شركاؤنا باستخدام الطريق لنقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج، حيث زادت الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات. ومع ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة.
0: أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية بمحاور جنوب كردفان. وقالت القوى المشتركة إنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد واستولت على مركبات ومعدات قتالية، فضلا عن تدمير تحصينات كانت تستخدمها القوات لاستهداف المواطنين والمواقع الآمنة. وأضافت في هذا الخصوص: كشف مواطنون وتجار عن انتعاش سوق مدينة كادوغلي بعد سيطرة الجيش على التكمة ووصول السلع والبضائع، وطالبوا القوات المسلحة بتشديد التأمين على الطريق وفتح الطريق القومي لضمان انسياب السلع والخدمات والمساعدات الإنسانية للمنطقة، خاصة أن البلاد على مشارف فصل الخريف. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. وأوضح البرنامج أن ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار الذرة والقمح ودقيق القمح. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: يقول برنامج الأغذية العالمي إن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بمارس، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار ودقيق القمح.
0: وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء عدد من القيادات السودانية من رؤساء أحزاب وقيادات حركات الكفاح المسلح وقيادات المجتمع المدني والقوى المدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وذلك للمشاركة في اجتماعات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد على نيروبي، والتي ستنعقد خلال 22 إلى 23 مايو. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع يهدف إلى توحيد القوى المدنية وخطابها السياسي لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وعدد كبير من القيادات الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان.
0: أكد خبير في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة وتداعيات استراتيجية بعد فقدان السودان إدارة المجال الجوي لجنوب السودان. وقال الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لراديو دبنجا إن فقدان السودان لإدارة المجال الجوي لجنوب السودان حرمه من نحو 36% من موارده، مشيرا إلى أن الخسارة الأكبر ليست اقتصادية فقط بل تتعلق بإدارة المجال الجوي. وأضاف في هذا الشأن:
3: السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا، يعني 36% كده من قسم الأمور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية جيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
0: التقى رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأثناء تواصلت اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية في أنقرة بين الجانبين السوداني والتركي. دخل قرار حظر استيراد بعض السلع الصادر من وزارة الصناعة والتجارة في العاشر من مايو الحالي بتوجيهات من مجلس الوزراء حيز التنفيذ اليوم. وقال ناشطون في وادي حلفة إن اليوم هو آخر يوم تصل فيه العربات المحملة بالبضائع المستوردة من جمهورية مصر والتي تشمل الخضر والفواكه ضمن القرار، معربين عن رفضهم له في ظل عدم توفر بدائل، ومشيرين إلى أن انحسار أو ارتفاع مناسيب بحيرة النوبة يتسبب في منع النشاط الزراعي. حذر مزارعون في حلفة الجديدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول ملايين المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض، ومناشدا السلطات التدخل لمعالجة الأزمة قبل بداية الموسم. وثق مزارع في الولاية الشمالية احتراق أشجاره بسبب العطش الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وعلى صعيد متصل أعلنت السلطات بمحلية دونغولا في الولاية الشمالية وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب العديد من الانتهاكات في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا في محلية غبيش، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار عليه وإغلاق شبكات الإنترنت ستارلينك، مضيفا أنها قامت بسرقة منازل المواطنين بمدينة النهود بما فيها دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم خلال هذا الأسبوع في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان. في محلية غبيش قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا وحتى الآن لم تطلق سراحهم، تعود الأسباب كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار على السوق وإغلاق شبكات الواي فاي.
0: أعلنت روابط شبابية بولاية نهر النيل عودة 14 شابا من أبناء المناصير العاملين في التعدين، كانوا قد تاهوا في الصحراء في الطريق بين وادي حلفة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل في طريق عودتهم إلى ذويهم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل. أعلنت حركة جيش تحرير السودان

0: من 10 مناطق بجبل مرة محذرة من استمرار تفشي المرض في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية وضعف الاستجابة الإنسانية. في الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها رصدت 80 حالة اشتباه لكنها لم تتأكد بعد. طالبت سفارة السودان في أوغندا جالية سودانية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا في العاصمة كامبالا. وقالت في بيان إن وباء إيبولا يسبب حمى نزفية شديدة مع نسبة وفيات قد تصل إلى 90%، داعية السودانيين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأوغندية. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية استمرار إضرابها لليوم 54 للمطالبة بإجازة الهيكل الراتب الجديد ولائحة شروط الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الإضراب أحدث تحولا مهما داخل الوسط الأكاديمي، مشيرة إلى أن كل محاولات الانتظار والمخاطبات والمجاملات لم تفضي إلى أي استجابة حقيقية. أعلنت الغرفة الفرعية للباصات السفرية بولاية البحر الأحمر بمدينة بورت السودان عن زيادة جديدة في تعرفة السفر بنسبة 30% على خطوط النقل السفرية اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026. وأصدرت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل قرارا جديدا بتعديل أسعار غاز الطبخ بالولاية لتراوح بين 101 ألف إلى 109 ألف جنيه. الخبر الأخير في النشرة، صادق قائد قوات الدعم السريع على الحكم الصادر عن المحكمة الميدانية الكبرى بتاريخ 17 مايو بالإعدام على القائد المشق علي رزق الله السابنة غيابيا وتخفيض رتبته إلى جندي وفصله من الخدمة. ووجهت المحكمة تهما بمخالفة قانون قوات الدعم السريع وقانون القوات المسلحة تتعلق بالفرار من الخدمة وترك المواقع العسكرية ومساعدة العدو والانضمام إليه إلى جانب التمرد على النظام الدستوري. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
1: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 21 مايو عام 2026، وتتابعون في هذه الجولة الأوضاع الإنسانية في كادوغلي بجنوب كردفان بعد فك الحصار ودخول المؤن الغذائية.
2: الحمد لله الوضع استقر والفوضى هي كانت موجودة، لكن طبعا التجار استغلوا هيك الشارع دي وبقوا يحتكروا البضائع، يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف يعني فوق طاقت المواطن.
1: إحاطة حول اللقاء التي ضم عدد من قيادات قوى التغيير الجذري في العاصمة الكينية نيروبي.
3: نيروبي تستضيف اجتماعات معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان، وده عمل كبير. أنا أفتكر أنه فيه تحول كبير.
1: تعليق حول الزيادة في معدل التضخم السنوي في السودان.
4: بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعت الأسعار، المهم إنه الأسعار زايدة، وده المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد.
1: مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان عقب فقدانه إدارة المجال الجوي الجنوبي.
5: فإدارة المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل الأجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعات الطيران.
1: نبدأ الجولة بالأوضاع في مدينة كادوغلي بجنوب كردفان عقب فك الحصار قبل أيام وتدفق المواد الأساسية إلى المدينة، ومعنا أحد المواطنين في المدينة ونسمع كلامه.
2: يعني نحن كنا بنعاني معاناة شديدة قبل هذا الشهر ده من الوقود والبضائع والأوضاع الاقتصادية كانت متردية، لكن بعد هذا الشهر الحمد لله الوضع استقر والفوضى هي كانت موجودة، لكن طبعا التجار استغلوا هيك الشارع دي وبقوا يحتكروا البضائع، يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف أسعار خرافية جدا جدا يعني فوق طاقت المواطن، لكن الحمد لله الوضع استقر شوية والناس قاعدة آمنة في أمان الله والله الحمد لله. لكن

0: الناس بدأت تغادر المدينة في ظل الوضع الماضي ده. الناس عانت وبدأت تغادر المدينة. ونشكر على راديو دبنج على الاستضافة، وبتمنى دايما تباشر وتواصل معنا وتعرف مشاكلنا وتقدمها، وكل الشكر للغناء. وأسعار البضائع بقبال الشارع ده يعني كان كيلو الدقيق حصل 40,000، والأرز برضو 40,000، والزيت 30,000. لو في ناس بقت تحت الشارع ده نجد في منافسة بالبضائع، يعني سعر الدقيق لكيلو ب8,000، والسكر ب8,000، والزيت رطل ب10. الحياة الحمد لله يعني والله في رخاء نعم الحمد لله. ولسه البصل للملو كان ب100,000، بس حاليا كده ملو البصل ب8 ب7 ب10. سعر باقي الحياة دي أصبحت متناول المواطن، ولسه حاليا كده وضع الاقتصاد ينتعش والحمد لله.
1: وحول عيد الأضحى واستعدادات الناس للعيد في كادوغلي قال المواطن:
0: ومع ترتيبات عيد الأضحى دي الخراف البهائم هنا أسعارها غالية، يعني الخراف حدود 1200-1300، وفي ظل الوضع الاقتصادي ده والمعاناة السابقة ده أكيد إنه الإقبال على عرض هذا إقبال ضعيف. زي عدم توفر المواشي مع الأوضاع الحاصلة دي، عدم وجود أضاحي كافية هنا داخل الولاية، وغايته الوضع غايته هو حسن أحسن من أول الحمد لله غايته، وربنا يسهل الأوضاع ونتمنى إن الناس ترجع وتستغير ولادها ترجع زي الأول والناس تثبت. هنا صمدنا زي ما قال خلال دخول الشارع ده صمدنا 3 سنة في ظل الأوضاع الاقتصادية المدريد دي وظل الأزمات دي، لكن الحمد لله الوضع استقر الوضع أحسن من أول. أنا قاعدين زي ما قال من عمرو بلدنا ومن فارق بلدنا، وأن أنت خليت بلدك ما في زي بيجب عمرها لك تاني. الحمد لله الخريف بشريات الخريف بدأت الناس بدأت تزرع خلاص، ونين عمل زي ما قال الوضع دي صلح أحسن من أول إن شاء الله.
1: استضافت العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء اجتماعات ضم عددا من قيادات القوى السياسية والمدنية السودانية على رأسهم رئيس تحالف صمود الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس حركة وجيش تحرير السودان الأستاذ عبدالواحد نور. للمزيد من التفاصيل حول ما يدور في نيروبي معنا المتحدث الرسمي باسم تحالف صمود جعفر حسن، أهلا ومرحبا بك.
2: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها، والآن توافد إلى نيروبي خلال يوم أمس واليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبدالله حمدوك رئيس صمود، والأستاذ بابكر والأستاذ عبدالواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان، والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، والأستاذ عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والأستاذ كمال بولاد، والأستاذ ياسر عرمان، والأستاذ الواثق البرير، والأستاذ طه عثمان، وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان. وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يحيواجه الناس في الفترة الجاية، مرتبط بأنه السودان في واجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تكسيم في السودان. وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية، تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عددها أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير. وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أنه القوى السياسية أنها تصل لتوافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى سلام. هنالك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هنالك خط واضح لبناء السودان ما بعد الحرب.
1: كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع كبير في معدل التضخم في السودان مقارنة بالمعدلات القياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. للمزيد من التفاصيل ولمعرفة أسباب الزيادة وتأثير ذلك على معاش الناس، معنا الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي.
3: التضخم اللي هو الارتفاع في الأسعار زادت بنسبة 45% وثمانية من عشرة، ولو نحن يعني ده بيعتبروا التقرير انه انخفاض شديد جدا جدا في معدلات التضخم اذا قارناه بمستوى كان 422% في يوليو 2021، ولو قارناه على مستوى سنوي بالنسبة لإبريل 25 هنلقاه برضو اقل كثير، أنه في إبريل 25 كان 156%، لكن نلقاه على أنه برضو زاد في إبريل 26 بالمقارنة مع مارس 26 بخمسة نقاط مئوية. زادت السرعة بتاعة التضخم في خلال الشهر ده عما كان في الشهر الفات. يعني أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعة الأسعار في الفترة دي ما بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26 ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دي، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 المستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. الحكاية ما في السرعة بتاعة تخفيض معدل التضخم بقدر ما هو أهم الاستمرار في الارتفاع في المستوى العام للأسعار. ببلغة تانية ودائما قاعد أقول أنا، سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد إيجابي، يعني في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار. الأسعار زادت زايدة، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة، وده المقصود منه المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذا هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الدهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لانه الذهب ده اصلا ما بيشتريه اي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهب ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلك استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين يعني. هو يعني المواطنين ما هيستهلكوا ذهب وما هيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بيها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا ولا حتقريهم في المدارس يجي تقيف الذهب الذهب كذي تقيف كذي تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى.
1: أكد خبراء في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة لفقدان إدارة المجال الجوي الجنوبي. للمزيد من التفاصيل في هذا الملف معنا إبراهيم عدلان الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني في السودان.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء شكرا لراديو دبنغا على إعداد هذه الفرصة للحديث عن موضوع بالغ الأهمية يتعلق بمستقبل الطيران المدني في السودان وتداعيات الاستراتيجية لفقد السودان إدارة المجال الجوي الجنوبي. أولا في تقديري أن الأمر يتجاوز مجرد الخسارة، خسارة العبور رسوم الانتقال رسوم العبور أو أي عدد مالية. السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق وشرق أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا يعني 36% كده من رسوم العبور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية جيوسياسية للمجال الجوي. فإدارة المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على أدوار إقليمية في صناعة الطيران. بالإضافة إلى أن السودان كان هناك فترات اعتمد فيها على بعض المناطق أو الحركة الجوية العابرة جزئيا في حركة خدمات المراقبة الجوية في السودان عموما بعموم الموقع الجغرافي واتفاقية إدارة الحركة الجوية في المنطقة. وهو ما حصل للخرطوم، جعل الخرطوم مركز مهم في منظومة الملاحة الجوية الإقليمية. طيب، فيما يتعلق بالسؤال حول إذا كانت تشجبة للنظام الوطني جاء نتيجة للحرب في السودان، أعتقد أن الإجابة هي نعم جزئيا. صحيح أنه استقلال السودان كان يفترض في النهاية، في نهاية المطاف يعني، إنشاء نظام سيادي مستقل لإدارة الأجواء، لكن الحرب الأخيرة في السودان سرعت كثيرا في هذا التحول. لأننا كان عندنا اتفاقية وقعناها في 2016 لإدارة المجال الجوي في جنوب السودان لحد هذا العام، لحد من 2016 لحد 26 اللي هي انتهت تقريبا في هذا العام. والتحول الكبير ده بتأثر به المنظمات الوطنية، تضعف البنية التشغيلية، بتتعرض المطارات والمرافق الإقليمية الاضطرابات. فإن الدول اللي بتسعى للبدائل دائما بتكون أكثر استقرارا للخدمة الجوية. من أبرز ما فقد السودان برضو في الحرب ليس فقط العائدات المالية زي ما أنا قلت، بل أيضا فرص تدريب الكوادر واستضافة مراكز التحكم والحفاظ على الخبرات الفنية، إضافة إلى فقدان دوره كمركز إقليمي في خدمات الملاحة. السؤال الأخير حول سبب تأخر جنوب السودان منذ 2011 في إنشاء نظام مستقل، بيرجع للتحديات الأمنية الكبيرة والضعف في البنية التحتية وارتفاع تكاليف أنظمة الإدارة تحت المجال الجوي والحوجة إلى الكوادر المتخصصة في هذا المشاريع. عشان كده تأخر جنوب السودان في أنه يكون عنده نظام المستقل. ربما انه يعني انهاء الاعتماد الرسمي على السودان، انا لسه برى انه في فرص للتعاون بين الخرطوم وجوبا بتكون غايمه ومهمه الطيران المدني بطبيعته. صناعه بتقوم على التنسيق العابر للحدود، ويمكن للطرفين التعاون في مجال التدريب، تبادل المعلومات الملاحيه واجراءات السلامه وإدارة الطوارئ، لأن سلامة المجال الجوي لا تعريف الحدود السياسية بالمعنى التقليدي. يعني حدود السودان ممكن تتداخل في حدود جنوب السودان عادي، زي ما حدودنا إحنا في الشمال بتتداخل مع مصر يعني. وفي تقديري إنه الدرس الأهم هنا بيكون استجابة السودان لدور الإقليمي في مجال الملاحة الجوية، ما حيتم فقط بإعادة بناء المنشآت، بل يحتاج إلى بناء مؤسسات وخبرات وقدرات فنية ورؤى استراتيجية يمكن يساهم بها في نهضة الطيران أو في الإقليم كله يعني. شكرا جزيلا.
1: قبل الختام نبقى مع الصحفي عثمان هاشم حول آخر التطورات في الشرق عقب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها ولاية البحر الأحمر على خلفية أزمة المياه وتنامي النزاعات المرتبطة بالتعدين الأهلي.
5: شهدت ولاية البحر الأحمر في الآونة الأخيرة جملة من الأحداث واحتجاجات المواطنين، خاصة في محلية بروزيت، وقع احتجاجية للمواطنين تتعلق بمسألة توزيع آبار المسؤولية المجتمعية اللي قدمتها هيئة الموانئ البحرية ضمن حزمة المشاريع التنموية 10 آبار. وكان رأي المواطنين إنه الآبار دي تختص بمدينة دروديب يعني في داخل المحلية، أن الكثافة السكانية موجودة في داخل المدينة في حوجة ماسة للمياه، بغض النظر انه يعني الابار دي تتوزع كيف، أو بيعطوا طريقة. احتجاجهم على إنه الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التقليدي وهي استثمارية هتكون ما حتفيد المواطن، من حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات ومدينة دروريب يعني تغير فيها عملية المياه الجوفية، خاصة انه اليومين دي المواطن حتى انه السقع يجي صعوبة شديدة جدا في الحصول على المياه. يعني الواحد من اصحاب الكارو 14 جوز اللي هو برميلين عبارة عن برميلين يتحصل في اليوم على عربية كارو، عربية الكارو دي يقدر يبيع على اساس انه يعيش اسرته ولا يمشي يوزع على بيته هو في احوج لشرب المياه، يعني شنو في الحالتين هو خسران. اضف على ذلك ايضا مسألة الاحداث اللي شهدتها محلية الجنوب الاولي في منطقة الارياف من قبل بعض المعدنين اللي ارتدوا على مواطن، ودي ما المشكلة الاولى، صبغتها عدة مشاكل في مناجم أخرى سببت في إثارة رأي المواطن المحلي في المناطق دي بسبب بعض السلوكيات الخارجة عن التقاليد والعرفي في شكل خطاب كراهية في وسط قيادة التنظيم الرسمي بالنسبة لشغل العمالة أي كان العمالة أمر نهاية سودانية.
1: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
6: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
6: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
6: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
11: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
12: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما إنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات اساسية اي زول ممكن يعملها. اول حاجة التوفير بتاعة الامان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر. مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده يعني، وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاعة الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان. يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر. برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي. يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس. يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم. يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير. يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أول يعني إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. واتشا تعلن مقتل أكثر من 11 ألف مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ. وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11 ألف مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام، وفي جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم في بلدة غبيش بغرب كردفان. وأشار إلى الإبلاغ عن ضربات إضافية بطائرات مسيرة في مدن الفولة وبابنوسة وأبو زبد، ما تسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية، معلنا إدانته لتلك الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يشعر زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقلق عميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
0: من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الضعين، ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جانبه هدد وزير الطاقة والنفط في حكومة التأسيس الباشا طبيق باتخاذ قرار حاسم بشأن تدفق البترول في حال استمرار الاستهداف بالطائرات المسيرة على خلفية الهجوم. أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج بعد إعادة فتح طريق حيوي يربط شمال وجنوب كردفان يوم الاثنين الماضي بعد شهور. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة، مطالبا بحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بدأ شركاؤنا باستخدام الطريق لنقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلنج، حيث زادت الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات. ومع ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة.
0: أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية بمحاور جنوب كردفان. وقالت القوى المشتركة إنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد واستولت على مركبات ومعدات قتالية، فضلا عن تدمير تحصينات كانت تستخدمها القوات لاستهداف المواطنين والمواقع الآمنة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: ده كله عناكم واي بلاد ثلاثة، ده كله عناكم
3: ده حقه مراليون حتى المعمار مراليون.
0: كشف مواطنون وتجار عن انتعاش سوق مدينة كادوغلي بعد سيطرة الجيش على التكمة ووصول السلع والبضائع، وطالبوا القوات المسلحة بتشديد التأمين على الطريق وفتح الطريق القومي لضمان انسياب السلع والخدمات والمساعدات الإنسانية للمنطقة، خاصة أن البلاد على مشارف فصل الخريف. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. وأوضح البرنامج أن ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار الذرة والقمح ودقيق القمح. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: يقول برنامج الأغذية العالمي إن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بمارس، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار ودقيق القمح.
0: وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء عدد من القيادات السودانية من رؤساء أحزاب وقيادات حركات الكفاح المسلح وقيادات المجتمع المدني والقوى المدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وذلك للمشاركة في اجتماعات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد، إعلان نيروبي، والتي ستنعقد خلال 22 إلى 23 مايو. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع يهدف إلى توحيد القوى المدنية وخطابها السياسي لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وعدد كبير من القيادات الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان.
0: أكد خبير في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة وتداعيات استراتيجية بعد فقدان السودان إدارة المجال الجوي لجنوب السودان. وقال الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لراديو دبنجا إن فقدان السودان لإدارة المجال الجوي لجنوب السودان حرمه من نحو 36% من موارده، مشيرا إلى أن الخسارة الأكبر ليست اقتصادية فقط بل تتعلق بإدارة المجال الجوي. وأضاف في هذا الشأن:
5: السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا، يعني 36% كده من قسم الأمور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل في فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته الأهمية الجيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل الأجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
0: التقى رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأثناء تواصلت اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية في أنقرة بين الجانبين السوداني والتركي. دخل قرار حظر استيراد بعض السلع الصادر من وزارة الصناعة والتجارة في العاشر من مايو الحالي بتوجيهات من مجلس الوزراء حيز التنفيذ اليوم. وقال ناشطون في وادي حلفة إن اليوم هو آخر يوم تصل فيه العربات المحملة بالبضائع المستوردة من جمهورية مصر والتي تشمل الخضر والفواكه ضمن القرار، معربين عن رفضهم له في ظل عدم توفر بدائل، ومشيرين إلى أن انحسار أو ارتفاع مناسيب بحيرة النوبة يتسبب في منع النشاط الزراعي. حذر مزارعون في حلفة الجديدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول ملايين المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض، ومناشدا السلطات التدخل لمعالجة الأزمة قبل بداية الموسم. وثق مزارع في الولاية الشمالية احتراق أشجاره بسبب العطش الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات بمحلية دونغولا في الولاية الشمالية وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب العديد من الانتهاكات في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا في محلية غبيش، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار عليه وإغلاق شبكات الإنترنت ستارلينك، مضيفا أنها قامت بسرقة منازل المواطنين بمدينة النهود بما فيها دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم خلال هذا الأسبوع في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان. في محلية غبيش قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا، وحتى الآن لم تطلق صراحة تعود الأسباب، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار على السوق وإغلاق شبكات الواي فاي.
0: أعلنت روابط شبابية بولاية نهر النيل عودة 14 شابا من أبناء المناصير العاملين في التعدين، كانوا قد تاهوا في الصحراء في الطريق بين وادي حلفة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل في طريق عودتهم إلى ذويهم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل. أعلنت حركة جيش تحرير السودان تسجيل 347 إصابة بوباء جدري القرود في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، محذرة من استمرار تفشي المرض في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية وضعف الاستجابة الإنسانية. في الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها رصدت 80

0: طالبت سفارة السودان في أوغندا جالية سودانية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا في العاصمة كامبالا. وقالت في بيان إن وباء إيبولا يسبب حمى نزفية شديدة مع نسبة وفيات قد تصل إلى 90%، داعية السودانيين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأوغندية. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية استمرار إضرابها لليوم 54 للمطالبة بإجازة الهيكل الراتب الجديد ولائحة شروط الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الإضراب أحدث تحولا مهما داخل الوسط الأكاديمي، مشيرة إلى أن كل محاولات الانتظار والمخاطبات والمجاملات لم تفضي إلى أي استجابة حقيقية. أعلنت الغرفة الفرعية للبساطة السفرية بولاية البحر الأحمر بمدينة بورت السودان عن زيادة جديدة في تعرفة السفر بنسبة 30% على خطوط النقل السفرية اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026. وأصدرت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل قرارا جديدا بتعديل أسعار غاز الطبخ بالولاية لتراوح بين 101 ألف إلى 109 ألف جنيه. الخبر الأخير في النشرة، صادق قائد قوات الدعم السريع على الحكم الصادر عن المحكمة الميدانية الكبرى بتاريخ 17 مايو بالإعدام على القائد المشق علي رزق الله السابنة غيابيا وتخفيض رتبته إلى جندي وفصله من الخدمة. ووجهت المحكمة تهما بمخالفة قانون قوات الدعم السريع وقانون القوات المسلحة تتعلق بالفرار من الخدمة وترك المواقع العسكرية ومساعدة العدو والانضمام إليه إلى جانب التمرد على النظام الدستوري. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم، تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بتصريح

0: مقترض عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه، وتم تداول على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد علي خوجلي.
1: السلام عليكم ورحمه الله.
0: بدايه، هل تمضي الحكومه فعليا نحو اكبر عمليه تقليص للوظائف في تاريخ الخدمه المدنيه في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوه؟ وكيف يمكن مقاومه هذا القرار قانونيا او بالوسائل السلميه؟
1: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء دي بالقرار 22 امر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو ال 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. الحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية. يعني أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده انه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لانه المعروف انه هناك مؤسسات كبيرة واكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة، شايف يعني من جهة تانية انه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها انه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقوداتهم وما جددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها، ده قبل الحرب. يا الله، إذا نحن جينا نحصرها الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها، دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة، ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات يعني. في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك، برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة في وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة، أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم، الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية، إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
0: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
1: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوال برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلم نحن عن اللجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر وللحكومة اتخذت قرارات أعلنتها. لا الحكاية دي أصلا معروفة يعني. لكن أنا أفتكر أنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليظ أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي يعني. يعني أول حاجة أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقة حقيقية يعني بتثبت الانتفاء الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيانا بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوه بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجع مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية انه الحكومة لازم تتذكر انه هي ما هتقدر اصلا تاني تفتح باب التعيين تحت اي مسمى يعني لاحقا، يعني لانه ده دليل قاطع امام القضاء الاداري ومنظمة العمل الدولية على انه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقولوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإيجاد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتم في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل، مش كده وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين أو تبين الأسباب والفئات المرتبطة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية دي هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم بموارد الصندوق، المعاشيين الجدد ديل بالالاف هتربط لهم معاشات، هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف الى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني بتتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقرره او المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدوا المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديل بيتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي اتعملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص تاني، ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الاخر ان احنا يعني بنضيف للحكومه يعني واللجنه يعني التي تحكم والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطه جدا، ثلاثه ملاحظات. الاولى انه لجنه الحريات النقابيه تابعه لمنظمه الاعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها بأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدايرين نذكر بها اللجنتين او اللجنه او الحكومه، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
0: الى هنا ونصل بكم مستمعي راديو دمنج الاعزاء الى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الاستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشريه بالتقليص العاملين في الدوله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
5: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
6: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
5: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
7: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك. التي انتشرت مؤخرا، هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوارب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
8: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك، وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول المسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية، قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
7: هل هي مرض معدي؟
8: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
7: الأعراض
8: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد، وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضو بيكون في ألم في عضلة في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في الـ في الـ في الـ في النخرين ولا في اللثة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
7: هل هي مرض متوطن؟
8: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
7: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
8: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخوض مناي يعني ناموسية بالليل.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. أوتشا تعلن مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ، وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025

0: سبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. وفي جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم في بلدة غبيش بغرب كردفان. وأشار إلى الإبلاغ عن ضربات إضافية بطائرات مسيرة في مدن الفولة وبابنوسة وأبو زبد ما تسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية، معلنا إدانته لتلك الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يشعر زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقلق عميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
0: من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الضعين ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جانبه هدد وزير الطاقة والنفط في حكومة التأسيس الباشا طبيق باتخاذ قرار حاسم بشأن تدفق البترول في حال استمرار الاستهداف بالطائرات المسيرة على خلفية الهجوم. أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلن بعد إعادة فتح طريق حيوي يربط شمال وجنوب كردفان يوم الاثنين الماضي بعد شهور. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة مطالبا بحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بدأ شركاؤنا باستخدام الطريق لنقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلينغ، حيث زادت الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات. ومع ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة.
0: أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية بمحاور جنوب كردفان. وقالت القوى المشتركة إنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد واستولت على مركبات ومعدات قتالية، فضلا عن تدمير تحصينات كانت تستخدمها القوات لاستهداف المواطنين والمواقع الآمنة. وأضافت في هذا الخصوص: كشف مواطنون وتجار عن انتعاش سوق مدينة كادوغلي بعد سيطرة الجيش على التكمة ووصول السلع والبضائع، وطالبوا القوات المسلحة بتشديد التأمين على الطريق وفتح الطريق القومي لضمان انسياب السلع والخدمات والمساعدات الإنسانية للمنطقة، خاصة أن البلاد على مشارف فصل الخريف. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. وأوضح البرنامج أن ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار الذرة والقمح ودقيق القمح. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: يقول برنامج الأغذية العالمي إن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بمارس، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار ودقيق القمح.
0: وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء عدد من القيادات السودانية من رؤساء أحزاب وقيادات حركات الكفاح المسلح وقيادات المجتمع المدني والقوى المدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة. وذلك للمشاركة في اجتماعات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد إعلان نيروبي، والتي ستنعقد خلال 22 إلى 23 مايو. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع يهدف إلى توحيد القوى المدنية وخطابها السياسي لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وعدد كبير من القيادات الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان.
0: أكد خبير في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة وتداعيات استراتيجية بعد فقدان السودان إدارة المجال الجوي لجنوب السودان. وقال الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لراديو دبنجا إن فقدان السودان لإدارة المجال الجوي لجنوب السودان حرمه من نحو 36% من موارده، مشيرا إلى أن الخسارة الأكبر ليست اقتصادية فقط بل تتعلق بإدارة المجال الجوي. وأضاف في هذا الشأن:
3: السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا، يعني 36% كده من قسم الأمور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية الجيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل الأجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
0: التقى رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأثناء تواصلت اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية في أنقرة بين الجانبين السوداني والتركي. دخل قرار حظر استيراد بعض السلع الصادر من وزارة الصناعة والتجارة في 10 مايو الحالي بتوجيهات من مجلس الوزراء حيز التنفيذ اليوم. وقال ناشطون في وادي حلفة إن اليوم هو آخر يوم تصل فيه العربات المحملة بالبضائع المستوردة من جمهورية مصر والتي تشمل الخضر والفواكه ضمن القرار، معربين عن رفضهم له في ظل عدم توفر بدائل، ومشيرين إلى أن انحسار أو ارتفاع مناسيب بحيرة النوبة يتسبب في منع النشاط الزراعي. حذر مزارعون في حلفة الجديدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول ملايين المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض، ومناشدا السلطات التدخل لمعالجة الأزمة قبل بداية الموسم. وثق مزارع في الولاية الشمالية احتراق أشجاره بسبب العطش الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وعلى صعيد متصل أعلنت السلطات بمحلية دونغولا في الولاية الشمالية وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب العديد من الانتهاكات في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا في محلية غبيش، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار عليه وإغلاق شبكات الإنترنت ستارلينك، مضيفا أنها قامت بسرقة منازل المواطنين من مدينة النهود بما فيها دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم خلال هذا الأسبوع في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان. في محلية غبيش قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا، وحتى الآن لم تطلق سراحها. تعود الأسباب بعد، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار على السوق وإغلاق شبكات الواي فاي.
0: أعلنت روابط شبابية بولاية نهر النيل عودة 14 شابا من أبناء المناصير العاملين في التعدين، كانوا قد تاهوا في الصحراء في الطريق بين وادي حلفة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل في طريق عودتهم إلى ذويهم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل. أعلنت حركة جيش تحرير السودان تسجيل 347 إصابة بوباء جدر القرود في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، محذرة من استمرار تفشي المرض في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية وضعف الاستجابة الإنسانية. في الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها رصدت 80 حالة اشتباه لكنها لم تتأكد بعد. طالبت سفارة السودان في أوغندا جالية سودانية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا في العاصمة كامبالا، وقالت في بيان إن وباء إيبولا يسبب حمى نزفية شديدة مع نسبة وفيات قد تصل إلى 90%، داعية السودانيين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأوغندية. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية استمرار إضرابها لليوم 54 للمطالبة بإجازة الهيكل الراتب الجديد ولائحة شروط الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الإضراب أحدث تحولا مهما داخل الوسط الأكاديمي، مشيرة إلى أن كل محاولات الانتظار والمخاطبات والمجاملات لم تفضي إلى أي استجابة حقيقية. أعلنت الغرفة الفرعية للبساطة السفرية بولاية البحر الأحمر بمدينة بورت السودان عن زيادة جديدة في تعرفة السفر بنسبة 30% على خطوط النقل السفرية اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026. وأصدرت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل قرارا جديدا بتعديل أسعار غاز الطبخ بالولاية لتراوح بين 101 ألف إلى 109 ألف جنيه. الخبر الأخير في النشرة: صادق قائد قوات الدعم السريع على الحكم الصادر عن المحكمة الميدانية الكبرى بتاريخ 17 مايو بالإعدام على القائد المشق علي رزق الله السابنة غيابيا وتخفيض رتبته إلى جندي وفصله من الخدمة. ووجهت المحكمة تهما بمخالفة قانون قوات الدعم السريع وقانون القوات المسلحة تتعلق بالفرار من الخدمة وترك المواقع العسكرية ومساعدة العدو والانضمام إليه إلى جانب التمرد على النظام الدستوري. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
5: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 21 مايو عام 2026، وتتابعون في هذه الجولة الأوضاع الإنسانية في كادوغلي بجنوب كردفان بعد فك الحصار ودخول المؤن الغذائية.
6: الحمد لله الوضع استقر والفوضى هي كانت موجودة، لكن طبعا التجار استغلوا هيك الشارع دي وبقوا يحتكروا البضائع، يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف يعني فوق طاقة المواطن.
5: إحاطة حول اللقاء التي ضم عدد من قيادات قوى التغيير الجذري في العاصمة الكينية نيروبي.
7: نيروبي تستضيف اجتماعات معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان، وده عمل كبير، أنا أفتكر أنه فيه تحول كبير.
5: تعليق حول الزيادة في معدل التضخم السنوي في السودان.
8: بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعت الأسعار، المهم إنه الأسعار زايدة، وده المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد.
5: مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان عقب فقدان إدارة المجال الجوي الجنوبي.
3: فإدارة المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل الأجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
5: نبدأ الجولة بالأوضاع في مدينة كادوغلي بجنوب كردفان عقب فك الحصار قبل أيام وتدفق المواد الأساسية إلى المدينة. ومعنا أحد المواطنين في المدينة ونسمع كلامه.
6: يعني نحن كنا بنعاني معاناة شديدة قبل هذا الشهر ده من الوقود والبضائع والأوضاع الاقتصادية كانت متردية، لكن بعد هذا الشهر الحمد لله الوضع استقر والأوضاع هي كانت موجودة، لكن طبعا التجار استغلوا حكاية الشارع دي وبقوا يحتكروا البضايع. يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف وأسعار خرافية جدا جدا يعني فوق طاقة المواطن، لكن الحمد لله حصل الوضع استقر شوية والناس قاعدة آمنة في أمان الله والله الحمد لله، لكن الناس بدأت تغادر المدينة في ظل الوضع المضى ده. الناس عاند وبدأت تغادر المدينة ونشكر على راديو دبن على الاستضافة ونتمنى دائما تواشر وتواصل معنا وتعرف مشاكلنا وتقدمها وكل الشكر للغناء. وأسعار البضائع قبل الشهر ده يعني كان كيلو الدقيق حصل 40,000 والأرز برضو 40,000 والزيت 30,000، لكن أسعار تحت الشهر ده نجد في منافسة البضائع. يعني أسعار الدقيق لكيلو بـ 8,000 والسكر بـ 8,000 والزيت رطل بـ 10. الحياة الحمد لله يعني والله في رخاء نعم الحمد لله. ولسه البصل للملوى كان ب 100,000، بس حاليا كده ملوى البصل ب 8 ب 7 ب 10 سعر، لكن الحياة دي أصبحت متناول المواطن. ولسه حاليا كده وضع الاقتصاد ينتعش الحمد لله.
5: وحول عيد الأضحى واستعدادات الناس للعيد في كادوغلي قال المواطن:
6: هو مع ترتيبات الأضحى دي والخراف البهائم هنا أسعارها غالية، يعني الخراف هدات 1,200-1,300، وفي ظل الوضع الاقتصادي ده والمعاناة السابقة ده أجدين والأقبال اللي عرضها ده أقبال ضعيف، وزيل عدم توفر المواشي مع الأوضاع الأصلة دي وعدم وجود وضعه كافي هنا داخل الولاية. وغيته الوضع غيته هو تحسن أحسن من أول الحمد لله غيته، وربا يسهل الأوضاع ونتمنى أن الناس ترجع وتستغير وولادة ترجع زي أول والناس تثبت. هنا صمدنا زي ما قال خلال قبل الشارع ده صمدنا 3 سنة في ظل الأوضاع الاقتصادية المدريد دي وظل الأزمات دي، لكن الحمد لله الوضع استقر وضع أحسن من أول. أنا قاعدين زي ما قال من عمر بلدنا ومن فارق بلدنا وأن أنت خلت بلدك ما في زي بيجب عمرها لك تاني. الحمد لله الخريف بشريات الخريف بدأت الناس بدأت تزرع خلاص ونين عمر زي ما قال الوضع دي صلح أحسن من أول إن شاء الله.
5: استضافت العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء اجتماعات ضم عددا من قيادات القوى السياسية والمدنية السودانية على رأسهم رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس حركة وجيش تحرير السودان الأستاذ عبد الواحد نور. للمزيد من التفاصيل حول ما يدور في نيروبي معنا المتحدث الرسمي باسم تحالف صمود جعفر حسن، أهلا ومرحبا بك.
7: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها، والآن توافد إلى نيروبي خلال يوم أمس واليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس صمود والأستاذ بابكر والأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي والأستاذ عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل والأستاذ كمال بولاد والأستاذ ياسر عرمان والأستاذ الواثق البرير والأستاذ طه عثمان وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان. وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يحيواجها الناس في الفترة الجاية، مرتبط بأنه السودان في واجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان، وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين أنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية، تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عدد أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير، وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أن القوى السياسية أنها تصل لتوافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى سلام. هناك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هناك خط واضح لبناء السودان ما بعد الحرب.
5: كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع كبير في معدل التضخم في السودان مقارنة بالمعدلات القياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. للمزيد من التفاصيل ولمعرفة أسباب الزيادة وتأثير ذلك على معاش الناس، معنا الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي.
8: التضخم اللي هو الارتفاع في الأسعار زادت بنسبة 45% وثمانية من عشر، ولو نحن يعني ده بيعتبروا التقرير انه انخفاض شديد جدا جدا في معدلات التضخم اذا قارناه بمستوى كان 422% في يوليو 2021، ولو قارناه على مستوى سنوي بالنسبة لابريل 25 هنلقاه برضو اقل كثير، لأنه في إبريل 25 كان 156%، لكن نلقاه على أنه برضو زاد في إبريل 26 بالمقارنة مع مارس 26 بخمسة نقاط مئوية. زادت السرعة بتاعة التضخم في خلال الشهر ده عما كان في الشهر الفات. يعني أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعة الأسعار في الفترة دي ما بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26 ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دي، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 المستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. الحكاية ما في سر، ما في السرعة بتاعة تخفيض معدل التضخم بقدر ما هو أهم الاستمرار في الارتفاع في المستوى العام للأسعار. بلغة تانية ودائما قاعد أقول أنا، سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إن المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد إيجابي، يعني في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار. الأسعار ذات الزايدة، كان زايدة بسيط زايدة كثير، ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة، وده المقصود منه، المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم. يعني السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الذهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لانه الذهب ده اصلا ما بيشتريه اي زول في السوق في الغالب، وبيشتريوا يمكن الذهابة ويشتريوا البنك المركزي وتشتريوا الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلك استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما هيستهلكوا ذهب وما هيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا تعالج ولا هتقريهم في المدارس يجي تجيف الذهب كدي تجيف كدي تدرسهم يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا، عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى.
5: أكد خبراء في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة لفقدان إدارة المجال الجوي الجنوبي. للمزيد من التفاصيل في هذا الملف معنا إبراهيم عدلان الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني في السودان.
9: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء شكرا لراديو دبنغا على إداعة هذه الفرصة للحديث عن موضوع بالغ الأهمية يتعلق بمستقبل الطيران المدني في السودان وتداعيات الاستراتيجية لفقد السودان إدارة المجال الجوي الجنوبي. أولا في تقديري أن الأمر يتجاوز مجرد خسارة العبور، رسوم الإنتاج، رسوم العبور أو أي عائدات مالية. السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011،
3: وهو منح السودان موردا ماليا ثابتا يعني 36% كده من قسم الأمور كانت تيجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران أداء العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية جيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعات الطيران. بالإضافة إلى جنوب السودان كان هناك فترات اعتمد فيها على بعض المناطق أو الحركة الجوية العابرة جزئيا في حركة خدمات المراقبة الجوية في السودان عموما بعموم الموقع الجغرافي واتفاقية إدارة الحركة الجوية في المنطقة. وهو ما حصل للخرطوم، جعل الخرطوم مركز مهم في منظومة الملاحة الجوية الإقليمية. طيب فيما يتعلق بالسؤال حول إذا كانت تشهد جبة للنظام الوطني جاء نتيجة للحرب في السودان، أعتقد أن الإجابة هي نعم جزئيا. صحيح أنه استقلال السودان كان يفترض في النهاية في نهاية المطاف يعني إنشاء نظام سيادي مستقل لإدارة الأجواء، لكن الحرب الأخيرة في السودان سرعت كثيرا في هذا التحول. لأننا كان عندنا اتفاقية وقعناها في 2016 لإدارة المجال الجوي في جنوب السودان لحد هذا العام، لحد من 2016 لحد 26 اللي هي انتهت تقريبا في هذا العام. والتحول الكبير ده بتأثر به المنظمات الوطنية، تضعف البنية التشغيلية، بتتعرض المطارات والمرافق الإقليمية الاضطرابات، فإن الدول اللي بتسعى للبدائل دائما بتكون أكثر استقرارا للخدمة الجوية. من أبرز ما فقد السودان برضو في الحرب ليس فقط الأعداد المالية زي ما أنا قلت، بل أيضا فرص تدريب الكوادر واستضافة مراكز التحكم والحفاظ على الخبرات الفنية، إضافة إلى فقدان دوره كمركز إقليمي في خدمات الملاحة. السؤال الأخير حول سبب تأخر جنوب السودان منذ 2011 في إنشاء نظام مستقل بيرجع للتحديات الأمنية الكبيرة والضعف في البنية التحتية وارتفاع تكاليف أنظمة الإدارة التمويل الجوي والحوجة إلى الكوادر المتخصصة في هذا المشاريع. عشان كده تأخر جنوب السودان في أنه يكون عنده نظامه المستقل. ربما أنه يعني انهاء الاعتماد الرسمي على السودان، أنا لسه برأى أنه في فرص للتعاون بين الخرطوم وجوبا بتكون غايمة ومهمة الطيران المدني بطبيعته صناعة هي صناعة بتقوم على التنسيق العابر للحدود، ويمكن للطرفين التعاون في مجال التدريب، تبادل المعلومات الملاحية وإجراء السلامة وإجراءات السلامة وإدارة الطوارئ، لأن سلامة المجال الجوي لا تعرف الحدود السياسية بالمعنى التقليدي، يعني حدود السودان ممكن تتداخل في حدود جنوب السودان عادي زي ما حدودنا احنا في الشمال بتتدخل مع مصر. يعني هو في تقديري انه الدرس الاهم هنا بيكون استجابه السودان لدور الاقليمي في مجال الملاحه الجويه ما حيتم فقط باعاده بناء المنشات، بل يحتاج الى بناء مؤسسات وخبرات وقدرات فنيه ورؤى استراتيجيه يمكن يساهم بها في نهضه الطيران أو في الإقليم كله. يعني شكرا جزيلا.
5: قبل الختام نبقى مع الصحفي عثمان هاشم حول آخر التطورات في الشرق عقب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها ولاية البحر الأحمر على خلفية أزمة المياه وتنامي النزاعات المرتبطة بالتعدين الأهلي.
10: شهدت ولاية البحر الأحمر في الآونة الأخيرة جملة من الأحداث واحتجاجات المواطنين خاصة في محلية جروزيف. وقت احتجاجية للمواطنين تتعلق بمسألة توزيع أعبار المسؤولية المجتمعية قدمتها هيئة الموانئ البحرية ضمن حزمة المشاريع التنموية 10 أعبار. وكان رأي المواطنين أنه الأعبار دي تختص بمدينة درودير يعني في داخل المحلية، أن الكثافة السكانية موجودة في داخل المدينة في حوجة ماسة للمياه، بغض النظر أنه يعني الأعبار دي تتوزع كيف أو بأي طريقة. احتجاجهم على أنه الأعبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التقليدي، وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن، لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبالطلب تواجد الخدمات، ومدينة درودير يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية، خاصة أنه اليومين دي المواطن حتى أنه السقع يجي صعوبة شديدة جدا في الحصول على المياه. يعني الواحد من أصحاب الكارو 14 جوز اللي هو برميلين، عبارة عن برميلين، يتحصل في اليوم على عربية كارو. عربية الكارو دي يقدر يبيع على أساس أنه يعيش أسرته، ولا يمشي يوزع على بيته هو في أحوج لشرب المياه. يعني شنو في الحالتين هو خسران. أضيف على ذلك أيضا مسألة الأحداث اللي شهدتها محلية الجنوب الأولي في منطقة الأرياف من قبل بعض المعدنين اللي اعتدوا على مواطن، ودي ما المشكلة الأولى، سبقتها عدة مشاكل في مناجم أخرى سببت في إثارة رأي المواطن المحلي في المناطق دي بسبب بعض السلوكيات الخارجة عن التقاليد والعرفي في شكل خطاب كراهية في وسط قيام التنظيم الرسمي بالنسبة لشغل العمالة أي كان العمالة أمر نهاية سودانية.
5: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
11: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
12: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
13: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
14: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
15: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
16: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام اللي هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
5: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
17: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد اخرى ضمن هذا البرنامج. نبدا كالعادة بنشرة الاخبار وهذه هي العناوين. أوتشا تعلن مقتل أكثر من 11 ألف مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ. وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11 ألف مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام،

0: في جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم في بلدة غبيش بغرب كردفان. وأشار إلى الإبلاغ عن ضربات إضافية بطائرات مسيرة في مدن الفولة وبابانوسا وأبو زبد ما تسبب في المزيد من الضحايا المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية، معلنا إدانته لتلك الهجمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يشعر زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بقلق عميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
0: من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الضعين ما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. من جانبه هدد وزير الطاقة والنفط في حكومة التأسيس الباشا طبيق باتخاذ قرار حاسم بشأن تدفق البترول في حال استمرار الاستهداف بالطائرات المسيرة على خلفية الهجوم. أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلين بعد إعادة فتح طريق حيوي يربط شمال وجنوب كردفان يوم الاثنين الماضي بعد شهور. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة، مطالبا بحماية المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بدأ شركاؤنا باستخدام الطريق لنقل الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى الدلينغ، حيث زادت الاحتياجات الإنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات. ومع ذلك لا تزال الأوضاع الأمنية على طول الطريق غير مستقرة.
0: أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة أن قواتها خاضت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية بمحاور جنوب كردفان. وقالت القوى المشتركة إنها كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد واستولت على مركبات ومعدات قتالية، فضلا عن تدمير تحصينات كانت تستخدمها القوات لاستهداف المواطنين والمواقع الآمنة. وأضافت في هذا الخصوص: كشف مواطنون وتجار عن انتعاش سوق مدينة كادوغلي بعد سيطرة الجيش على التكمة ووصول السلع والبضائع، وطالبوا القوات المسلحة بتشديد التأمين على الطريق وفتح الطريق القومي لضمان انسياب السلع والخدمات والمساعدات الإنسانية للمنطقة، خاصة أن البلاد على مشارف فصل الخريف. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. وأوضح البرنامج أن ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار الذرة والقمح ودقيق القمح. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
1: يقول برنامج الأغذية العالمي إن تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان ارتفعت بنسبة تقارب 18% في أبريل مقارنة بمارس، ويعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار ودقيق القمح.
0: وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء عدد من القيادات السودانية من رؤساء أحزاب وقيادات حركات الكفاح المسلح وقيادات المجتمع المدني والقوى المدنية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وذلك للمشاركة في اجتماعات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد، إعلان نيروبي، والتي ستنعقد خلال 22 إلى 23 مايو. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع يهدف إلى توحيد القوى المدنية وخطابها السياسي لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وعدد كبير من القيادات الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان.
0: أكد خبير في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة وتداعيات استراتيجية بعد فقدان السودان إدارة المجال الجوي لجنوب السودان. وقال الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لراديو دبنجا إن فقدان السودان لإدارة المجال الجوي لجنوب السودان حرمه من نحو 36% من موارده، مشيرا إلى أن الخسارة الأكبر ليست اقتصادية فقط بل تتعلق بإدارة المجال الجوي. وأضاف في هذا الشأن:
3: السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق ووسط أفريقيا. كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا، يعني 36% كده من قسم الأمور كانت تجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية الجيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
0: التقى رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأثناء تواصلت اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية في أنقرة بين الجانبين السوداني والتركي. دخل قرار حظر استيراد بعض السلع الصادر من وزارة الصناعة والتجارة في 10 مايو الحالي بتوجيهات من مجلس الوزراء حيز التنفيذ اليوم. وقال الناشطون في وادي حلفة إن اليوم هو آخر يوم تصل فيه العربات المحملة بالبضائع المستوردة من جمهورية مصر والتي تشمل الخضر والفواكه ضمن القرار، معربين عن رفضهم له في ظل عدم توفر بدائل، ومشيرين إلى أن انحسار أو ارتفاع مناسيب بحيرة النوبة يتسبب في منع النشاط الزراعي. حذر مزارعون في حلفة جديدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول ملايين المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض، ومناشدا السلطات التدخل لمعالجة الأزمة قبل بداية الموسم. وثق مزارع في الولاية الشمالية احتراق أشجاره بسبب العطش الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وعلى صعيد متصل أعلنت السلطات بمحلية دونغولا في الولاية الشمالية وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب العديد من الانتهاكات في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا في محلية غبيش، كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار عليه وإغلاق شبكات الإنترنت ستارلينك، مضيفا أنها قامت بسرقة منازل المواطنين بمدينة النهود بما فيها دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم خلال هذا الأسبوع في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان. في محلية غبيش قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا وحتى الآن لم تطلق سراحهم، تعود الأسباب كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار على السوق وإغلاق شبكات الواي فاي.
0: أعلنت روابط شبابية بولاية نهر النيل عودة 14 شابا من أبناء المناصير العاملين في التعدين، كانوا قد تاهوا في الصحراء في الطريق بين وادي حلفة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل في طريق عودتهم إلى ذويهم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل. أعلنت حركة جيش تحرير السودان تسجيل 347 إصابة بوباء جدري القرود في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، محذرة من استمرار تفشي المرض في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية وضعف الاستجابة الإنسانية. في الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها رصدت 80 حالة اشتباه لكنها لم تتأكد بعد. طالبت سفارة السودان في أوغندا جالية سودانية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا في العاصمة كامبالا، وقالت في بيان إن وباء إيبولا يسبب حمى نزفية شديدة مع نسبة وفيات قد تصل إلى 90%، داعية السودانيين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأوغندية. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية استمرار إضرابها لليوم 54 للمطالبة بإجازة الهيكل الراتب الجديد ولائحة شروط الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الإضراب أحدث تحولا مهما داخل الوسط الأكاديمي، مشيرة إلى أن كل محاولات الانتظار والمخاطبات والمجاملات لم تفضي إلى أي استجابة حقيقية. أعلنت الغرفة الفرعية للبساطة السفرية بولاية البحر الأحمر بمدينة بورت السودان عن زيادة جديدة في تعرفة السفر بنسبة 30% على خطوط النقل السفرية اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026. وأصدرت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل قرارا جديدا بتعديل أسعار غاز الطبخ بالولاية لتراوح بين 101 ألف إلى 109 ألف جنيه. الخبر الأخير في النشرة، صادق قائد قوات الدعم السريع على الحكم الصادر عن المحكمة الميدانية الكبرى بتاريخ 17 مايو بالإعدام على القائد المنشق علي رزق الله السابنة غيابيا وتخفيض رتبته إلى جندي وفصله من الخدمة. ووجهت المحكمة تهما بمخالفة قانون قوات الدعم السريع وقانون القوات المسلحة تتعلق بالفرار من الخدمة وترك المواقع العسكرية ومساعدة العدو والانضمام إليه إلى جانب التمرد على النظام الدستوري. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيلها في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء تركان إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد علي خوجلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
2: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان هدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحدد القوانين مليجان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلينهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثنى من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من من من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما اتجددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يلا إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها الغضرت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
1: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
2: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإن هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. نتكلم نحن عن اللجنة على رؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا انه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية، إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام الغضاء الإداري منظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقولوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإيجاد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم. في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم الغضايا، أم الغضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم بموارد الصندوق، المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدوت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الاخر ان احنا يعني بنضيف للحكومه يعني واللجنه يعني التي تحكم والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطه جدا، ثلاثة ملاحظات. الاولى انه لجنه الحريات النقابيه تابعه لمنظمه الاعمال دي عندها قاعده ثابته انه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع الصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها بأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها انه القرارات الادارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما علم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الاداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدايرين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
1: إلى هنا ونصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: راديو دبنجا، راديو
0: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. تحالف تأسيس يتهم الجيش بقصف الضعين بمسيرة ما أدى لمقتل 15 شخصا. القوى المشتركة للحركات المسلحة تعلن خوضها معارك ضارية ضد الدعم السريع في عدد من المواقع الاستراتيجية في كردفان أمس. صور الأقمار الصناعية تؤكد استهداف غارات الطائرات بدون طيار قوافل إمداد قوات الدعم السريع من جنوب شرق ليبيا يوم السبت الماضي. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بوباء الكوليرا في منطقة فوجا وتسجيل أول حالة إصابة بمنجم الرقيق بولاية غرب كردفان. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد جدر القرود ينتشر في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة وتسجيل 347 حالة إصابة. قيادات القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني تصل إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في الاجتماعات التي ستنطلق غدا. الآلية الخماسية تدعو لاجتماع جديد بأديس أبابا مطلع يونيو لاستكمال مشاورات برلين ومواصلة النقاشات حول وثيقة المخرجات. تحالف التغيير الجذري يدشن مساء اليوم حملة مناهضة العنصرية وخطاب الكراهية. إطلاق سراح القيادي الإسلامي ناجي عبد الله بعد شهرين من الاعتقال. هيمتي يصادق على قرار حكم الإعدام غيابيا الصادر من محكمة بحق القائد المنشق السابنا. نفوق قطيع من الماشية بولاية نهر النيل نتيجة تعرضها لتسمم من أحواض السيانايد. أوتشا مقتل أكثر من 11 ألف مدني بالسودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وصول قوافل تجارية ومساعدات إنسانية إلى الدلنج وكادولي وصمود يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالسودان. غرفة طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع باعتقال 25 مواطن من محلية غبيش بولاية غرب كردفان. فساد أراضي يهدد ميدان الرفاق بالقطينة بولاية النيل الأبيض وضبط شبكة متخصصة في تزوير شاسيهات المركبات بكرري. مزارعو حلفة جديدة الموسم الزراعي الصيفي في خطر نتيجة لارتفاع تكاليف الانتاج والعمليات الزراعية. غرفة مصنعي الأدوية استئناف عمل 30% من مصانع الأدوية بالعاصمة الخرطوم. سفارة السودان في أوغندا تطالب أفراد الجالية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا بالعاصمة كامبالا. وصول 117 أسرة نازحة من ولايات كردفان ودارفور إلى معسكر شرق دونغولا للنازحين. حرائق أشجار بسبب الجفاف الناتج عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي بالولاية الشمالية. مباحث وادي حلفة تلقي القبض على متهم من المرحلين من مصر بتهمة اغتصاب امرأة نازحة على شاطئ البحيرة. شكاوى في وادي حلفة من قرار رئيس الوزراء بوقف استيراد الخضر والفاكهة من مصر. ولاية نهر النيل ترفع سعر إعادة تعبئة أسطوانة غاز الطبخ ليصل إلى 109,500 جنيه. زيادة مؤقتة في أسعار تذاكر الباصات السفرية بين المدن بمناسبة عيد الأضحى. الحكامة مجمعة تنشر مقطع فيديو وتكشف عن اختطاف ابنتيها في لقاوة بولاية غرب كردفان. وزير البنية التحتية بكسلة يحذر من تكرار الانهيارات التي حدثت العام الماضي بسبب تعثر أعمال ترويض القاش. الدكتور كامل إدريس يلتقي الرئيس التركي بالتزامن مع مباحثات وزارية لإعادة الإعمار. حريق في سوق صابرين بمدرمان يقضي على عدد من المحلات التجارية. وزير الموارد البشرية عدد المسجلين في انتظار تصنيع الأطراف الصناعية بلغ 2230 شخصا. أزمة حادة في مياه الشرب بقرى محلية عقيق بولاية البحر الأحمر. اصطياد تمساح يزن 600 كيلو بطول 6 أمتار بالقرب من العرشكول بولاية النيل الأبيض. انتهت العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
2: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترويجي. في المفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحب بيكي في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا ليلى. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية اللي بتنظمها حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية الساعية لتشفيف العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. بس نحن ذاتنا رغم أننا نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ، يعني دربناهم نحن وأهلناهم ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي اللي نعمل له زي بروموشن. ماشي، احنا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رأس التحرير لكل صحيفة لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والمطبوعات كده، مشينا فلقى اهتمام كبير جدا. وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره تكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا تحت الأسر وما تعرضوا له، وتناولنا القضايا تحت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتناولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني لو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا فيه، يجوا يقولون هاي والله تعالوا يحضروا ورشة الفلانية بتاعكم، لكن هم عشان يكتبوا يتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه يكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم وكده. كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هنا. فده برضو بيحتاج برضو لأنه ناس عاين، يعني لأنه نحنا القطاع دارين مطرحة، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منهم نسيت الساعة، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيزعم الخبر دي اصلا حاجه يعني بتبقى بعد ذاك. الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حياه زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدا الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفيه اللي كنا احنا قاعدين نشتغلها يعني. لكن الصحفي بيهتم بالحدث، عشان كده انا بقول انه النساء ذاتهم هم يخلقوا الاحداث. ما انا عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادره دي انا اكتب فيها واظل اكتب واظل انا اطلع بيانات واظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا سأتأكد إنه بعد الندوة دي ناس كتار يطلبوا لك والله يا أخي عملت ندوة كده، ومثلا أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو وجهة المغير، لكن برضو أحسن من إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيرا نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا الغاية النساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحمله بتاعت العداله النسويه لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجه مثلا ومن عاين، وجزموا معانا بالمشاركه، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه احنا لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام, نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوه المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتاج الاغتصابات والحرب الحاصله دي, هم والتاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلاقى مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه, يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء, لا يعني الـ النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة بفقد العائل بفقد الأمان المجتمعي بالنزوح بالانتهاك بالاغتصاب في النهاية برضوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزوح في أماكن الليو, وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي بما إن هو للنساء وللواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياته ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها, في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا إحنا نخرجها كيف, نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات نساعدكم في كده, لكن ما تكونوا قاعدين مثلا وهنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه إحنا لما نطلع مثلا الخبر. أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جدا, بيقول يعني قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية. خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة لا فيه شرطة لا فيه أمان لأنه المنظمات مثلا يعني هجيبلك إحصاء من إحصاءات من وين يعني. فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعت الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند عشان تخاطب المجتمع الدولي عشان تخاطب المنظمات الدولية لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و 15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة, ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيافاتنا الكريمات وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة, تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر, وفي أمان الله.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعياً من راديو دبنجة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد اخرى ضمن هذا البرنامج. نبدا كالعادة بنشرة الاخبار وهذه هي العناوين. أوتشا تعلن مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة. العثور على 14 شابا من منطقة المناصير تاهوا في الصحراء، والأمم المتحدة تعلن شروعها في نقل الإمدادات إلى الدلنج. مخاوف من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بعد دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ. وبرنامج الغذاء العالمي يكشف عن ارتفاع سلة الغذاء المحلية في أبريل. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب. وأكد المكتب وقوع أكثر من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في البلاد منذ عام 2023. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية وصلت إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. وفي جنوب دارفور تلقى نحو 170 ألف شخص حصصا غذائية لشهر أبريل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وصلت المنظمات الإنسانية إلى 9 ملايين شخص بين يناير وأبريل من هذا العام. في جنوب دارفور تلقى حوالي 170 ألف شخص حصص غذائية لشهر أبريل. من الواضح أن التوزيع لشهر مايو جار.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من التأثير المتزايد لهجمات الطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أمس إلى أن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب العشرات يوم الثلاثاء في هجوم بطائرة مسيرة على سوق مزدحم.

0: قامت بإغلاق السوق وفرض حصار عليه وإغلاق شبكات الإنترنت ستارلينك، مضيفا أنها قامت بسرقة منازل المواطنين من مدينة النهود بما فيها دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الجرائم خلال هذا الأسبوع في المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان. في محلية غبيش قامت باعتقال أكثر من 25 مواطنا، وحتى الآن لم تطلق صراحة تعود الأسباب. كما قامت بإغلاق السوق وفرض حصار على السوق وإغلاق شبكات الواي فاي.
0: أعلنت روابط شبابية بولاية نهر النيل عودة 14 شابا من أبناء المناصير العاملين في التعدين، كانوا قد تاهوا في الصحراء في الطريق بين وادي حلفة بالولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل في طريق عودتهم إلى ذويهم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل. أعلنت حركة جيش تحرير السودان تسجيل 347 إصابة بوباء جدري القرود في أكثر من 10 مناطق بجبل مرة، محذرة من استمرار تفشي المرض في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية وضعف الاستجابة الإنسانية. في الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها رصدت 80 حالة اشتباه لكنها لم تتأكد بعد. طالبت سفارة السودان في أوغندا جالية سودانية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة بشأن تفشي وباء إيبولا في العاصمة كامبالا، وقالت في بيان إن وباء إيبولا يسبب حمى نزفية شديدة مع نسبة وفيات قد تصل إلى 90%، داعية السودانيين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأوغندية. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية استمرار إضرابها لليوم 54 للمطالبة بإجازة الهيكل الراتب الجديد ولائحة شروط الخدمة. وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الإضراب أحدث تحولا مهما داخل الوسط الأكاديمي، مشيرة إلى أن كل محاولات الانتظار والمخاطبات والمجاملات لم تفضي إلى أي استجابة حقيقية. أعلنت الغرفة الفرعية للباصات السفرية بولاية البحر الأحمر بمدينة بورت السودان عن زيادة جديدة في تعرفة السفر بنسبة 30% على خطوط النقل السفرية اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026. وأصدرت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل قرارا جديدا بتعديل أسعار غاز الطبخ بالولاية لتراوح بين 101 ألف إلى 109 ألف جنيه. الخبر الأخير في النشرة: صادق قائد قوات الدعم السريع على الحكم الصادر عن المحكمة الميدانية الكبرى بتاريخ 17 مايو بالإعدام على القائد المشق علي رزق الله السابنة غيابيا وتخفيض رتبته إلى جندي وفصله من الخدمة. ووجهت المحكمة تهما بمخالفة قانون قوات الدعم السريع وقانون القوات المسلحة تتعلق بالفرار من الخدمة وترك المواقع العسكرية ومساعدة العدو والانضمام إليه إلى جانب التمرد على النظام الدستوري. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
2: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 21 مايو عام 2026، وتتابعون في هذه الجولة الأوضاع الإنسانية في كادوغلي بجنوب كردفان بعد فك الحصار ودخول المؤن الغذائية.
3: الحمد لله الوضع استقر والفوضى هي كانت موجودة، لكن طبعا التجار استغلوا حكاية الشارع دي وبقوا يحتكروا البضايع، يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف يعني فوق طاقت المواطن.
2: إحاطة حول اللقاء التي ضم عدد من قيادات قوى التغيير الجذري في العاصمة الكينية نيروبي.
4: نيروبي تستضيف اجتماعات معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان، وده عمل كبير أفتكر أنه فيه تحول كبير.
2: تعليق حول الزيادة في معدل التضخم السنوي في السودان.
5: بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعت الأسعار، المهم إنه الأسعار زايدة، وده المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد.
2: مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان عقب فقدانه إدارة المجال الجوي الجنوبي.
6: فإدارة المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل الأجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر.

0: المعادير وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران.
1: نبدأ الجولة بالأوضاع في مدينة كادوغلي بجنوب كردفان عقب فك الحصار قبل أيام وتدفق المواد الأساسية إلى المدينة. ومعنا أحد المواطنين في المدينة ونسمع كلامه.
2: يعني نحن كنا بنعاني معاناة شديدة قبل هذا الشهر ده من الوقود والبضائع والأوضاع الاقتصادية كانوا متردية لإنبوت في هذا الشهر. الحمد لله الوضع استقر والوضاع هي كانت موجودة، لكن طبعا التجار استغلوا حكاية الشارع دي وبقوا يحتكروا البضائع. يعني الأسعار كانت مضاعفة أضعاف أسعار خرافية جدا جدا، يعني فوق طاقت المواطن. لكن الحمد لله حصل الوضع استقر شوية والناس قاعدة آمنة في أمان الله والله الحمد لله. لكن الناس بدأت تغادر المدينة في ظل الوضع الماضي ده، الناس عانت وبدأت تغادر المدينة. ونشكر على راديو دبن على الاستضافة وبتمنى دائما تواشر وتواصل معنا وتعرف مشاكلنا وتقدمها، وكل الشكر للغناء. وأسعار البضائع قبل الشارع ده يعني كان كيلو الدقيق حصل 40,000 والأرز برضو 40,000 والزيت 30,000، لكن أسعار تحت الشارع ده نجد في منافسة البضائع. يعني أسعار الدقيق لكيلو ب8,000 والسكر ب8,000 والزيت رطل ب10. الحياة الحمد لله يعني الله في رخاء نعم الحمد لله. ولسه البصل للملوى كان ب100,000، بس حاليا كده ملوى البصل ب8 ب7 ب10. سعر باقي الحياة دي أصبحت متناول المواطن. ولسه حاليا كده وضع الاقتصاد ينتعش الحمد لله.
1: وحول عيد الأضحى واستعدادات الناس للعيد في كادوغلي قال المواطن:
2: ومع ترتيبات عيد الأضحى دي الخراف البهائم هنا أسعارها غالية. يعني الخراف في ذات 1,200 1,300، وفي ظل الوضع الاقتصادي ده والمعاناة السابقة ده أكيد الإقبال على الأضحى ده إقبال ضعيف. زي عدم توفر المواشي مع الأوضاع الحاصلة دي وعدم وجود أضاحي كافي هنا داخل الولاية، وغايته الوضع غايته هو حسن أحسن من أول الحمد لله غايته. وربنا يسهل الأوضاع ونتمنى أن الناس ترجع وتستغير ولد ترجع زي أول والناس تثبت. هنا صمدنا زي ما قال خلال قبول الشارع ده صمدنا 3 سنة في ظل الأوضاع الاقتصادية المدريد دي وظل الأزمات دي، لكن الحمد لله الوضع استقر وبقى أحسن من أول. أنا قاعدين زي ما قال بنعمروا بلدنا ونفارق بلدنا وأن أنت خليت بلدك ما في زي البيج بعمرها لك تاني. الحمد لله الخريف بشرات الخريف بدأت الناس بدأت تزرع خلاص ودين عامل زي ما قال الوضع دي صلح أحسن من أول إن شاء الله.
1: استضافت العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء اجتماعات ضم عددا من قيادات القوى السياسية والمدنية السودانية على رأسهم رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس حركة وجيش تحرير السودان الأستاذ عبد الواحد نور. للمزيد من التفاصيل حول ما يدور في نيروبي معنا المتحدث الرسمي باسم تحالف صمود جعفر حسن، أهلا ومرحبا بك.
3: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها، والآن توافد إلى نيروبي خلال يوم أمس واليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس صمود والأستاذ بابكر والأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان، الأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، والأستاذ عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والأستاذ كمال بولاد والأستاذ ياسر عرمان والأستاذ الواثق البرير والأستاذ طه عثمان وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يوم غد وبعد غد يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان. وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يحيواجه الناس في الفترة الجاية، مرتبط بأنه السودان في واجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان، وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية، تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عددها أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير، وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أن القوى السياسية أنها تصل لتوافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى السلام. هنالك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هنالك خط واضح لبناء السودان ما بعد الحرب.
1: كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع كبير في معدل التضخم في السودان مقارنة بالمعدلات القياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. للمزيد من التفاصيل ولمعرفة أسباب الزيادة وتأثير ذلك على معاش الناس، معنا الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي.
4: التضخم اللي هو الارتفاع في الأسعار زادت بنسبة 45% وثمانية من عشرة، ولو نحن يعني ده بيعتبروا التقرير انه انخفاض شديد جدا جدا في معدلات التضخم اذا قارناه بمستوى كان 422% في يوليو 2021، ولو قارناه على مستوى سنوي بالنسبة لابريل 25 هنلقاه برضو اقل كثير، أنه في إبريل 25 كان 156%، لكن نلقاو على أنه برضو زاد في إبريل 26 بالمقارنة مع مارس 26 بخمسة نقاط مئوية. زادت السرعة بتاعة التضخم في خلال الشهر ده عما كان في الشهر الفات. يعني أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعة الأسعار في الفترة دي ما بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26 ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دي، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 مستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. الحكاية ما في سر، ما في السرعة بتاعت، ما في السرعة بتاعت تخفيض معدل التضخم بقدر ما هو أهم الاستمرار في الارتفاع في المستوى العام للأسعار. ببلغة تانية ودائما قاعد أقول أنا، سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد إيجابي، يعني في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعت الأسعار. الأسعار ذات الزايدة، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة، وده المقصود منه، المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحسب الأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم. يعني السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الذهب برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لانه الذهب ده اصلا ما بيشتريه اي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهب ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلكة استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما هيستهلكوا ذهب أو ما هيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا ولا هتجريهم في المدارس يجي تجيف الذهب كده تجيف كده تدرسه يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى.
1: أكد خبراء في المجال الجوي أن مستقبل قطاع الطيران المدني في السودان يواجه تحديات كبيرة لفقدان إدارة المجال الجوي الجنوبي. للمزيد من التفاصيل في هذا الملف معنا إبراهيم عدلان الخبير في المجال الجوي والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني في السودان.
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء شكرا لراديو دبنجا على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن موضوع بالغ الأهمية بتعلق بمستقبل الطيران المدني في السودان وتداعيات الاستراتيجية لفقد السودان إدارة المجال الجوي الجنوبي. أولا في تقديري أن الأمر يتجاوز مجرد الخسارة، خسارة العبور رسوم الإنتاج رسوم العبور أو أي عدد مالية. السودان بتمتع كان تاريخيا بموقع محوري في إدارة الحركة الجوية في منطقة الشرق وشرق أفريقيا، كانت الخرطوم تدير المجال الجوي لجنوب السودان لفترة طويلة منذ الاستقلال في 2011، وهو ما منح السودان موردا ماليا ثابتا يعني 36% كده من مجموع الأمور كانت تيجي عن طريق الترافيك في جنوب السودان والحركة الجوية في جنوب السودان. الخسارة الاقتصادية بتمثل في فقدان الرسوم المرتبطة بحركة الطيران أداء العابرة، لكن القطاع بيكون خسارته أكبر لما تكون في فقدان يمكن تسميته بالأهمية جيوسياسية للمجال الجوي. فإذا المجال الجوي لا تعني فقط تشغيل أجهزة ومراقبة جوية، إنما تعني امتلاك بنية تقنية متقدمة وتأهيل كوادر وامتلاك بيانات الحركة والقدرة على لعب أدوار إقليمية في صناعة الطيران. بالإضافة إلى جنوب السودان كان هناك فترات اعتمد فيها على بعض المناطق أو الحركة الجوية العابرة جزئيا في حركة خدمات المراقبة الجوية في السودان عموما بعموم الموقع الجغرافي واتفاقية إدارة الحركة الجوية في المنطقة. وهو ما حصل للخرطوم، جعل الخرطوم مركز مهم في منظومة الملاحة الجوية الإقليمية. طيب فيما يتعلق بالسؤال حول إذا كانت تشجبة للنظام الوطني جاء نتيجة للحرب في السودان، أعتقد أن الإجابة هي نعم جزئيا. صحيح أنه استقرار السودان كان يفترض في نهاية المطاف يعني إنشاء نظام سيادي مستقل لإدارة الأجواء، لكن الحرب الأخيرة في السودان سرعت كثيرا في هذا التحول. لأننا كان عندنا اتفاقية وقعناها في 2016 لإدارة المجال الجوي في جنوب السودان لحد هذا العام، لحد من 2016 لحد 26 اللي هي انتهت تقريبا في هذا العام. والتحول الكبير ده بتأثر به المنظمات الوطنية، تضعف البنية التشغيلية، بتتعرض المطارات والمرافق الإقليمية الاضطرابات، فإن الدول اللي بتسعى للبدائل دائما بتكون أكثر استقرارا للخدمة الجوية. من أبرز ما فقد السودان برضو في الحرب ليس فقط العدد المالية زي ما أنا قلت، بل أيضا فرص تدريب الكوادر واستضافة مراكز التحكم والحفاظ على الخبرات الفنية، إضافة إلى فقدان دوره كمركز إقليمي في خدمات الملاحة. السؤال الأخير حول سبب تأخر جنوب السودان منذ 2011 في إنشاء نظام مستقل بيرجع للتحديات الأمنية الكبيرة والضعف في البنية التحتية وارتفاع تكاليف أنظمة الإدارة التمويل الجوي والحوجة إلى الكوادر المتخصصة في هذا المشاريع. عشان كده تأخر جنوب السودان في أنه يكون عنده نظامه المستقل. ربما أنه يعني انهاء الاعتماد الرسمي على السودان، أنا لسه برأى أنه في فرص للتعاون بين الخرطوم وجوبا بتكون غايمة ومهمة. الطيران المدني بطبيعته هي صناعة بتقوم على التنسيق العابر للحدود، ويمكن للطرفين التعاون في مجال التدريب، تبادل المعلومات الملاحية وإجراءات السلامة وإدارة الطوارئ، لأن سلامة المجال الجوي لا تعني في الحدود السياسية بالمعنى التقليدي. يعني حدود السودان ممكن تتداخل في حدود جنوب السودان عادي، زي ما حدودنا احنا في الشمال بتتداخل مع مصر. يعني هو في تقديري انه الدرس الاهم هنا بيكون استجابة السودان لدور الإقليمي في مجال الملاحة الجوية ما حيتم فقط بإعادة بناء المنشآت، بل يحتاج إلى بناء مؤسسات وخبرات وقدرات فنية ورؤى استراتيجية يمكن يساهم بها في نهضة الطيران أو في الإقليم كله. يعني شكرا جزيلا.
1: قبل الختام نبقى مع الصحفي عثمان هاشم حول آخر التطورات في الشرق عقب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها ولاية البحر الأحمر على خلفية أزمة المياه وتنامي النزاعات المرتبطة بالتعدين الأهلي.
5: شهدت ولاية البحر الأحمر في الآونة الأخيرة جملة من الأحداث واحتجاجات المواطنين خاصة في محلية بروزيت. وقت احتجاجية للمواطنين تتعلق بمسألة توزيع آبار المسؤولية المجتمعية قدمتها هيئة الموانئ البحرية ضمن حزمة المشاريع التنموية 10 آبار، وكان رأي المواطنين أنه الآبار دي تختص بمدينة درودير يعني في داخل المحلية، أن الكثافة السكانية موجودة في داخل المدينة في حوجة ماسة للمياه، بغض النظر أنه يعني الآبار دي تتوزع كيف أو بأي طريقة. احتجاجهم على أنه الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التقليدي وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن، من حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبالطلب تواجد الخدمات، ومدينة درودير يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية، خاصة أنه اليومين دي المواطن حتى انه السقع يجي صعوبة شديدة جدا في الحصول على المياه، يعني الواحد من اصحاب الكارو 14 جوز اللي هو برميلين عبارة عن برميلين يتحصل في اليوم على عربية كارو، عربية الكارو دي يقدر يبيع على اساس انه يعيش اسرته ولا يمشي يوزع على بيته هو في احوج لشرب المياه، يعني شنو في الحالتين هو خسران. أضيف على ذلك أيضا مسألة الأحداث اللي شهدتها محلية الجنوب الأولي في منطقة الأرياف من قبل بعض المعدنين اللي ارتدوا على مواطن، ودي ما المشكلة الأولى، سبقتها عدة مشاكل في مناجم أخرى سببت في إثارة رأي المواطن المحلي في المناطق دي بسبب بعض السلوكيات الخارجة عن التقاليد والعرفي في شكل خطاب كراهية في وسط قيام التنظيم الرسمي بالنسبة لشغل العمالة أي كان العمالة أمر نهاية سودانية.
1: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
6: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
6: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
6: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيشة والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
11: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
12: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها له. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل، نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أول إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا، منكم ولكم.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد اخرى ضمن هذا البرنامج. نبدا كالعادة بنشرة الاخبار وهذه هي العناوين. أوتشا تعلن مقتل أكثر من 11,000 مدني في السودان خلال عام 2025 بسبب الحرب، والأمم المتحدة تدين الهجمات بطائرات مسيرة على كردفان. القوى المشتركة تعلن عن معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، والباشا طبيق يهدد بوقف تدفق النفط في حال استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة.